أما في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم القدر الأكبر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا؟ وقد كان أبو بكر الصديق صاحب النبي قبل البعثة وبعد البعثة، إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابنته عائشة الصديقة رضي الله عنها. كان أبو بكر الصديق في خلافته يسير بين الناس، وكثيرا ما كان يقول: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في آل بيته، أي الله الله في آل بيته. كان يوصي بهم كثيرا ويحافظ عليهم كثيرا، لأنهم آل بيت من؟ حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس أبو بكر الصديق يوما من الأيام مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدمعت عينا أبي بكر ثم قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أي أصل قرابة النبي أحب إلي وأعظم قدرا عندي أن أصلهم من أن أصل قرابتي، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي أن الله عز وجل أمرنا بصلة آل البيت، بل والصلاة عليهم، بل والمحافظة عليهم، فرضي الله عن أبي بكر الصديق.

لقد كان الحسين عليه السلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صبيا صغيرا، وقد كان أبو بكر يحبه حبا كثيرا، بل كان يبش له ويضحك له ويلاعبه. وفي يوم من الأيام صلى أبو بكر الصديق بالناس صلاة العصر فخرج، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فأسرع أبو بكر إليه يلاعبه وعلي معه يضحك مع أبي بكر الصديق، فحمله أبو بكر وعلي يضحك له، وأبو بكر يقول: بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك ويبتسم. هكذا كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سادات هذه الأمة، بل مع سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين. بل إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أبنائه أبي بكر، ربما تيمنا وحبا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس على عبدك الصادق هادي الخلائق إليك ودالهم عليك بإذنك المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من أحبابه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منقذ البشرية والعالم والإنسانية من الظلمات والشرور والآفات والكفر والشرك والزيغ والضلال إلى الهدى والنور الذي اختاره الله له، تلقى الأمانة العظمى وختم النبوة والرسالة على يده في غار حراء كانت بداية رسالته، وهو يعبد الله تعالى في ذلك الغار عندما قارب الأربعين حتى أكملها ونزل عليه ذلك الوحي الكريم المصون المعجز لا يستطاع أن يؤتى بمثله، لا من حيث بلاغته وصياغته، لا يقدر أهل الشرق والغرب أن يأتوا بمثل أقصر سورة في عظمتها وبلاغتها. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل فاتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، تحداهم الحق تعالى أن يأتوا بمثله، ثم أن يأتوا بمثل عشر سور، ثم أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يقدر أحد لا في بلاغته وحسن صياغته ولا في معانيه ولا في دلالاته ولا فيما تحدث عنه من الغيوب ولا في تشريعه وما فيه من تشريع ومنهج حياة. فما أعظم هذا القرآن، آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان، وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم، دامت لدينا معجزة دائمة ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. حمل هذا الوحي نبي الله والأمانة الكبرى، كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية وبعثت إلى الخلق كافة، قال ربنا سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى كل عربي وأعجمي وأبيض وأسود وأصفر وأحمر وصغير وكبير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو مؤتمن من قبل الخلاق على حمل الهدى لجميع العالمين، فأرسل إلى الكل، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، والكل أمته، ولكن هذه أمة الإجابة وتلك أمة الدعوة، والحمد لله الذي أكرمنا بإجابته، والله يكثر الاستجابة له في هذه الأمة. إنه صلى الله عليه وسلم مامون الله لإنقاذ البشرية من كل ما يضرها في الدنيا والآخرة، القائل ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه وأمرتكم به، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه، صلى الله عليه وسلم. ما أعظم أن يقوم برسالة مرسل فيها لا إلى قبيلة ولا إلى بلدة بعينها، إلى الأمة كلها في خلال 23 عاما يكملها ويتممها ويضع جميع أسسها وما يحتاج إليه في كل ما يطرأ على البشرية من تطورات واختلافات وحوادث إلى أن تقوم الساعة. إنه معجزة في ذاته صلى الله عليه وسلم عظيمة، معجز في بلاغه، معجز في بيانه، معجز فيما آتاه الله من قوة غيبية استطاع بها أن يضع الأمانة كاملة ويقيم الأسس تامة لجميع الخلائق في كل ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة، ولم يكن لأحد قبله ولا بعده ما له صلى الله عليه وسلم من حسن البيان ووضوح الحجة
وإيضاح المحجة وتمام البلاغ من كل وجه، ولم ينقل عن أحد مما تحتاجه البشرية ومن شؤونه الخاصة والعامة كما نقل عن هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى حفظ لنا هيئات قيامه وقعوده وشربه وأكله ولباسه ونومه وقيامه وأخذه وعطائه صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل هذا لأحد من البشر بهذه الدقة بهذه الصورة والنقل بهذه الكيفية. فما أجله وما أعظمه صلى الله عليه وسلم، ولا نزال كلما حدث في الكون حادث يحتاج إلى دلالة فيه نجدها فيما دل عليه رسول الله، فيما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدث عن الكون وما فيه، تحدث عن السماوات، تحدث صلى الله عليه وسلم عن البحار، تحدث عن النبات وما يكون، تحدث عن الأجنة في الأرحام، وكل ما تحدث به مما نزل عليه في القرآن أو بلغه هو يأتي بغاية الدقة مطابقا للواقع. كلما تقدم بالناس الاستكشافات والاختراعات كان كلامه الفصل، كان كلامه الحق. ما عجب هذا الإنسان، إنه المعجزة الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر يدعو إلى الله سرا 3 سنوات، فأنزل الله عليه قوله جل جلاله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتحمل الأمانة، جاء وقت الجهر بالدعوة، يدخل إلى مرحلة تحمل ابتلاء عليه وعلى من آمن به وشدة وأذايا كثيرة. فقام عليه الصلاة والسلام حين أمره الله بعد مضي 3 سنين لم يكن عدد المسلمين فيها إلا عدد يسير لم يجاوز فيه 30 من الذين أسلموا، ولم يزالوا هم في هذا العدد صغارا وكبارا. فقام يحمل الأمانة عليه الصلاة والسلام وصعد على جبل الصفا حيث كانت الإعلانات الهامة الكبيرة وكانت الوسيلة للإعلام لديهم. فقام ينادي على جميع بطون قريش وقبائلها: يا آل فلان، يا آل فلان، يا آل فلان. فكانوا يسمعون هذا الصوت، يقولون: من ينادي للخبر؟ فيقولون: الأمين محمد. فكلهم حضروا، ومن لم يتمكن الحضور تلك الساعة أرسل من ينوب عنه ويحضر لاهتماما، لأن هذا الخبر صادر عن الأمين، صادر عن المعروف بينهم بالصدق والهدى صلى الله عليه وسلم. نادى على قبائل قريش فاجتمعت والتفت حوله، فلما اجتمعوا قال مبتدئا بالكلام بالحجة والمنطق والبرهان: أرأيتم معشر قريش لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عدو يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقية تصدقونني؟ قالوا: والله ما جربنا عليك كذبا قط، تقول ما تقول فنصدقك إنك صادق، والله ما جربنا عليك كذبا قط. قال لهم صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وإن الله بعثني إليكم لتؤمنوا به وحده ولا تشركوا به شيئا، وإن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. وجم القوم ورأوا دعوة غريبة عليهم وتناقضوا تعلقات قلوبهم بهذه الأصنام الباطلة والآلهة المزعومة وسكتوا. فالموقف مهيب، والكلام جاء من رجل قد أقروا على أنفسهم أنهم ما جربوا عليه كذبا قط. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يقول صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي أنا جالس بينكم 40 سنة يوم كذب. ولذا قال هرقل إنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. قال 40 سنة بينكم ما جربتم عليه كذب،
هل كنتم تتهمونه؟ يقول لأبي سفيان قبل أن يسلم، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، قال فما كان ليدع الكذب على الناس، ثم لما يكبر ويصير كبير يكذب على الله تبارك وتعالى. فنعم الصادق أصدق الخلق، خير الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم. وجم القوم إلا أنه خذل أبو لهب عمه خذلانا، وحملته الظلمة في قلبه على أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تبا لك، لهذا جمعتنا. وبعدها أنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في القراءة الأخرى حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، إشارة إلى ما كانت تقوم به من النميمة وبث الفتنة بين الناس. وكان جواب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام لم يباشر الرد على عمه ولا على غيره، بل بقي صابرا فتولى الرحمن الدفاع عنه والجواب عنه صلى الله عليه وسلم، وأنزل هذه السورة في ذلك المجتر عليه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إلى الفاصل ونكمل الحديث بعد هذا الفاصل.

ونعود إلى حديثنا عن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المرضية المنقذة للبشرية التي لا تزال المصدر الأوحد الأكمل لحل مشاكل العالم والبشر. من دونها لا يمكن أن تنحل أبدا عقيدة حق نقولها بالطمأنينة والثبات واليقين والحجة والبرهان. إن الخلق أجمعين صنعة لصانع، الصانع اختار لهم منهاجا لا يصلح حالهم إلا بمنهاج صانعهم جل جلاله وتعالى في علاه. ولم تزل تلك المناهج المخالفة لمنهج الله في على مدى القرون تؤول إلى الفشل وإلى الضر بالبشرية وواقع الناس، وإنما يهدي الناس ربهم جل جلاله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إن مصالح البشر الأعلم بها ربهم الذي لهم خلق وفطر وأنشأ وصور جل جلاله وتعالى في علاه. لقد حمل النبي هذه الأمانة وتعب في أدائها وصابر وكابد، وهنا ابتدأت سلسلة من الأذايا تنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يتحمل ويصبر بعد جهره بهذه الدعوة وبعد إعلانه أنه رسول من الله إلى الخلق كافة بالهدى ودين الحق ليدل الناس على مولاهم جل جلاله وتعالى في علاه. وابتدأ عليه الصلاة والسلام جاهرا بدعوته، يغشى بها الناس في مجالسهم وأماكنهم، يقصدهم ويخرج إليهم ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إن الله أرسلني إليكم لدعوتكم إليه وأن تعبدوه لا تشركوا به شيئا. ويعرض دعوته صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم على كل من تمكن أن يعرضها عليه. وهنا ابتدأت الأذايا تنزل به وبمن آمن به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا من الأتباع والمستضعفين من قبل أسيادهم ومن قبل أهليهم، فكانوا يؤذون من آمن به وصدقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واتبعه، ولم يزالوا في أنواع من إرادة محو ما بعث به عليه الصلاة والسلام. وهكذا ترى أمثال هذه التفكيرات والمحاولات. أنت رأيت أنه في بداية أمره عندما خرج وهو في أول عمره عليه الصلاة والسلام من قبل بلوغه مع عمه أبي طالب إلى الشام، قد خرج من يريد قتله، وقد أخبروا بحير الراهب أنهم توزعوا ما وجدوا، فما تركوا مسلكا يدخل إلى الشام، طريقا يدخل إلى الشام، إلا أرسلوا فيها من يتربص بهذا الخارج في هذا العام إلى الشام ليقتلوه. وهكذا قال تعالى: وهمت كل أمة برسولها ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وهكذا سنة الله في هذا الوجود، العقليات تتوجه لتصد أمر الله، ويابى الله إلا أن يتم أمره ولو كره الكافرون. فهؤلاء أرادوا أن يقضوا على دعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها، واشتد أذاهم على من قدروا أن يؤذوه ممن آمن به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا مثالا للصبر. لما سأل هرقل أبا سفيان قبل إسلامه يقول له: هل فيهم أي في أتباعه من يرتد سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يرتد منهم أحد، لم يكفر منهم أحد، لم يرجع عن هذا الدين منهم أحد. بعد أن اشتد الأذى عليهم فكانوا على ذلك الصبر وكانوا على ذلك التحمل. منهم تلك الأسرة الكريمة المباركة، النموذج في التحمل والصبر، أسرة سيدنا ياسر وابن عمار بن ياسر وزوجته سمية، أول من فاضت روحها قتلا بهذا الإسلام وبهذا الدين
ما نقموا منها إلا أن آمنت بالله العلي العظيم ورسوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانوا من أشد من أوذي بمكة المكرمة واستضعفوا وأوذوا، وقد كان يمر عليهم صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أيها المسلم، أيتها المسلمة، لقد أدركتم هذا الدين، لم تؤذوا فيه ولم يصبكم فيه شدائد، وجاءكم سهلا قريبا. لم يصل إلينا هذا الإسلام إلا وقد تعرض رسول الله لأنواع من الشدائد والمصاعب والأذايا والابتلاءات، وتعرض أصحابه لذلك. لا تغفلوا عنها، لا تتغافلوا، لا تتناسوا، هذا تاريخ إسلامكم، هذا تاريخ دينكم، هذه أسرار صلتكم بالله تبارك وتعالى. لم يأتنا هذا الدين هينا، ولم يأتنا هذا الدين سهلا بلا صدق في من حمله قبلنا. إنه دين الله الواضح البين الجميل العظيم اليسير، لم يصل إلينا إلا بعد مكابدة، إلا بعد معاناة، إلا بعد شدة، إلا بعد تحمل، إلا بعد صبر. أيتها المسلمة بالله، أيها المؤمن بربه تعالى في علاه، استشعر هذه الفترة وما قاساه سيدنا رسول الله وصحبه الأكرمون في أول ما جهر بالوحي الكريم، حتى مرت بعد 3 سنوات، السنة الرابعة، وفي السنة الخامسة إنما وصل عدد المسلمين بمكة إلى نحو 40 في خلال هذه 5 سنين، وهذا مبعث إلى العالمين. وفي 5 سنين لم يكن إلا هؤلاء 40، لكنه كما قلت هو معجزة صلى الله عليه وسلم في بلاغه وأدائه للرسالة، وفي صبره وتحمله وثقته بالله جل جلاله وتعالى في علاه، ثبتنا الله على طريقه. لقد صبر وصابر وكابد واجتهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمامنا في هذه المرحلة عجائب من ذلك الصدق من أصحابه، ومن ذلك الصبر منه صلى الله عليه وسلم، ولم يرتد منهم أحد مع ما شدتي ما نالهم من الأذى ومن التعب. والذي كان كثير البر بأمه سعد بن وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أسلم وأظهر إسلامه، فحاولوه أن يرجع عن الدين فأبى، فخرجت أمه للشمس وقالت لا أكل ولا أشرب ولا أستظل حتى تكفر بمحمد. قال يا أمه أطلبي ما شئتي وأنا بار بك، أقوم بما تدين إلا هذا، أما هذا فوالله فلو كانت لك 100 روح إلى روحك، 100 نفس إلى نفسك، وخرجت أمامي واحدة بعد الثانية على أن أترك دين محمد ما تركته. خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فكانوا على هذا القدم. ماذا نعمل اليوم بالشريعة؟ ماذا نعمل اليوم بأحكام الله تبارك وتعالى؟ لمجرد أي فكرة من أحد، أي شهوة، نترك هذا الواجب، نترك هذه السنة، نشك في هذا الأمر. ما هكذا يكون الإسلام، ولا هكذا يكون الإيمان، ولا هكذا تكون معاملة الرحمن جل جلاله. أيها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى، اقرأوا سيرة نبيكم، يزد الإيمان في قلوبكم، يفيض نور اليقين في أفئدتكم. اقرأوا هذه السيرة، اقرأوا هذا الصبر، اقرأوا هذا التحمل، انظروا، تدبروا، فكروا إلى أين تنصرف الأفكار بعيدة عن الاستنارة بهذه الأنوار. إنه نور الله الذي جاءنا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يجب أن نأخذ نصيبنا الوافر من تدبر وتأمل هذه السيرة لهذا النبي الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه الأكابر الذين أثنى عليهم ربكم، فهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بدأ السب والشتم ولم يؤثر ذلك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في همته في الدعوة وقيامه بأمر الله سبحانه وتعالى. كم سمع من الأذى، كم سمع من السب والشتم، وكان يتحمل كل ذلك صلى الله عليه وسلم ولا ينقطع ولا يفتر ولا ييأس ولا يكسل ولا يتراخى ولا يتأخر صلى الله عليه وسلم عن قيامه ببلاغ الدعوة والحرص على العباد مع توأدة وسكينة وحكمة ويقظة ونباهة وأدب ورحمة وشفقة حتى بمن آذاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وجعلنا وإياكم ممن اهتدى بهداه. كان ذاك البيت الذي كان نموذجا في الصبر والتحمل وأول شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى في هذه الملة المحمدية هي المرأة الصالحة سمية والدة عمار زوجة سيدنا ياسر. طعنها أبو جهل فقتلها عليها رضوان الله تعالى، وهي على ذلك الثبات. أما إن عمارا قد قرت عينه في البرزخ برؤيا أمه، وإن الجنة منتظرها، وإن الوعد الصادق من خير الخلائق قد عاينوه معاينة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اللهم لا تقطعنا عن تلك الجنة وأدخلنا فيها وأرنا تلك الوجوه التي صدقت، ونحن في بركة صبرها ننعم بنعمة الإسلام والإيمان. اجزهم عنا خيرا وزدهم منك رفعة وبرا، واجمعنا بهم في الدرجات العلى يا قريب يا مجيب يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الكبير. الله جل جلاله هو الكبير الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته، وهو الكبير الذي فاق مدح المادحين، ذلك بأن الله أكبر من مشاهدة الحواس وإدراك العقول. الله جل جلاله كبير في ذاته، كبير في أفعاله، كبير في صفاته، وبهذا المعنى ينفرد هذا الاسم لذات الله بخصوصيات. فهو الكبير في ملكه، الكبير في رحمته، الكبير في عطائه، الكبير في غناه، الكبير في بسطه، الكبير في عزه، الكبير في عفوه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله أكبر كلمة نقولها في الأذان، نقولها في العيد، نقولها في كل أذن الطفل حين ولادته، نقولها مع كل حركة في الصلاة، لأن الله عز وجل وصف نفسه أنه كبير وأنه عظيم وبأن له الكبرياء. وإذا أمرنا أن نكبره وإذا أمرنا أن نعظمه فإنما ذلك لكي نسعد به ونقبل عليه وكي نحقق الهدف من خلقنا. الكبير من الناس هو الذي عرف الله حق المعرفة وأقبل عليه حق الإقبال، وعرف أحكامه التكليفية حق المعرفة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الكبير، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إذن فقد صدق أبا الحكم، لقد ساحرك محمد،
1: بل هداني.
0: بلال، عد يا بلال إلى رشدك، وإلا نزعت عنك روحك التي لا تساوي شيئا.
1: عذبني ما شئت،
0: سأريك كيف يكون عذابي.

0: أحد أحد أحد أحد أحد أحد. إن لم تكتفي يا بلال فهناك المزيد. أحد أحد أحد أحد أحد أحد.
1: إن ذكرت آلهتنا بخير سنخفف.

0: عنك العذاب.
1: لساني لا يخالف قلبي. اللهم اللهم اجعلني من عبادك الصابرين.
2: أما آن لك أن تعود إلى صوابك بعد كل هذا العذاب يناجي ربه؟ لا فائدة، لا فائدة.
0: لا تيأس يا أمية،
2: لا أحتمل، لقد مللت منه، سأقتله.
0: إنك إن قتلته أرحته من العذاب. استمر في تعذيبه ولا تيأس.
3: يا أمية، يا أبا الحكم، أي ثأر بينكم وبين هذا العبد الضعيف؟
2: من أنت وما شأنك؟
3: إني رسول أبي بكر إليك.
0: وما شأن أبا بكر بأمر كهذا؟
2: إنه عبدي، ملك لي، أعذبه كما أشاء، فما دخلك أنت؟
3: إنه عبد الله وحده، وأبو بكر يطلب منك أن تكف عن تعذيبه. أتريده أن يستبدل الضلال بالهدى؟
2: اصمت! هل تسبنا وتسب آلهتنا؟
4: فليشتريه أبو بكر إذا أراد، إن ثمنه 7 أوقيات من ذهب.
3: والله لو طلبت 100 أوقية من الذهب لفديناه.
2: لو عرض أبو بكر درهما في هذا العبد لأعطيته إياه.

0: انتشر الإسلام واشتد عذاب الكفار للمسلمين، فأذاقوهم كل أنواع التعذيب، الكي بالنار والضرب بالسياط والصلب والجر بالحبال على الأرض الملتهبة.
1: نعم، حتى جاءت الهجرة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يثرب، وفي نفس المكان الذي بركت فيه الناقة ونزل عنها رسول الله، وبنى المسلمون أول مسجد، ورفع بلال أول أذان في الإسلام.
0: وعندما جاء يوم فتح مكة وهتف المسلمون، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
1: وحينها صعد بلال فوق الكعبة يؤذن في

0: بلال، ماذا بك؟ لماذا تبدو حزينا هكذا؟
1: لقد أتاني رسول الله في المنام يعاتبني ويقول لي: ما هذا الجفاء يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟
0: فداك أبي وأمي يا رسول الله.

0: والله إني لأشتم رائحة رسول الله. قلبي قلبي يخبرني إنه بلال. بلال، حمدا لله على سلامتك يا صاحب خير خلق الله وأكرمهم.
1: السلام عليك يا زوجتي.
0: وعليكم السلام، ماذا بك؟ تبدو مريضا، تعال استرح من عناء السفر.
1: لا أكاد أقوى على الوقوف.
0: استرح يا بلال وسأتي لك
1: لا داعي يا هند، لا تتعبي نفسك، إنها النهاية يا هند.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويعلن صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة والرغبة في ان كل واحد ينفق اللي عنده، اللي عنده فلوس يطلعها يجهز الجيش، اللي عنده رواحل، الراحلة هي الجمل اللي يقدر يسافر يطلعها، لان احنا عددنا 30,000 مقاتل. اول مرة العدد ده يطلع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بفكرك ان كان فتح مكة الحدث الاعظم في الاسلام، 10,000 مقاتل، وبعدها غزوة حنين اللي بنقاتل فيها قبائل هوازن الضخمة كنا 12,000 مقاتل. النهاردة احنا 30,000، وكأن الفترة القصيرة دي دخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأت العرب تؤمن برحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأنوار النبي، فبقت الأعداد أكبر بكتير. فيجي سيدنا عثمان بن عفان ورسول الله بيقول من يجهز جيش العسرة، فيقوم سيدنا عثمان بن عفان يقول علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. الأحلاس والأقتاب عدة القتال وعدة الأكل والشرب واللبس، يعني كل اللي بيتحط فوق الجمل، كأنه بيجهز دبابة بكل أكل الجنود بتاعتها، كأنه بيجهز مدرعة بأكل الجنود بتاعتها. علي 100 بأحلاسها وأقتابها، طلع من فلوسه على طول، الفلوس بتروح وتيجي. وبعدين احنا زي ما واحد صاحبي يقول لي، يعني احنا مش أحسن من ربنا؟ بقى ربنا يكرم يخلينا نكرم الناس وربنا مش هيكرمنا؟ فكانوا بيطلعوا بالحال ده، وكلمة مش أحسن من ربنا أخدوها لما واحد كان بينفق على الناس ويسلفهم، وبعدين كان يديهم فرصة، يعني لو مش قادرين يردوا يسامحهم، فربنا يقول له أنا أولى بذلك منك، أنت مش هتعمل حاجة وأنا ما عملهاش، أنا أولى بذلك منك، زي ما تجاوزت عنهم أتجاوز عنك يوم القيامة كما في حديث النبي. فسيدنا النبي يقول له بس احنا محتاجين اكتر يا جماعه، من يجهز جيش العسره؟ فسيدنا عثمان يقول وعلي 100 بعير اخرى باحلاسها واقتابها. من يكرمك يا عثمان؟ مين يا جماعه يجهز جيش العسره؟ علي 100 بعير باحلاسها واقتابها. 100 بعير، 100 روايتين، روايه 700 بعير، 700 عربيه مدرعه مد بهم الجيش، او 900 بعير. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب كفيه، إيه الرجالة دي؟ ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللي انت عملته ده في الجنة على طول بسلام، اللي انت عملته ده لو عملت أي حاجة بعد كده هو في أتقل من الميزان ده وأحب إلى الله من كده. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب صادف إن في الفترة دي كان عنده فلوس، فقال بس اليوم أسبق أبو بكر الصديق. هتعمل يا عمر؟ أنا هروح لنص شقة عمري وطلعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاب الفلوس لسيدنا النبي قال له يا رسول الله، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت نصف مالي، الحمد لله رب العالمين، سايب لهم فلوس جبت نص تحويشة العمر. فدخلت سيدنا أبو بكر الصديق وجايب فلوس كتير قوي، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فلوس كلها، أدي تحويشة عمري كلها، إحنا محتاجين ده والناس محتاجة ده والبلد محتاجة ده، تفضل يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب والله لا أسبقك أبدا يا أبا بكر. وبعدين بدأ الصحابة كل واحد فيهم على قده، اللي معاه قرش بيجيب قرش، واللي معاه 100 بيجيب 100، والمنافقين قاعدين على المصطبة، عارف قاعدة المصاطب اللي عمال يعلق على تصرفات الناس وهو بيعملش أي حاجة أصلا خالص. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف أم جايب 4,000 درهم، مبلغ كبير، فضل يا سيدنا النبي جهز اللي تقدر عليه، اشتري الرواحل، الأكل، الشرب، السلاح، تفضل يا سيدنا النبي. فقال المنافقون إنه يرائي أمام الناس، ده بيعمل منظر، بيعمل سين، بيعمل منظر قدام الناس بالفلوس كده. وأم سيدنا أبو عقيل صحابي بسيط قوي، أم جايب صاع، صاع يعني زي طبق كده من التمر، وأم دلقه كده قدام سيدنا النبي. ده اللي عندي في البيت كله والله يا سيدنا محمد، تفضل يمكن يكفي واحد نص يوم ولا حاجة. فقام المنافقين برضو من على المصطبة أم قايلين وما يغني هذا المال القليل، فنزل القرآن: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. معنى الآية عمال بيلمز، عمال بيه بينظر وهو قاعد زي ما قلت لك على المصطبة كده، ايه يا عم الفلوس الكتيرة دي، انت بتعمل منظر قدام الناس بتورائي، عايز الناس تشوفك يعني، وايه يا عم شوية البلح ده، هو هيكفي اي حاجة؟ وهو قاعد اصلا مش طالع في الحرب اصلا من كتر ما هو كسول وجبان. وينزل القرآن ويفضح المنافقين في سورة التوبة او سورة الفاضحة. مشهدين مهمين جدا: انفاق سيدنا عثمان 900 بعير بكل الأكل والشرب وعدة القتال، مجهز جيش لوحده، وإنفاق سيدنا عمر نص ثروته، وإنفاق أبو بكر كل فلوسه. النور اللي هنا فين؟ ولا واحد منهم لما ترى قصة حياته مات فقير. أنت مش هتنفق وربنا يسيبك، ما ينفعش. ده أنت تصرفك علامة على فعله. يعني إيه؟ يعني هو قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فما ينفعش انت تنفق وما يخلفش، لان ربنا لا يخلف الميعاد. فانت لو اشتغلت دي علامة انك هتلاقي مرتبك نازل في الاي تي ام. فانت لو انفقت دي علامة ان ربنا هيخلف، لان مستحيل يقول لك انفق ثم يوفقك للانفاق وبعدين يقول لك مالكش حاجة عندي، ده ما تجيش في حق ربنا. فاعرف الموضوع ده. حاجة تانية، مصطبة برضو من المصاطب، احنا طول ما احنا ماشيين فكرك بالكلمة دي، الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام الفاضي يعمل قاضي. المنافقين بيلسنوا على المؤمنين، لأن المنافق لا طلع في الحرب ولا أنفق في سبيل الله، هو ما عندوش الطاقة اللي في قلبه اللي فيها تعلق بربنا وبسيدنا النبي عشان الطاقة دي يسخرها، هو أصلا بايع القضية. سوى ضميره بيأنبه لأنه مش راجل، شايف الرجالة في الحرب وبتبذل الغالي والرخيص، فعشان يسكت ضميره لازم يلسن عليهم وهو قاعد على المصطبة. فاللي بينفق كتير زي عبد الرحمن بن عوف يقول ده مرائي يا عم، يا عم ربنا مش يقبل منه أصلا. طب واللي بينفق قليل زي سيدنا أبو عقيل جاب طبق طمر كده، إيه الكلام ده؟ وده ينفع الجيش في حاجة؟ ده الجيش 30,000. أي كلام بيسكت بيه ضميره اللي بيقوله من جوه أنت مش راجل، أنت مش سوي، أنت جبان. بس البني آدم ما يستحملش صراخ الضمير ده، فبيسكته بأنه بيلسن على الناس الطيبين. وده يخليك لما تسمع كلام سلبي على سمعتك أو تصرفاتك وانت قايز تصرفاتك على نور النبي وماشي صح، تعرف ان المشكلة في المتكلم مش المشكلة فيك، ويبقى ده لغو اللي ربنا قال فيه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومع الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصص بطولاته كثيرة، ولكني أقتصر على رواية قصة واحدة، حيث تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ارتد الكثير من أهل الإسلام. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة، أصحاب مسيلمة الكذاب، حيث اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين. وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل، ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق رضي الله عنه جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد. هذا الجيش حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين رضوان الله عليهم، وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، ودارت بين الفريقين رحى معركة شديدة مهلكة لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل. ثبت قوم مسيلمة في ساحات القتال، ولم يلتفتوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. على سبيل المثال للحصر، فثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقيه، ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وسالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك، فقال إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب واستشهد في سبيل الله. ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ذلك أن خالدا حين رأى اشتداد المعركة التفت إلى البراء بن مالك وقال إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم.
كانت حديقة الموت هذه رحبة الأرجاء، أي واسعة عالية الجدران. فأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنوده عليهم أبوابها، وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها، فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك رضي الله عنه وقال: يا قوم ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيلا، ورفعته الرماح فألقته في حديقة الموت، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف، حتى قتل 10 منهم وفتح الباب، وبه 84 جراحة من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون إلى حديقة الموت من حيطانها وأبوابها، وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين المحتمين بجدرانها، حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة فأردوه صريعا وقتلوه. حمل البراء بن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه من جراحه، حتى أذن الله له بالشفاء، وكتب لجند المسلمين على يده النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يطوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، واستمر يخوض المعارك الواحدة بعد الأخرى، شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى، وحنينا إلى اللحاق بنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى كان يوم فتح تستر من بلاد فارس. فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع فحصرهم المسلمون، ولما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلالة من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ، حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تغرز في أجساد المسلمين وتعلق بها، فيرفعونهم إليهم إما موتى وإما على وشك الموت. فعلق منها كلاب بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما أن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه، وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن فلم يأبه لها، حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. في هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري، دعا الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه، حيث خر صريعا شهيدا مغتبطا بلقاء الله تعالى. نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة، وأقر عينه بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن عضيات إنتاج البروتين في الخلية الحية. فعندما يقضم أحدنا قطعة من اللحم لا يخطر على باله لحظتها كم من العمليات الحيوية أجريت لإعداد هذه القطعة من اللحم حتى تصل إلى فمه. قد لا تتخيل أخي المسلم حجم المصانع التي تقوم بإنتاج كميات البروتين الهائلة في العالم. إنها من أصغر المصانع الحيوية التي علمها الإنسان. فالمصنع الواحد أدق من أي ترانزستور صنعه الإنسان، ومع صغرها تقوم بأهم العمليات الحيوية في الكائنات الحية. شاهدها الباحثون لأول مرة على هيئة حبيبات كروية الشكل، وتوجد حرة في سيتوبلازم الخلايا الحية أو ملتصقة على أجزاء الشبكة البلازمية الداخلية، فظهرت على هيئة المسبحة وسميت بالرايبوزومات. وهذه الرايبوزومات على صغرها تتكون من اتحاد جزيئات الأحماض النووية الرنة بنسبة 50-60%، وجزيئات البروتين بنسبة 50%، ويشترك معها الحمض النووي الدنا والسيتوبلازم والأحماض الأمينية به. هذه الجزيئات والعضيات تشترك جميعها في اتحاد حيوي لتكوين جزيئات البروتين في الخلايا الحية. والبروتين كما نعلم جميعا من أهم المركبات الحيوية في الكائنات الحية، فهو يدخل في بناء خلايا الجسم وتعويضه عن الخلايا التالفة والفاقدة أثناء العمل والنمو والمرض، ويدخل في بناء الأنزيمات المهمة للعمليات الحيوية وبناء بعض الهرمونات، ويحمي الجسم من الأمراض، ويدخل في تكوين جهازه المناعي ويقويه. ويتكون البروتين من مجموعة من الأحماض الأمينية متحدة مع بعضها بروابط بيبتيدية، وحتى يتكون جزيء واحد من البروتين فإننا نحتاج إلى العديد من الأحماض الأمينية والتعليمات الحيوية وتفاعلات للروابط البيبتيدية ونواقل للأحماض الأمينية من أماكن وجودها إلى أماكن تصنيعها، ونواقل للتعليمات الحيوية ومواضع للتصنيع، ومراقبين فنيين وصناع مهرة. وكل هذا موجود في الخلية الحية، ويتم تصنيع جزيء البروتين في مراحل معقدة نبسطها فيما يلي. عندما تحتاج الخلية نوعا من البروتين، فإن الحامض النووي الدنا في النواة يعطي تعليمات مكتوبة بالبروتين المطلوب وتركيبه وطول سلسلته وتتابع الأحماض الأمينية فيه إلى الحامض النووي الرنة الرسول. يثبت الرنة الرسول نفسه على الريبوزومات بمساعدة الرنة الريبوزومي بطريقة حيوية عجيبة. يبدأ الرنة الرسول بتنفيذ الشفرة الوراثية ويقرأ الرسالة، ثم يعطي تعليماته بالمطلوب للإنتاج إلى الحامض النووي المسؤول عن النقل، ويسمى الحامض النووي الناقل الذي يذهب إلى السيتوبلازم ويحضر منه المواد الخام المطلوبة، وهي الأحماض الأمينية المطلوبة، بحيث يحمل حامضا واحدا معينا من معروض الأحماض الأمينية في السيتوبلازم الذي يزيد عن 20 حمضا. يقوم الحامض النووي على الريبوزوم بتربيط الأحماض الأمينية بالترتيب المطلوب بالروابط البيبتيدية، مكونا جزيء البروتين المطلوب، والذي يتحرر فور تكونه تاركا مصنع تكوين البروتين بالخلية. فهل يعقل أن هذه العمليات المنظمة خلقت من قبل الطبيعة الصماء كما يدعي الداروينيون ومن يشايعهم من أصحاب نظرية الصدفة والعشوائية؟ لو اجتمعت البشرية بمصانعها وعقولها وأجهزتها على إتمام هذه العملية الحيوية التي تتم في أقل كائن حي في الوجود لعجزت عن ذلك. فمن أعطى هذه الأسرار العجيبة للخلية؟ ومن هداها إلى هذا الإيقاع الحيوي المنظم؟ نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكرت

تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين. وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

ضمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدن

يا ربي إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين التالين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حقك.

عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من بعثته بالرسالة الكاملة الشاملة التامة، عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار في دربه وبلا يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا معاشر المؤمنين في استبيان منهج الحياة نطالع سيرة أكرم الخلق على الله، ولقد حمل أعباء الدعوة والتبليغ عن الله تبارك وتعالى وأحسن أداء الأمانة على الوجه الذي يرضاه مولاه، وبصبره وتحمله وبمواصلته الجهد وبما آتاه الله من قوة وعزيمة ويقين، ننعم اليوم وينعم الملايين على ظهر هذه الكرة الأرضية بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان، التي تحتاج إلى وعي بعلم وبيان يفضي بنا إلى مراتب الإحسان. وهناك ندرك عجائب من المعرفة بما أوحى الله وبلغه مصطفى، نستقيم به على ما يوجب السعادة في الغيب والشهادة. ولقد رأينا في سيرته أنه تلطف بعباد الله تعالى ودعا سرا إلى الله خلال 3 سنوات. كان في خلال هذه السنوات الثلاث يتكلم مع من وثق به ويقول: إن قبلت وإلا فكتم. فإذا وعده بذلك كلمه بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاجتهد أبو بكر الصديق وكلم عثمان بن عفان وكلم سعد بن أبي وقاص وكلم عبد الرحمن بن عوف، وجاءه طلحة بن عبيد الله، وكان في رحلة في الشام، فكان بسوق بصرى وإذا براهب يقول: انظروا من في السوق من أهل الحرم. فقلت له: أنا من أهل الحرم. قال: أقد بعث أحمد؟ قال: من أحمد؟ قال: بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: جئت من مكة لم يكن بها خبر. قال: أما إنه قد حضر وقته وزمانه، وإنه نبي الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة. قال: فإذا أتى فاحذر أن تسبق إليه. قال: فوقع كلامه في قلبي وجيت مكة أسأل هل حدث من شيء، فقيل: إن محمد الأمين يزعم أنه أرسل ونبئ من قبل الله تعالى، واتبعه أبو بكر. قال: فجيت أبا بكر قلت له: ماذا جاء به محمد؟ فقال: جاء بالحق فتبعه، إنه رسول الله، وأخذ يكلمه عن قال. فأخبرته بما قال الراهب فسر بذلك أبو بكر وقال: أذهب بك إلى رسول الله. فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأسلم على يده. فكان هؤلاء ممن تسبب سيدنا أبو بكر الصديق في إسلامهم في المرحلة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل أن من فقه هذا الدين وعلم عظمته ومعناه أدرك واجب أن يبلغ وأن ينصح وأن يحرص على إفادة الغير وعلى تقريب الغير
وعلى هداية سواه لدين الله تعالى، هذا واجب كل مسلم، هذا واجب كل مؤمن. يتجاعس عنه أكثر الناس ضعف شعور أو عدم شعور بواجب المسؤولية أمامه، منة الله بنور الحق. فمن من عليه ربه بنور الحق المبين لزمه أن يبلغه، لزمه أن يوصله، لزمه أن يعرف به، لزمه أن يتسبب في أن يهتدى على يده. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا يضل المسلم تمضي عليه الأيام لا يستفيد أحد منه فائدة في مسألة في الشريعة، في تقريب إلى الخير، في تحذير مما حرم الله تبارك وتعالى. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن مقتضى الإيمان يحملك على أن تحرص على عباد الله، أن تنفع عباد الله، ولن تستطيع أن تنفع الخلق بمثل إرشادهم إلى الحق، لن تستطيع أن تنفع الخلق بشيء أحسن من مثل إرشادهم إلى الحق، إرشادهم إلى الهدى، إرشادهم إلى ما ينور القلب ويرضي الرب ويسلم من العطب والعذاب الذي لا يطاق. أيها المسلم، هكذا في أول الإسلام وفي التكتم في أول الأمر رفقا بعباد الله تعالى وتهيئة لأن يقبل ويتهيأ أرضية في القلوب لوعي معاني هذه الرسالة الكاملة الشاملة. فلم يزل الصديق مجتهدا في الهداية لدين الله تبارك وتعالى ويفيد من جاءه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليقابلوه. وبعد فترة أو مرحلة الجهر والإعلان ابتدأ الأذى يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من آمن به، ولم يسلم من ذلك بعض أهل المكانة والوجاهة من قريش كمثل الصديق نفسه. ولقد جاء بعض قريش فربط أبا بكر وطلحة حين علم بإسلامهما برباط واحد حتى كان يدعيان القرينين أبا بكر وطلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى، الذي سمع خبر البعثة والنبوة وهو بأرض الشام وجاء فهداه الله تبارك وتعالى لهذا النور. وهكذا خالد بن سعيد بن العاص أقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه رؤيا رآها في منامه كانت سبب إسلامه، ذلك أنه رأى أنه وقف على النار ويذكر من سعتها وعظمتها وهولها ما لا يحد. قال ثم إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بحجزته وحماه عن الوقوع في النار، فقال إنها لرؤيا حق، وجاء إلى أبي بكر فأخبره فقال إنك تهدى وإن هذا رسول الله وإني ذاهب بك إليه إلى دار الأرقم. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا ودعاه صلى الله عليه وسلم للإسلام فأسلم وآمن ودخل في دين الله تبارك وتعالى. وآذاه لذلك أسرته وقومه فلم يبالي ما أصابه، ولله در أولئك الذين ثبتوا وصدقوا، فكانوا سببا لوصول النعمة إلينا ووصول أنوار الملة إلى قلوبنا وعقولنا، ثبتنا الله عليها وتوفانا عليها. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. يسلم واحد بعد الآخر ولم يزل العدد قليل، و ابتدأت قريش تخاطب أبا طالب في شان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب يدافع عنه ويحميه ويدافع عن من أسلم به بوجاهته ومشيخته في الحرم، وترددوا عليه يناشدونه أن يمسك ابن أخيه عن أن ينشر دعوته في ربوعهم. ورسول الله مجتهد في تبليغ كل من لقي
من صغير وكبير من حر ومملوك يبلغ الجميع دعوة الله سبحانه وتعالى. ترددوا إليه وجاءوا أول مرة فردهم ردا جميلا، وجاءوا مرة ثانية واستدعاه فقال إن هؤلاء يطلبون أن تكف عن أذاهم في مجالسهم، فقال يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وردهم ثم جاءوا إليه بالوليد بن عتبة وقالوا خذه مكان محمد وسلم علينا محمدا. فقال أتعطوني ابنكم لأربيه وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءوا في المرة الثالثة وقال إن رأيت أن تكف عنهم ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن أن عمه بدا له وأنه يريد أن يسلمه، فقال قولته العظيمة إن الله بعثني بأمر، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد سلفتي هذه. وبكى صلى الله عليه وسلم. فلما مضى قال يا ابن أخي، فأقبل عليه قال امضي واعمل ما بدا لك وما شئت، فوالله لن يصلوا إليك بجميعهم حتى أموت وحتى تنفرد سلفتي. وقال في أبيات له وأسلمه، أي لا أسلمه حتى ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وقال في القصيدة الأخرى والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك لا تخاف ملامة. فحماه الله تبارك وتعالى بعمه في كثير من المواقف، وما أعجب ما صبر هذا المصطفى. وبعد الفاصل سنتابع مع هذه المعاني الرائقة من صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ونتابع بعد هذا الفاصل أخبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بأمر الله جل جلاله فينا، وما وصل إلينا من النعمة بصبره وصبر أصحابه الكرام. مرت تلك الأيام الجسام الضخام بأحداثها ومعاناتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى معاني الصبر والتحمل والمكابدة، ولقد كان يجتمع مع بعض أصحابه مختفين في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، يتدابرون بعض أمورهم ويذكرون الله تبارك وتعالى ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر بعد الجهر بالدعوة سنة وسنة، فكانت السنة الخامسة من البعثة، وفيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، يعني أبا جهل. فسبقت الدعوة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأسلم في تلك السنة، كما أسلم سيدنا حمزة بن عبد المطلب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أسلم سيدنا عمر وكان قد سبقه إلى الإسلام أم جميل بنت الخطاب، سبقته أخته إلى الإسلام وأسلمت مع زوجها، وكان يأتي إليهم سيدنا خباب بن الأرت يقرئهم القرآن. وفي تلك الأيام وقبل إسلام عمر، لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين فألقوا الرداء على عنقه حتى كادوا أن يخنقوه، وأقبل سيدنا أبو بكر فخلصه من بينهم وهو يقول: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله ومضى رسول الله؟ فعادوا على أبي بكر يضربونه وينزلون به أنواعا من اللطم والضرب، وحتى ما يعرف أنفه من وجهه ذاك اليوم، وغمي عليه. وجاء عدد من قبيلته بني تيم وحملوه إلى المسجد وقالوا: إن مات لنقتلن به عتبة ابن ربيعة الذي كان صاحب الضرب الأكبر له. فبقي مغمى عليه من شدة ما هو فيه إلى آخر النهار، فلما أفاق كلموه وكلمهم قال: ما فعل رسول الله؟ فغضب أولئك المشركون وقالوا: أنت بسببه نالك هذا الأذى، وأول ما تسأل عنه. وخرجوا مغضبين وقالوا لأهله: أطعموه وأسقوه. فجاءت إليه زوجته فسألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما أدري أين هو وأمه. أيضا قالت: لا أدري أين هو. فقال: أرسلوا إلى أم جميل بنت الخطاب. فذهبت أمه إلى أم جميل بنت الخطاب فقالت لها: ما أعرف أبا بكر وما أعرف محمد. تنكرت لها لشدة الوضع، كان وضع القسوة ووضع الإرهاب بمكة المكرمة من قبل المشركين، كانوا يؤذون من آمن، وكانوا يسلبون حريات الناس في الدين، وكانوا يؤذون من دخل في الهدى ودين الحق. فقالت: إن أردت أن آتي ابنك فعلت. قالت: فاتي إليه. فجاءت إلى عند أبي بكر فسألها عن رسول الله، قالت: هذه هنا، يعني أمه. قال: لا عليك منها. قالت: صالح بخير. فرح أبو بكر وقال: أين هو؟ قالت: هو في دار الأرقم الآن. قال: أما إني آليت على نفسي أن لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله. فحملته مع
أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام، فدخل وهو يمشي من آثر الضرب الذي فيه بتعب، فخرج إليه صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وبكى. ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أقبلوا نحو أبي بكر يبكون، واطمأن أبو بكر وقدر بعد ذلك أن يطعمها وأن يشرب. وخرج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اشتد غضبه متقلدا متوشحا سيفه، يسأل أين محمد؟ فلقي بعض الناس في الطريق، فلما إلى أين يا ابن الخطاب؟ قال أريد محمدا فأقتله. قال تقتل محمدا ودينه في بيتك؟ دينه في بيتي؟ ماذا؟ قال هذه أختك فاطمة بنت الخطاب ابن جميل، أم جميل، قد أسلمت مع زوجها. قال أختي؟ قال نعم. فذهب نحو بيت أخته وصادف أن خباب بن الأرت عندهم يعلمهم القرآن، فلما سمعوا صوت عمر خبأوا خبابا في بعض المخازن في بيتهم، ودخل عمر فقال ماذا كنت أسمعكم تقرؤون؟ أصابتي، وأخذ يزمجر. فتكلمت معه فلطمها حتى اشتدت عليها اللطمة، ثم رقى، وإذا بورقة فيها بعض آيات الكتاب العزيز، قال ناوليها، ناوليني إياها. قالت إنك مشرك نجس، فتطهر. فذهب يغتسل وجاء فأخذ يقرأ آيات من القرآن، تحول بها قلبه ورق لها. قال أين محمد؟ قالت ماذا تريد من محمد؟ قال أريد أن أسلم. فسمعه خباب فكبر وخرج إليه وقال أبشر يا ابن الخطاب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وأرجو أن يكون قد سبقت الدعوة إليك. قال خذني إليه، فأخذه إليه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دق ومعه بعض أصحابه قالوا إن عمر بالباب، فقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا إليه فأنظروا ما معه. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله عند الباب وقال ما جاء بك عمر؟ قال جئت لأسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر من عنده في البيت فرحم بإسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم إنه قال يا رسول الله نريد أن نخرج، أيعلنون بالباطل وأنت على الحق ودين الهدى؟ فقال إننا قليل يا ابن الخطاب. وفي تلك الأيام جاء إسلام حمزة بن عبد المطلب، فكان ممن أعز الله الإسلام بإسلامه، وكان سبب إسلامه ما حصل من تعدي وجهل أبي جهلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه الشنيع الشديد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عند الكعبة يصلي لله جل جلاله، إن كانت أصنامهم معلقة بالكعبة، فقد كان يصلي لله تعالى في ذلك المكان. ورآه أبو جهل فغضب وزمجر وقال سأتي بحجر أكسر به راسك، وأسب رسول الله وقبيلته سبا ذريعا فظيعا خبيثا. ومشى صلى الله عليه وسلم ومضى في سبيله، فتأثر نساء بني عبد المطلب من هذا السب والشتم. وكان سيدنا حمزة في صيد يصطاد، فجاءت تلك الليلة فما بقي امرأة من بني عبد المطلب لبعثت إليها تتركون هذا السفيه يسب قبيلتكم كلها بأفظع السب وأبشعه ويقول ما يقول؟ عند ذلك جاءت الغيرة والحمية، فخرج على أبي جهل في جمع من قريش عند الكعبة، فجاء إليه وقال ماذا تقول لمحمد؟ وأما تدري أنه الكريم
وأنه صاحب النور ومن أنت، فتكلم على أبي جهل ولطمه لطمة قوية، فثار بعض رجال من قوم أبي جهل يريدون أن يصدوا عنه وأن يقتصوا من حمزة، فقال لهم بعد أن قالوا له كأنك قد صبعت واتبعت، قال وما يمنعني وأنا على ديني وإنه على الحق، فكان ذلك سبب إسلامي. فقال لهم كفوا عنه أبو جهل، فإني سببت ابن أخيه سبا فظيعا. فانطلق سيدنا حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده، وجاءه في اليوم الثاني يشكو ما نازله من الخواطر، فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم وذكره وخوفه، فامتلأ إيمانا وأعز الله الإسلام بإسلام عمر وإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم. اللهم أحي فينا حقائق الإيمان وأرنا تلك الوجوه في دار الكرامة وأعلى الجنان، وأنت راض عنا يا منان، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحفيظ. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربي على كل شيء حفيظ. هو الحفيظ وهو الحافظ، والحفظ معناه صون الشيء من الزوال. فسبحان الله الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائهما فلا تزل ولا تختل. الله جل جلاله هو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، فلا تغيب عنه غائبة ولا تختفي عليه خافية. وهو الذي يحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. فالحق سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وصرف فيه من الوعيد، وله الملك الحق وهو على كل شيء قدير. فلا بد أن يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب كما أنزله دون تحريف أو تغيير. ولذلك قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله هو الذي نزل القرآن، هو الذي سيتولى حفظه، لأن البشر جربوا في حفظ مناهج السماء فلم يكونوا أمناء، لأنهم غيروا في الكتب المقدسة فكتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا البعض الآخر. ليس ذلك فقط، بل أتوا بأشياء من عندهم وقالوا هذا من عند الله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحفيظ له الأسماء.

تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: صارت هذه الدار عزيزة علينا، بل أحيانا أفكر أن دار الأرقم نعمة من الله.
1: أجل، فنحن نجتمع هنا لنأخذ تعاليم ديننا من نبينا الكريم بهدوء وبعيدا عن أعين قريش.
0: هنيئا لك هذا الشرف.

0: أو في بيوت الوجهاء من المسلمين.
1: الجيد في الأمر أن قريشا لم تعرف بعد بأمر إسلامك.
0: أعرف كم هو صعب أن تخفي إسلامك. أنا أحاول إخفاءه حتى عن إخوتي من أمي أبو جهل وغيره.
2: السرية ضرورية في هذه الفترة، فمن يعرف إسلامه سوف ينال عقابه من قريش.
1: إنهم يحاولون أن يثنون عن الإيمان ويريدون أن يفتنون.

0: بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم.
1: لقد أذن الله لنا بإعلان الدعوة.
2: أجل أجل، فقد بلغنا 40 رجلا بإسلام عمر.
1: ولا تنسى النساء أيضا.
2: نعم نعم.
3: آه، لقد حانت أخيرا اللحظة التي كنا ننتظرها منذ 3 سنين. منذ أن بدأ النبي دعوته كان الأمر سرا عن قريش، رغم انتشار بعض الأنباء هنا وهناك.
1: الآن وحين نعلن عن الدعوة، أرجو أن يسهم ذلك في زيادة أعدادنا. أعرف أنه حين تعرف قريش بإسلام بعضنا فإنهم سيعذبونهم ليرغموهم على ترك الإسلام، ولكن ذلك كله سيكون لا شيء في مقابل انتشار ديننا الحنيف.
2: أنت محق، أشعر أنني أنتمي لإخوة لي في الدين. إني قادر على مواجهة أخي بإسلامي.
3: كان الله في عونك. لم يسلم أحد من بطش أبي جهل، وأرجو أن تمنعه القرابة من أذيتك.
2: لا لا لا، حتى مع كونه أخي لأمي لا أظن أن هذا سيشفع لي عنده. لكن عندي ما هو أغلى من هذه القرابة، إيماني بربي وتصديقي بالنبي.
1: ها، الحمد لله على هذه النعمة.
4: إنه محمد، ماذا يريد أن يقول لنا؟ ماذا يقول؟
5: رسول من الله، صادق الأمين.
4: محمد لم يكذب قط.
5: قال صادق الأمين.
4: ماذا يقول؟ ولكن إنه
6: صادق الأمين.
5: صادق الأمين. شد ما سحركم صاحبكم، خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب.
4: ما هذا الدين الجديد؟
7: لا نريد إلا آلهتنا. أي دين هذا؟ لا نريد إلا آلهتنا.
5: نريد آلهتنا.
7: آلهتنا.
4: آلهتنا.
5: اللات، العزة. هؤلاء هم صحبك يا محمد؟ صهيب الرومي وبلال الحبشي؟ أرضيت بهؤلاء؟
1: الحمد لله الذي نجى رسول الله منهم.
3: لا تحزن لما يقولون، مهما حقروك لا تنس أن قدرك عند الله عالم، فقد أنزل آيات من القرآن الكريم يذم فيها قولهم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. صدق الله العظيم.
1: لست أهتم أبدا لما يقولون. أتعلم أني لست روميا أصلا؟
3: حقا؟ وكيف ذلك؟ لطالما كنت أظنك من الروم. لقد سمعتهم يدعونك بالرومي أكثر من مرة.
1: أجل، الكثير من أهل مكة لا يعلم أني عربي. ولدت بالقرب من نينوى، وأخذني الروم سبيا وأنا طفل صغير. ربيت هناك حتى أن لساني تأثر بلغتهم.
3: أجل أجل، إن لسانك لا يبدو عربيا صرف، لكنك الآن شاب حر، تخلصت من العبودية

0: تجارة لا بأس بها.
1: الحمد لله، الحمد لله. لقد أعلن النبي أنه سيهاجر ليثرب، وقد بدأ إخوتنا بالهجرة بالفعل. لا أستطيع الهجرة بعد، كم أخشى أن لا أتمكن من ذلك.
2: قريبا سأهاجر أنا أيضا، حتى الآن إخوتي لا يعلمون بذلك، ولكن أرجو أن أنجح.
1: هذا جميل جدا، سأدعو لك من كل قلبي.
2: من هذا؟
1: أرأيته؟
2: أجل أجل،
1: إنه أحد الرجال المكلفين بمراقبتي، قريش حريصة على أن لا أهاجر من مكة.
2: في ظروف كهذه كيف يكون بإمكانك أن تهاجر؟
1: لست أدري، لست أدري، إن جل ما أخشاه هو أن يهاجر رسول الله وأنا هنا، أخشى أن لا أتمكن أبدا من اللحاق به.
2: لا تقلق يا أخي، سيجعل الله لك مخرجا، هو مولانا وعليه توكلنا، حتى لو هاجر النبي سيكون هناك فرصة لك لتهاجر.

0: إذا لم يكن النبي في مكة كيف سأطيق البقاء فيها؟ لا أظن أني أتحمل فكرة فراق حبيبي رسول الله.
1: لا تيأس من روح الله، أرجو أن أراك معنا في يثرب قريبا إن شاء الله.
0: لقد تمكنت من التسلل مستغلا غفوة الرقيب، أرجو أن لا يفيق قريبا. أنا واثق أنه سيلحق بي فور استيقاظه. كل ما أرجوه هو أن أتمكن من الوصول لعلي قبل أن يصلوا إلي.
2: توقف يا صهيب، عد، ليس لك أن تغادر مكة. لقد أتيت مكة صعلوكا فقيرا، فاغتنيت وبلغت ما بلغت، والآن تعصينا؟
0: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟
2: نعم.
0: إذا اذهبوا إلى بيتي واسألوا جاريتي عن المال وستهبكم إياه.
3: عندما بلغ النبي الكريم ما فعله صهيب قال ثلاثا: ربح البيع أبا يحيى،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك اتحرك يوم الخميس في شهر رجب من سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، 62 سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما اتحرك سيدنا محمد ساب 2 وراه في المدينة لقيادة المدينة، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم علشان يصلي بالناس يأذن ويصلي بالناس، وساب سيدنا علي لقيادة المدينة. فالمنافقين بدأوا يطلعوا إشاعات إن سيدنا النبي خلى سيدنا علي يقعد استثقالا له، يعني كأنه يعني إيه مل من صحبته فخليك لرحلة طويلة فمش عايزك تبقى معايا. ويبدأ الكلام ده ينتشر في المدينة، ويبدأ بعض الناس يقولوا طب ما علي قوي، هو فعلا إن إحنا محتاجين كل راجل، هو ليه النبي سابه عليه الصلاة والسلام؟ ويوصل الكلام لسيدنا علي، ويجي سيدنا علي يواجه النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله لو في حاجة مضايقاني أروح أسأل على طول. يا رسول الله إن الناس يتحدثون أنك تركتني في المدينة استثقالا لي. فقال كذبوا يا علي، والله ما تركتك إلا لما خلفت من أهلي. إحنا رايحين حرب ضخمة وبعدين عدد المسلمين كبير، أنا عايز راجل أسيبه مكاني، معرفش اللي ممكن يحصل، فأنا عايز حد قوي عقلا ودينا وأخلاقا يكون مكاني في المدينة، واحنا سايبين مسلمين كتير جدا في المدينة من نسائنا وشيوخنا وأطفالنا وأموالنا. يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. زي ما سيدنا موسى راح علشان يقابل ربنا وياخد ينزل عليه التوراة وخد معاه 40 واحد من قومه بس، فساب سيدنا هارون مع بني إسرائيل، أخلفني في أهلي زي ما ربنا قال في القرآن. فانت زي ما موسى ساب هارون انا سايبك علي، بس انت مش هتبقى نبي لان هارون نبي، غير انه لا نبي بعدي. فانجبر خاطر سيدنا علي بن ابي طالب، تحرك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ب 30,000 مقاتل، وما كانش فيه وقتها كمبيوترات عشان تعمل احصاء لعدد المقاتلين ونعمل زي حصر بالاسماء مين جه ومين ما جاش، ولا في كتب ودواوين تعمل فتعدي تمام. فبعض الناس تخلفت عن الطلعة الأولانية دي، منهم أحد الصحابة اسمه أبو خيثمة. أبو خيثمة فكر كده بينه وبين نفسه ممكن أطلع بعدين، وبعدين عددهم كبير 30,000، فأنا نفسي أجني الثمار. وفعلا بعد ما النبي طلع عليه الصلاة والسلام بدأت الثمار كده تنضج فيجنوا الثمار. فرجع كان عنده خيمة، فلقى مراته مجهزة له الخيمة وبلاها بالمية زي التكييف كده، الهواء يخبط في الخيمة المبلولة يدخل هواء سائع، والأرض كده فيها رطوبة والخيمة مفتوحة من فوق كده، إيه الجمال ده. وحط له الثمار بتاعته قدامه كده والدنيا جميلة جدا يعني. فقعد كده عشان يأكل الثمار دي، وبعدين حصلت له حالة إدراك كده، قال أنا في بيتي ومع زوجتي آكل أطيب الثمار، ورسول الله والصحابة ينفرون في الحر، والله ما هذا بالنصف، ده مش عدل، الرجالة في الحرب وانا قاعد في التكييف، طار جهزولي الجمل بتاعي وجري على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في الطريق الصحابة بيحكوا ان النبي بيبص كده مفتقد بعض الناس، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه اللي شايف 30,000 انا حبايبي انا عارفهم بالاسم. فبيقول هو أبو خيثمة فين؟ فقال له ده مشغول يا رسول الله. قال إن يكن فيه خيرا يأتي به الله. شوية كده وشافوا حاجة بتلمع جاية في الصحر، اللي بيلمع ده البيضة، البيضة اللي هي الخوزة تلمع كده. فأول ما قرب اللمعان ده قال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. يا رب يبقى أبو خيثمة، أنت أكيد مش هتتخلف عنه، كن أبا خيثمة. فلما جه أبو خيثمة: إيه اللي خلفك يا رسول الله؟ قال له: أنا الدنيا كانت هتفتني يا سيدنا النبي، وانشغلت بجمع الثمار، وقعدت مع زوجتي كده، وبعدين قلت: ما هذا بالنصف مش عدل. فقال له: يا أبا خيثمة، أولى لك فأولى. أولى لك فأولى يعني أنت لحقت نفسك من الهلاك، إنك تتخلف يوم الزحف، وإحنا محتاجين كل راجل معانا. من الناس اللي تخلفت برضو سيدنا أبو ذر الغفاري، بس هو تخلف لأن الجمل بتاعه كان عيان وهو ماشي، وإنت ما ينفعش تمشي الألف كيلو دول على رجلك، مستحيل يعني. لكن سيدنا أبو ذر الغفاري لما لقى الجمل اتأخر قوي عن النبي، قام نازل من على الجمل وشايل على ظهره العدة والعتاد اللي يدوبك يعني يعرف يشيلهم على ظهره. فضل ماشي ماشي ماشي، فوصل متأخر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضه سيدنا النبي شافه جاي كده من بعيد كده، قال: كن أبا ذر. فطلع أبو ذر، بس هو ساعتها ما كانش بيتقاعس أو مكسل، هو المشكلة كانت في الجمل بتاعه. فلما النبي شافه قال: يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. شوف النور في موقف سيدنا أبو خيثمة لما قعد في الخيمة بتاعته، ومراته جهزت له الخيمة وقطفت الثمار اللي الصحابة اللي كانوا في الحرب كلهم مستنيين يقطفوا الثمار في بساتينهم، هو قعد وقطف الثمار، قعد في التكييف. الخيمة لما يبلوها مية الهواء يخبط فيها كده يعمل هواء بارد، بفكر كده وهو بياكل: وانا بعمل ايه؟ النبي والرجالة في الحرب، وانا قاعد مبسوط مع مراتي في التكييف وباكل الثمار، ده مش عدل. ايوة، في قانون الرجولة والشهامة ده مش عدل، ان الرجالة بتدافع عن البلد عن الغزو الروماني 400,000 اللي عايزين يغزوا المدينة، وانا قاعد في التكييف. فقام قايل: والله ما هذا بالنصف، وقام جاري على سيدنا النبي، والحمد لله انه لحق الجيش. هنا في حتة ليك انت بقى، انت كتير من الاوقات بتعمل تصرفات محتاج تراجع هو ده عدل. يعني مثلا لما تنام عن صلاة الجمعة والرجالة في الجامع بتصلي والإمام بيخطب والدنيا شمس والناس واقفة في الشمس ولا قاعدين ومزنقين عشان يسمعوا كلام ربنا، فرض خطبة واحدة صلاة واحدة في الأسبوع في بيت ربنا، وانت نايم كده ومش عايز تصحى، ده مش عدل. أقول لك مش عدل على نفسك، انت كده بتظلم نفسك. لما يكون الأسرة بتروق تروقة العيد والأب والأم شايلين السفرة وهتقطم وسطهم، واحد من ولادنا قاعد بيلعب بلاي ستيشن، ما بحبش بقى موضوع الترويق ده، ده مش عدل، عشان انت عايز تقعد في بيت نظيف ومساعد. نفس الكلام في المشروع بتاع الجامعة وانت بتشارك فيه وسايبهم هم اللي يعملوا، نفس الكلام في الشغل وانت سايب الديبارتمنت بتاعك قسم بتاعك اللي اشتغل وانت عمال تنظر، ده مش عدل. وبالمناسبة التوفيق مصاحب للمجتهدين، اما اللي بيكروت ساعات بيستخبى في وسط المجتهدين كده وبعدين بيبان بعد كده، لان ربنا هو اللي قال في قرآنه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فقصة سيدنا أبو خيثمة بتقولك ابقى قيس كده تصرفاتك، فيها عدل مع نفسك، أنت ظالم نفسك أنك أنت مش مع الشغيلة الجدعان، وساعات بيبقى فيها ظلم للناس اللي أنت مش قايم بدورك فحاطط على كتفهم أدوار زيادة عشان يشيلوا مسؤوليتك اللي المفروض أنت تتحملها. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، في هذه الحلقة سنكون مع بعض مواقف الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا لا يعرف أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ فقد رفع الله تعالى في الخافقين ذكره، وأعلى في الأنام قدره، حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما حل في المدينة مهاجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، واستقبلوه بطلع البدر علينا، وفتحوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. لكن الرسول صلوات الله عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة. في هذه الأيام بنى مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء. ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. كانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد، ويقولون أقم عندنا يا رسول الله، فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والرسول مرخ لها زمامها. ولكنها عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب، ولكن على مضض. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمضوا ليلتهم في برد شديد دون غطاء. فلما كان الصباح يقول: غدوت على الرسول صلوات الله عليه وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة، فاستجاب لي وصعد إلى العلية.
أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب رضي الله عنه. في يوم من الأيام يقول لنا ابن عباس رضي الله عنهما: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة، أي وقت الظهيرة في شدة الحر، خرج بالهاجرة إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينها أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه غصنا فيه تمر ورطب وبسر، والبسر هو التمر الذي لم يكتمل نضجه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ يريد فقط التمر دون أن يقطع الغصن. قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، فهل أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وماذا فعل أبو أيوب الأنصاري حينها؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نستعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث عن الإبداع في خلق الله سبحانه وتعالى، وذلك بتعرف حويصلات التحلل والموت في الخلايا الحية. تلك الحويصلات أو الأكياس التي تحمل بداخلها قنابل كيماوية موقوتة تتجول بها داخل الخلية لتقضي على بعض الخلايا والأنسجة وتكنسها لتفسح الطريق أمام خلايا جديدة نشطة وشابة. وإذا جاءها أمر الله ليلا أو نهارا ينفجر العدد الأكبر من تلك الحويصلات وتموت الخلية بعملية التحلل الذاتي. وإذا مات الكائن الحي فجأة في حادث أو بأي سبب آخر، تفقد أغشيتها السيطرة على مكوناتها وتنهمر محتويات تلك الحويصلات في الجسم، فيتيبس ويتحلل الجسم ويتحول بعد سويعات قليلة إلى جيفة ورمة. لذلك كان من الهدي النبوي المحمدي لرسولنا صلى الله عليه وسلم الإسراع بدفن الميت، حيث أمر ألا تبقى جثته بين أهله وذويه. وقد اكتشفت هذه الحويصلات أول مرة عام 1955 للميلاد في خلايا كبد الثدييات، وعلم بعد ذلك أنها موجودة في معظم الخلايا الحيوانية وبعض الخلايا النباتية، وظهرت تحت المجهر الضوئي المركب على شكل حويصلات صغيرة، وظهرت تحت المجهر الإلكتروني على هيئة أكياس صغيرة يتراوح قطرها من 0.25 إلى 0.50 مايكرون، ويحيط بها غشاء وحيد رقيق وسميت باللايسوسومات. وتتركب تلك الحويصلات كيمائيا من مواد دهنية بروتينية تحتوي بداخلها على عدد من الأنزيمات الهاضمة والمحللة. وتقوم الليسوسومات بعمليات الهضم داخل الخلايا والتخلص منها في ظروف معينة. وعندما يأتيها الأمر الإلهي تنفجر مرة واحدة وتحلل الخلية نفسها وتقوم بتحطيم الخلايا البيضاء الميتة التي فقدت صلاحيتها في الجسم وتحلل فضلات الخلايا التي تتجمع في مواضع الألم والجروح. من خلق هذه الحويصلات المتجولة في داخل الخلايا؟ ومن جعلها تحمل عوامل الحياة والبقاء للخلايا التي لم يأتها أمر ربها بالفناء؟ ومن سخرها لكنس الجسم من المخلفات الخلوية والقضاء على الخلايا عندما تخرج منها الروح وتصبح غير ذات جدوى؟ هل هذه الحويصلات وجدت بالخلايا بالصدفة والعشوائية كما يدعي الماديون الداروينيون، أم أن هذا خلق الله؟ وعلى من يدعون غير ذلك نقول: فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ماذا خلقت الطبيعة الصماء والصدف العمياء والطفرات المعيبة التي تدعون أنها سبب الحياة والوجود؟ وصدق ربنا حيث قال: بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: نجم يهوي في قلب المجرة.
1: بدأ علماء الفضاء والمجرات في فحص معلومات وصور جديدة قادمة من وسط المجرة التي تضم الكرة الأرضية، وهي معطيات أولية قد تلقي مزيدا من الضوء على مركز هذه المجرة العملاقة. وتظهر هذه الصور المثيرة نجما يهوي في سحابة كونية بالغة الضخامة موجودة في قلب مجرة درب التبانة. ويعتبر الكشف عن هذا النجم بمثابة فتح في جهود فهم طبيعة مركز المجرة من خلال معرفة العلماء للكيفية التي تتحرك بها النجوم والغازات الكونية. إن جميع النجوم التي تهوي وتتحرك بسرعات كبيرة، وكل النجوم لا بد أن تستنفذ وقودها وتتهاوى على نفسها وتنفجر، ولذلك فإن كلمة هوى الواردة في الآية

صوت الحقيبات التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون، وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن الدكتور عماد، وهو طبيب شرعي شريف. تعرض ذات يوم لتهديد لم يتخيل في حياته أن يتعرض له. ما سبب هذا التهديد؟ سأحكي لكم القصة من أولها. اتصل النائب العام بالدكتور عماد وأخبره بوفاة طفل رضيع وفاة مشتبها بها، وطلب إليه الكشف على الجثة للتأكد من أسباب الوفاة. كانت نتيجة الكشف مذهلة، ففحص الدم أكد وجود نسبة كبيرة من مادة سامة، وتبين بعد

ماذا تريدون؟ اقترب أحدهم منه دون أن ينطق بحرف وأخرج من جيبه شيك وضعه أمامه على الطاولة، ثم قال: أرسلنا مدير معمل الأدوية إليك، وقد أرسل إليك هذا الشيك بمبلغ 1,000,000 ليرة مقابل أن تؤكد للنائب العام أن الدواء سليم ولا يوجد فيه سوء تصنيع. قال الثاني: يا دكتور عماد، الدواء ممتاز، مواصفاته مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، ووفاة الطفل كانت قضاء وقدرا، هذا فقط ما يريده مدير المعمل من تقريرك. وإلا، سكت الرجل بعد كلمة وإلا التي قالها بلهجة التهديد، فسأله الدكتور عماد: وإلا ماذا؟ قال ثالثهم وهو ينظر إليه بعينين تقذفان الشر: وإلا عدنا إليك بزيارة قد لا تسرك أبدا. هب واقفا أراد أن يصرخ فيهم، لكن مسدسا شهره أحدهم في وجهه ألجمه وأسكته عن الكلام. أعاد الرجل مسدسه إلى جيبه وهو يقول: لا تتسرع يا دكتور، لنا لقاء آخر غدا صباحا. ثم خرج الرجال الثلاثة وتركوا الطبيب يتخبط في دوامة من الصراع. كانت الساعة 8 مساء وعليه أن يحسم أمره حتى الصباح. تمتم في سره: يبدو أن الأمر أخطر مما كنت أتصور. توالت على ذهنه صورة الطفل الرضيع الذي لا ذنب له سوى أنه تناول الدواء، وصورة والديه الملوعين بفقده. خفق قلبه من الحزن حين تذكر ابنه هشام، إنه في عمر ذلك الطفل تصوره بدلا عنه مسجى في لفافة بيضاء، وتصور أطفالا كثيرين سيلاقون نفس المصير بسبب الدواء الفاسد. تراقصت أمام عينيه أشباح وأشباح الأمهات والآباء المفجوعين والأمهات المفجوعات. هب واقفا وهو يدمدم: لا، لن أسكت عن هذه الجريمة مهما كان الثمن. 3 ساعات مضت والدكتور عماد في عيادته يستكمل بعض المعلومات الهامة التي سيرفقها بتقريره. رن الهاتف، كان المتصل المدير العام لمعمل الأدوية. قال المدير: يا دكتور عماد، أنت طبيب لامع والمستقبل أمامك، ونحن في شركتنا بحاجة لخبرتك الممتازة، لك عندي فرصة عمل نادرة. أدرك الدكتور عماد أن هذه المناورة تعني شراء ضميره ليسكت عن هذه الجريمة القذرة، فأجابه بحزم: أنا آسف يا حضرة المدير، فأنا لا أبحث عن فرصة للعمل، ولن أبيع ديني وضميري وشرف مهنتي بأموال الدنيا كلها. ثم تابع قائلا: التقرير سيكون جاهزا على طاولة النائب العام في الصباح الباكر. قال المدير ببرود متصنع: أظنك لن تفعلها يا دكتور عماد. أجابه بحدة: بل سأفعلها، فما ذنب الطفل الذي مات؟ وما ذنب غيره من الأبرياء الذين سيلاقون نفس مصيره إن تناولوا هذا الدواء الفاسد؟ قطعه المدير قائلا: لا تخف يا دكتور، سنسحب الدواء من السوق. قال بغضب: هكذا بكل بساطة؟ والأرواح التي أزهقت هل ستستدركونها أيضا؟ أنا آسف، أعتقد أن عليك تجهيز نفسك للمساءلة القانونية. فوجئ الدكتور عماد بمعمل الأدوية وهو يقول بمدير معمل الأدوية وهو يقول بلهجة حازمة: سوف تندم يا دكتور إن قدمت هذا التقرير كما تقول، فسنحرق قلبك على أولادك، سوف ترى، الأمر بيدك فاختر ما تشاء والصباح رباح. سمع الدكتور هذا التهديد الصريح، ثم سمع بعده صوت سماعة الهاتف وهي تصفق في وجهه بنزق. إذن لم يعد الأمر مقتصرا على عرض الرشوة عليه أو على تهديده بالقتل، فأولاده مهددون الآن، وعليه أن يحسم أمره ويتخذ قراره خلال بضع ساعات. عاش حالة من الصراع لا يعلمها إلا الله. كان عليه أن يختار، إما أن يقمع ضميره اليقظان وينزل عند إرادة مدير معمل الأدوية، وإما أن يلوع بأسرته التي يعشقها. وحسبك من أمرين، كلاهما مر. قبل أن يغادر الدكتور عماد بيته في الصباح الباكر، قبل زوجته وأولاده وانسل بهدوء وتركهم نياما. كان في طريقه إلى مكتب النائب العام حين اتصل به مدير معمل الأدوية وألقى عليه تحية الصباح بكلمات لطيفة ينقط الصم من أطرافها، ثم سأله عن التقرير، فأجابه الدكتور عماد بنبرة متزنة هادئة:
اطمئن يا حضرة المدير، كل شيء على ما يرام.

والتقرير حسب الطلب، سأراك قريبا إن شاء الله. لم يسمع الدكتور عماد عبارات الشكر والثناء، ولم يسمع أيضا أن المليون ليرة حولت إلى اسمه في البنك، فقد كان عقله شاردا يفكر في الطفل المسجى الذي سيوارى مثواه الأخير بعد قليل، وبالأطفال الآخرين المهددين بذات المصير. سلم الدكتور عماد تقريره للنائب العام، وبعد نصف ساعة أمر النائب العام بالسماح لأهل الطفل المتوفى باستلام جثته، فالتحقيقات انتهت والوفاة طبيعية ولا حاجة للاحتفاظ بها. طار خبر السماح بدفن الجثة وانتهاء التحقيق إلى مدير معمل الأدوية، وهناك كان المدير يستقبل التبريكات ويوزع الحلوى، فكل شيء على ما يرام والتقرير حسب الطلب. كان واضحا لمدير المعمل وأعوان المدير أن الدكتور عماد رضخ أخيرا، وأنه غير إفادته وباع ضميره الذي كان يتشدق بأنه يقظان. ولكن ما حصل بعد ساعتين فاجأ الجميع، فقد دهمت سيارات الشرطة المعمل واقتادت المدير ومعاونه إلى مركز الشرطة. وقع ذلك على المدير وقع الصاعقة، ركب سيارة الشرطة والأغلال في يديه وهو يقول: لقد فعلها، إذن غدر بنا، سيرى ذلك المجنون ماذا سنفعل به وبأولاده. أما الدكتور عماد فقد كان في إجازة يمضيها في بيته ومع أولاده، بينما كان عناصر الشرطة يحرسون مدخل البناء. تنهد بارتياح عندما اتصل به النائب العام ليبلغه بختم المعمل بالشمع الأحمر وبنبأ القبض على المدير وعلى كل من يشتبه بأن له يدا في القضية، وبأن الأمر صدر بسحب الدوائم من جميع الصيدليات وتم تعميم الخبر في وسائل الإعلام. عانق الدكتور عماد أولاده، وقد غرورقت عيناه بالدموع وكسى وجهه نور الرضا والصدق والاستقامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. الأنثى في غربة أيضا. يخرج الجاهلي الوثني من بيته يحمل طفلته الرضيعة، وأمها تمد يديها ترجوه بقلب يحترق أن يعيدها لها، لكنه لا يأبه لمناشداتها. المؤلم أنه لم ينتزعها من أمها بسبب طلاق أو خيانة، ولن يضعها على قايعة الطريق عل أحد يلتقطها، ولن يعطيها لمن حرم الذرية ليتبناها. الجاهلية أقسى من ذلك، إنه يأخذها بعيدا ثم يضعها على الأرض ويحفر لها حفرة، ثم يضعها في عمقها وهي تناغيه بصوتها العذب، أو ربما تبكي وترتعش يداها وتتأمله بعينيها ولا تدري ماذا سيفعل بها، فيمد ذراعيه لا ليعانقها أو يقبلها، ولكن ليهيل التراب على تلك العينين البريئتين. يمتلئ فمها الصغير بالتراب، ويبدأ بكاؤها وارتعاشها بالضعف شيئا فشيئا، فلا يلين قلبه. لقد وأدت الجاهلية الرحمة في أعماقه، مشاهد قاسية تفتت قلوب الموحدين الذين يرفضونها. زيد بن عمرو بن نفيل يلاحق أولئك القساة، يناشد الواحد منهم قائلا: لا تقتلها، ادفعها إلي، أنا أكفيك مؤونتها، فإذا ترعرعت فخذها. ثم يضم تلك البراءة بين يديه برفق وحنان. لكن زيدا شاخ وهرم، وقد حانت ساعة رحيله، لتبكيه الفتيات وأمهاتهن، وليبعثه الله يوم القيامة أمة وحدة. رحل بعد أن أنقذ الكثير من الرضيعات وأسعد الكثير من الأمهات، لكنه لم يسعد بلقاء نبيه. أما محمد عليه السلام فكان أشد كرها للوأد من زيد، فبناته بساتين حياته وقرة عينه وصديقاته. ها هي زينب تكبر وتزدان خلقا وتربية، فتملأ قلب خالتها هالة بنت خويلد، وتراها أفضل عروس لابنها أبي العاص بن الربيع، لتزين قلب ذلك الشاب الوفي الخلوق، فيتأنق ويخرج نحو زوج خالته محمد عليه السلام ليفاتحه بأمر زينب، ثم تضرب دفوف الفرح في احتفالهما، وتبتهج مكة بعرسهما. ثم يتهادى بعده شاب آخر ينضح حياء وكرما، اسمه عثمان بن عفان، فيخطب رقية فتزفها مكة له. أما محمد عليه السلام فرغم فرحه ببناته وأصهاره، فإن غربته تزداد، وتتعاظم أسئلته وحيرته مما يجري حوله من أسرار. إنه لا يرى في منامه رؤيا إلا تحققت كالصباح. ما هذا؟ غربة شعر بعدها بحب الخلوة خارج مكة، خارج هذا الجو المكفهر بالأصنام والوأد والربا. فوق الجبال وعبر البطاح مناجاة وتأمل، حتى صفت روحه فأصبح يحدد شهرا من كل عام للخلوة بربه في غار حراء، فإذا ما انتهى زاده انحدر من غاره نحو زاد عمره خديجة، فإذا ما مر بمسكين واساه وأكرمه، وإن صادف محتاجا أعانه، لكن ليلة من ليالي الغار غيرت أخافت، لم يعد بعدها لغاره، إنها ليلة جعلته يرتجف خوفا وألما، حتى ظن أنه سيلقى حتفه على قمة ذلك الجبل. في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين قصة الرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من أصحابه وقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. ولا شك أن هذا من المفطرات وهو جرم عظيم وإثم، ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الكفارة المغلظة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ عندك رقبة تستطيع أن تعتقها؟ وكان يوجد عندهم الأرقاء. فضرب بيده على رقبته وقال: والله يا رسول ما عندي إلا هذه الرقبة. ويبدو أن الرجل كان يتميز بروح الدعابة وخفة الدم والسماحة والظرف واللطف، ولذلك هذا واضح من بدايته وحديثه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تستطيع أن في البداية طبعا سأله عن صيام شهرين متتابعين، قالوا: لا يستطيع، وأنه ما فعل الشيء الذي فعل به هذا إلا الصيام. عتق الرقبة، قال: ما عندي إلا رقبتي هذه. الأمر الثالث وهو إطعام 60 مسكينا، قال: والله يا رسول الله ما في المدينة أفقر مني ولا عندي شيء. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأثناء جاء رجل بتمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الرجل خذ هذا فتصدق به، أطعمه 60 مسكينا. أخذ الرجل التمر وقال: يا رسول الله أتصدق به على من؟ والله ما بين لابتيها، يعني المدينة المنورة ما بين الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسم حتى في مثل هذه المواقف. وانظر كيف جاء الرجل هذا قلقا خائفا يقول: هلكت. وانتهى به المطاف لأنه ذهب إلى زوجته وإلى بيته ومعه يعني هذا التمر الذي يطعم 60 مسكينا، 5 أوساق أو نحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. فصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم العظيم الذي بعثه الله تعالى باليسرى، كما قال سبحانه: ونيسرك لليسرى. فيسره الله تعالى لليسرى. يقول المفسرون: اليسرى هي الملة الحنيفية، هي كلمة لا إله إلا الله، هي الشريعة السمحة، إلى غير ذلك من المعاني التي تدور حول موضوع واحد، وهو أن هذه الشريعة المحمدية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام تتميز بالسماحة والسهولة واليسر. القرآن الذي هو قرآن هذه الرسالة وصفه الله تعالى بذلك، فقال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونفى الله تعالى نقيض اليسر وهو العسر، فقال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. نفى الله تعالى الحرج والعسر والمشقة عن الدين وعن هذه الأمة وعن هذه الملة. وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر في مقابل العسر، ونيسرك لليسرى. وفي السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، في الحديث عند البخاري في الأدب وغيره والمسند، وهو حديث صحيح: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث أبي هريرة: إن هذا الدين يسر، يسر كله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ، والاعتدال الاعتدال تبلغ، وتصلوا إلى ما تريدون. نصوص متوافرة متكاثرة صحيحة صريحة تؤكد على أن اليسر ليس شيئا طارئا ولا استثنائيا ولا جانبيا، وإنما هو أمر أساسي وجوهري في هذه الشريعة، في قرآنها وفي سنة نبيها وفي أحكامها وفي أخبارها، كلها يسر، الشريعة كلها يسر. ولذلك الأصوليون دائما ما يتكلمون عن مبدأ المشقة تجلب
التيسير، أنه حتى في الأشياء التي يقع فيها مشقة على المكلفين فإن المشقة مدعاة إلى أن يكون هناك تيسير عليهم في مراعاة الأحكام. هذا المعنى العظيم هو اللائق بشريعة أذن الله تعالى أن تكون للناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لن تنسخ ولن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر، لا نبي بعدي. وهو اللائق أيضا بشريعة لم تنزل لبيئة خاصة في مكة أو في الجزيرة العربية أو في بلاد العرب، وإنما نزلت للعالمين، كل العالمين، للبشر، كل البشر. وأيضا نزلت رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكل أحد يعلم أن العالمين تتفاوت ظروفهم وثقافاتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتاريخهم وعاداتهم وأعرافهم وطبائعهم وميولهم وتكويناتهم وترتيباتهم ونفسياتهم والتربية التي تلقوها والأمور التي يستطيعونها والتي لا يستطيعونها. فحمل هؤلاء البشر المتنوعين المختلفين المتشتتين في أرض الله الواسعة على صورة واحدة هذا لا يمكن أن يكون من اليسر، بل اليسر هو مراعاة أن هذه الشريعة لم تنزل لبيئة معينة أو فئة خاصة، وإنما نزلت للناس كلهم جميعا. ولذلك فيها قدر كبير من الاستيعاب. وكان من اليسر في هذه الشريعة العظيمة مثلا اعتبار أن الأصل في العادات والأعمال الدنيوية هو الإذن والسماح، وأن لا تحتاج إلى حكم جديد ولا إلى يعني توقيف، بينما الأصل في العبادات هو التوقيف، فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يبتكر عبادة يضيفها إلى قائمة العبادات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العسر. إذن فاليسر هنا أن دائرة المباح ودائرة الحلال ودائرة المسكوت عن في الشريعة هي دائرة عظيمة جدا، حتى أن معظم الأفعال الإنسانية تندرج تحت هذه الدائرة في أمور كثيرة جدا، بينما في باب العبادات الأصل فيها هو المنع، فلا يبتكر الإنسان عبادة إلا أن يكون مأذونا بها من عند الله عز وجل. إذن اليسر جزء من صميم هذه الشريعة. والبعض قد يظن أن المقصود باليسر الوارد في الآية الكريمة وما شابهه في الأحاديث النبوية أن اليسر هو اتباع الدليل كما قال لي أحدهم، فهذه غفلة، هذه غفلة، لأن اتباع الدليل الشرعي هذا أمر آخر ومتفق عليه وفي نصوص. ولو كان اتباع الدليل يتطابق تماما مع اليسر بمعنى أن المقصود باليسر اتباع الدليل لم يكن بين هذين اللونين من النصوص فرق، بينما هما هي نصوص مختلفة، وهي ونصوص اليسر تدل على أن الأدلة ذاتها كانت يسرا، وعلى أن الأدلة تركت مجالا لليسر، لأن كثيرا من الأحكام تجري في الأحكام الخمسة، قد يكون حلالا وحراما ومستحبا ومكروها، وقد يكون مطلوبا في حال وغير مطلوب في حال أخرى، ويباح في وضع ولا يباح في وضع آخر، وله شروط وله اعتبارات. فمقتضى ذلك أنه حتى بالنظر إلى الأدلة الشرعية أيضا طبائع الناس تختلف، وطبائع المفتين والمتكلمين والدعاة والمتفقهين تختلف. ولذلك البعض ربما يكون في طبعه شدة فيميل إلى الأخذ بالأشد حتى في النصوص وحتى في الأدلة والأقوال الفقهية، تجد يميل إلى التشديد. وبعض الناس يظنون أن الدين ذاته هو تشديد، يعني إذا تحيروا في أمر أن يكون محرما مثلا أو مباحا اعتقدوا أن الدين يدل على تحريمه، وأن المفتي بالتحريم أكثر ديانة وتحوطا لنفسه من المفتي بالجواز، وهذا غلط. صحيح أن الدين جاء لينقل الناس من أهوائهم ومن شهواتهم الذاتية والعفوية إلى حكم شرعي، لكن لا يوجد في الشريعة ولا في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن القول بالتحريم أشد من القول بالتحليل. وكما كان يقول سفيان وغيره يقول إنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة، وأما التشديد فكل أحد يحسنه، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: صفية أم المؤمنين.

0: هي صفية بنت حيي ابن أخطب، أحد زعماء يهود بن النضير في المدينة المنورة. وأما أمها فهي برة سموئل من بني قريظة. كان والدها من أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صفية رضي الله عنها فتاة صغيرة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إلى المدينة مهاجرين. خطبها أحد فتيان اليهود وكبرائهم من بني قريظة، ثم فارقها ولم تطل عشرته معها. ثم تزوجها كنانة بن الربيع من يهودي بني النضير بعد أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة عنها بسبب غدرهم ونكوصهم بالعهود والمواثيق التي وقعوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ارتحل حيي بن أخطب ومعه ابنته صفية وزوجها كنانة وعشيرتهم إلى خيبر حيث لاذوا بها، ولكنهم ما انفكوا يمعنون في تدبير المؤامرات ورسم الخطط التي تؤذي وتضر بالإسلام والمسلمين. وذات صباح استيقظت صفية على رؤيا غريبة عجيبة حدثت بها زوجها. قالت: رأيت كأن القمر في ليلة تمامه هبط من السماء واستقر في حجري. فاستشاط زوجها غضبا لأنه أول الرؤيا، ثم قال لها: أو تريدين أن تتزوجي من ملك العرب؟ ثم لطمها على وجهها مع أنه كان شغوفا بها محبا لها. من خيبر البعيدة كان حيي لا ينفك يعادي المسلمين ويدبر المؤامرات، فتحالف مع بعض القبائل العربية على غزو المدينة ومهاجمة المسلمين في عقر دارهم. وهناك جرت بين المسلمين واليهود عدة معارك لم يحظى المسلمون في بادئها بأثر نجاح، ولقد تساقط العديد من شهداء المسلمين في تلك المعارك. وأخيرا فتح الله عليهم وانتصروا على اليهود ودمروا حصونهم وقلاعهم وقتلوا الكثير منهم، وعلى رأسهم حيي بن أخطب والد صفية وكنانة زوجها. ووقع أكثر اليهود أسرى في يد المسلمين، وكان من بينهم صفية.
1: نساء حول الرسول.
0: عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام والعتق، وكان مما قاله لها: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأسلمت فعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرها. ثم رأى في وجهها أثر خضرة قريبا من عينها فقال: ما هذا؟ فقصت عليه قصة الرؤيا وضرب زوجها لها. وكان من حسن أخلاقه وعظيم حكمته صلى الله عليه وسلم أن أنزل صفية من قلبه ونفسه وأهله منزلا كريما طيبا، فقد كانت ابنة زعيم قومها، وكانت رضية الأخلاق كريمة الصفات، وكانت ذات حسن وبهاء، وأيضا قد أسلمت واختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن تكافأ على ذلك كله وتقدر من أجله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزوة يغزوها يقرع بين نسائه ومنهم صفية، ويسهم لها كما يسهم لهن من الغنيمة، ويقسم لها كما يقسم لهن. حدث زيد بن أسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوجع الذي توفي فيه، فاجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية: أما والله يا نبي الله، لوددت أنا الذي بك بي، ف فغمسنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهن مضمض، فقلنا من أي شيء يا رسول الله؟ فقال من تغمزكن بصاحبتكن، والله إنها لصادقة.
1: نساء حول الرسول.
0: أقامت رضي الله عنها بعد لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في خاصة دارها عابدة تصلي وتصوم وتقوم وتفعل الخير، وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يجلونها في رأيها ويستشيرونها إذا ما حسب أمر. روى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال ورثت صفية 100,000 درهم بقيمة أرض، فأوصت لابن أختها وهو يهودي بثلثها، فأبوا أن يعطوا وينفذوا وصية صفية، وكانت لا تزال على قيد الحياة، فكلمت في ذلك عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إلى من يعنيهم الأمر تقول اتقوا الله وأعطوه وصيته، فأخذ ثلثها أي الوصية، وكانت لها دار تصدقت بها في حياتها. ولما كان العام 52 من الهجرة، وكانت صفية رضي الله عنها قد تجاوزت العقد 6 من العمر، اعتلت ثم وهنت وعانت من أعراض المرض، ثم وافاها الأجل، وكان ذلك في خلافة معاوية، ودفنت في البقيع. رضي الله عن أم المؤمنين صفية بنت حيي، وتقبلها بقبول حسن، وألحقنا بها في الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.

إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في بيت المسلم، نجلس فيه، نعالج قضاياه، نتابع شؤونه بصحبة شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورفع الله قدركم
1: وقدركم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، نعالج أسباب الشقاق الزوجي الذي يؤدي إلى الشقاء. وعالجنا بعض الأسباب في اللقاء الماضي، يعني أعيدها للإخوة بشكل سريع. تحدثنا عن الجهل وهو كما قلتم أعدى أعداء الإنسان، ثم تحدثنا عن التعالي والتكبر الذي يمارسه بعض الأزواج أو الزوجات على بعضهم، تحدثنا عن الكبر وغير ذلك من الموضوعات. اليوم نتابع في أسباب الشقاق الزوجي. السبب الذي أريد الحديث عنه اليوم التقليد. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، إما تقليد الآباء والأجداد أو تقليد الإعلام، أو هي ترسم صورة لزوج مثالي تراه في الإعلام، أو هو يرسم صورة لامرأة يعني لا يعيشان واقعهما الحقيقة،
2: أو تقليد ما حولهم.
1: نعم، أليس لكل ظروفه وبيئته؟
2: أبدا، يعني أبدا. الحقيقة أنه البطولة ألا أقيم زوجتي مع غيرها، ولا تقوم زوجها تقيم زوجها مع غيره.
1: ما في مقارنة؟
2: ما في مقارنة أبدا. كل إنسان له ظروفه ومعطياته وثقافته وحاله المادي والتربوي والعلمي والديني، فالأولى أن أصلح زوجي لا أن أوازنه مع غيره.
1: نعم.
2: والأولى أن يصلح زوجته لا يوازنها مع غيره، تنشأ غيرة عندئذ، في غيرة قاتلة.
1: نعم. هل هذا من الرضا؟ أن يرضى الإنسان عن هذا الذي قسمه الله له، ألا يريحه هذا الشعور؟
2: هذا شيء بالتوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. كل شيء وقع في الأرض من آدم ليوم القيامة أراده الله. إذا كان وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، زواج، عقد مصيري، ما دام سمح الله.

0: كان الله ملوما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، يعني شر مطلق لا يمكن أن يوجد، لأنه وجود الإله ينقض الشر المطلق. لكن الله عز وجل يعني يرسل بعض المصائب يدفع أصحابها إلى طاعة الله.
1: إذن سيدي، عندما يرضى عن زوجته وترضى عن زوجها يتعايشان، لكن أن يسعى إلى تقليد الآخرين، هي تريد أن كما هو زوج أختها وهو يريدها كما هي زوجة أخيه، هنا يقع المشكلة.
0: يعني أسرتان أمضيا وقتا في البحر في الساحل، يعني عادا إلى بيتهما في العاصمة، كل واحد طلق امرأته وتزوج الثاني. أكاد أقول كلمة لعلها قاسية، لكن الاختلاط مشكلة كبيرة جدا. الاختلاط مشكلة كبيرة جدا جدا جدا،
1: يتشوف إلى غير زوجها
0: أبدا،
1: وهي تتشوف إلى غير،
0: هذا فعل الشيطان. يزهده بكل إيجابيات زوجته، يبرز له كل إيجابيات الأخرى.
1: سيدي أيضا من
0: جاء غض البصر وحربة الاختلاط معا.
1: أيضا من أسباب الشقاق الزوجي البخل، يعني كم من حالة شقاق زوجي سببها بخل الزوج؟
0: أنا أعتقد كما أن هناك مرضا خبيثا ينهي حياة الإنسان، هناك مرض خبيث نفسي ينهي السعادة وهو البخل. الدليل القرآني ومن يوق شح نفسه، النفس لها أمراض خطيرة، أحد أكبر أمراضها البخل. وفي الدنيا الورم الخبيث مرض خبيث،
1: لا يليق بالرجل أن يكون بخيل
0: أبدا،
1: ولا المرأة، لكن هي صفة ظاهرة في الرجال أكثر، يعني لأنهم المسؤولون عن الإنفاق. أيضا سيدي من أسباب الشقاق الزوجي سوء الظن، يسيء الظن بزوجته وتسيء الظن به.
0: الحقيقة سوء الظن عصمة، لكن ما في أي مؤشر على خطأ الزوجة، هذا سوء الظن مرض صار. أما تخاطب على الهاتف فلما دخل أغلقت الهاتف، في مؤشر صار، فسوء الظن عصمة
1: عندما يكون له سبب.
0: إذا ما في سبب سوء الظن تهمة
1: ومرض كمان.
0: بلا سبب تهمة ومرض.
1: نعم.
0: أما بسبب عصمة صار،
1: وهذا معنى قوله تعالى إن بعض الظن
0: نعم
1: إثم، إياكم
0: إن الظن إثم، إن بعض الظن إثم
1: وإياكم وسوء الظن. يعني فهذه مشكلة أيضا تعاني منها الأسر سيدي، أنه يسيء الظن من غير سبب كما تفضلت بزوجته، أو يعني هي تسيء الظن بزوجها، تتوهم أنه يريد أن يتزوج عليها أو غير ذلك.
0: نعم.
1: أيضا سيدي من أسباب الشقاق الزوجي الميل من قبل أحد الوالدين إلى ابن دون الآخر، فتحدث مشادات أحيانا بهذا.
0: أنا أتمنى ألا أثقل على الأخوان المجتمعين. الحقيقة أنه عدم العدل بين الأولاد مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا. أنا لا أطلب المساواة المطلقة، هذه فوق طاقة الإنسان. الله ماذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أما المساواة الممكنة، يعني بالميراث، بيت بيت، مركبة مركبة، يعني دعم شهري دعم شهري. أما إنسان يأخذ كل شيء وعدد كبير لا شيء، هذا ظلم. وإن الرجل لا يعبد الله 60 عاما ثم يضر في الوصية فتجب له النار،
1: هذا
0: شيء مخيف.
1: إذن هذا الرجل النعمان الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم
0: أشهد غيري،
1: قال أشهد غيري
0: إني لا أشهد على زوجي،
1: لأنه منح حديقة
0: لأحد أولادي
1: ولم يمنح للآخر.
0: ألك ولد غيره؟ قالوا نعم. هل منحتهم مثله؟ قال لا. قال أشهد غيري فإني لا أشهد على زوجي.
1: إذن يجب أن يتفق الأب والأم على العدل،
0: هذا اسمه العدل التام. مو المطلق. التام بالعطاء، بيت بيت بيت مثلا، 100,000 100,000 100,000، العدل التام مطلق. الميل، الميل ما بينه،
1: لكن التعبير عن الميل القبل،
0: ما في ذلك القبل،
1: يعني
0: بالتساوي.
1: بالتساوي
0: عبرت عن ميلك بقبلي الطفل الثاني،
1: الطفل الثاني، وهذا يمتن العلاقات. في البيت أيضا سيدي،
0: يعني عالم نفس كبير، هو أستاذنا كان بالجامعة، أليس

0: يجب أن يضم الوالد إلى صدر ابنه أو أبيه باليوم 20 مرة، غير الطعام والشراب والتنظيف.
1: هذا الحنان.
0: 20 مرة ضم.
1: أيضا من الأسباب سيدي التي يعني تحصل بها شقاق، ذكرتموه سريعا بالاختلاط، لكن أريد أن أعود إليه، وهو خلوة الزوجة بأقارب الزوج. لا يخلون رجل بامرأته، تستقبل أقارب زوجها.
0: في بالحديث ملمح دقيق، نبي معصوم ما قال لا يخلو زوج بزوجة الآخر، رجل مطلق الرجولة بامرأته كائنة من كانت. هيك الحديث الشريف. فلذلك موضوع الخلوة أنا أقول لك صادقا في مطالعتي وثقافتي، أكثر حالات الخيانة الزوجية بدأت بطريقة لم تكن خيانة في الأصل،
1: خلوة محرمة،
0: كأنه هي صخرة برأس جبل أنت قذفتها من مكانها مكانها الحصين، لا تستقر إلا في قعر الوادي.
1: فإن قالت هذا من أقارب زوجي الحمو،
0: أبدا، الحمو الموت.
1: نعم،
0: الحمو الموت، إنه الحمو يدخل للبيت يسلم بروي طرفة ممتعة، يرى زوجة أخيه بثياب غير منضبطة، مثلا أخوه مسافر مثلا. هناك أخطاء كثيرة جدا تقع في هذا القبيل.
1: سيدي، من أسباب الشقاق الزوجي أيضا تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة بحياة الزوجة، ما تعليقكم على ذلك؟
0: أنا أتمنى إن الآباء والأمهات للطرفين معا ما دام ممكن يكون في تفاهم داخلي بينهما هيدخل، لأنه هذا الخطأ اللي يكشف بيكون الزوج بريئة منه كليا والزوجة نسيته كليا، يذكره الآخرون دائما. قال لي واحد مرة، واحد أباح له أنه مرة أخطأ خطأ كبير، قال لي لأربعين عام قادم كلما رأيته أذكر خطأه. إذا الله عز وجل أسبل عليك ستره اسكت، لا تفضح نفسك.
1: إذا سيدي وقعت مشكلة داخل البيت، إخراجه من البيت
0: خطأ كبير جدا، بل أن تبقى في غرفة النوم يعني لئلا يعلم بها الأطفال.
1: كيف يعلم أمه؟
0: في أم وفي عنده أخوات بنات قد يكون عانسات، هالقصة تنتشر في البلد كله.
1: سيدي، فما قولكم بزوج، ونحن نتحدث عن أسباب الشقاق الزوجي، يكثر في حديثه بأنه يريد أن يطلق كل ما حصل شيء، يطلق زوجته، أو يكثر بغض النظر عن حكم التعدد وهو مما أباحه الله، لكن يكثر ذلك دون أن يفعله، فقط يريد أن يتزوج على زوجته ويمزح معها بهذا الأمر فيكسر قلبها، ما قوله؟
0: لا مزاحة في الطلاق أولا. شيء ثاني، أعرف شخص أعرفه جيدا أكثر كلامه في حياته الزوجية موضوع الطلاق، فكان أشقى الأزواج مع زوجته. قلت له مرة لك إما أن تطلق أو اسكت، إما أن تطلق أو اسكت. الحديث عن الطلاق باستمرار هز كيان الزوجة، في عندها قلق مستمر متنامي، لذلك طمئنها، الطلاق يعني يهتز له عرش الرحمن كما يذكر. نعم. فأنا أتمنى أن الطلاق فكر هذا لا يمزح به إطلاقا ولا يقال إلا جدا إذا أراد أن يطلق، أما هذا الطلاق بهز كيان الزوجة.
1: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع عائشة رضي الله عنها يوم روت له أبو أبا زرع وأم زرع؟
0: قالت له كيف حبك لي؟
1: نعم.
0: ألا كعودة الحبل غير أني لا أطلقك.
1: نعم.
0: طمأنة. نعم. طمأنة، أخلاق عالية وملتزمة وتصلي وفق طموحك، لما هذا الكلام الفارغ؟ لما هذا المزاح الرخيص؟
1: أو يكثر من الحلف بالطلاق. نعم. يعني حتى مع يكون مع أصدقائه يقول علي الطلاق مثلا، كما
0: هي مشكلة كبيرة.
1: نعم. ثم يقع في الحرج الشديد.
0: أخطر شيء هذا.
1: نعم.
0: هذا يمين الطلاق خطير جدا، وعم يغامر بحياته الزوجية.
1: نعم. وبسعادته مع امرأته. نعم. سيدي، إذن هذه أسباب الشقاق الزوجي، لو أردتم أن تلخصوا لنا.
0: ما من مصيبة.
1: نعم.
0: بين الزوجين إلا بسبب خروج عن منهج الله.
1: نعم.
0: أبدا، إذن هو الجهل صح، والجهل كما قلنا في أول هذا اللقاء الطيب أعدى أعداء الإنسان. يا أخي سأل، قلت أنه في بعض البلاد صار في دورات تدريبية للزوجين، فطلب العلم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: أسأل به خبيرة.
0: خبيرة نعم.
1: نعم، من الخبير بأمور الزواج؟
0: هو الكتاب والسنة،
1: منهج الله.
0: منهج الله عز وجل.
1: نعم. اليوم يعني البعض يستورد نظريات من الغرب ومن الشرق للسعادة الزوجية ويغيب عنهم أحكام الشريعة.
0: سيدي نحن معنا تعليمات الصانع.
1: نعم.
0: والصانع هي الجهة الوحيدة الخبيرة، فإذا سألنا أهل المعصية والبغي لا ننتفع بهذه المعصية،
1: سنصل إلى معلومات
0: أبدا
1: غير صحيحة
0: أبدا.
1: نعم. هذا يعني الهزيمة النفسية دعني أسميها سيدي، أو الرغبة بالتطلع إلى ما عند الآخرين وعندنا كنوز في كتاب ربنا واسمه.
0: نعم نعم والله سي، معنا تعليمات السماء، معنا منهج الخالق، معنا كلام رب العالمين، معنا أشياء كبيرة، بس نحن إذا رمزنا إلى الحق الذي نملكه بالشمس الساطعة وإلى الباطل عند الآخرين بالظلام الدامس، أقول متأسفا جدا الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس.
1: نحن نائمون في ضوء الشمس.
0: أي والله.
1: تخلينا عن نعم. منهج ربنا وأصبحنا نستورد من شرق الأرض ومن نعم. غربها. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم،
0: أسأل الله
1: أن تنقلب توجيهاتكم واقعا في حياتكم
0: إن شاء الله.
1: إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكون بيوتنا بعيدة كل البعد عن أسباب الشقاء والشقاق. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة نتواصل من خلال إذاعة التوحيد الإسلامي في برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق العدل. هذا الخلق مستمد من اسمه تعالى العدل، والتخلق به يكون بإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه، فلا يظلم لديه أحد، ويحكم بين الناس بالعدل ولا يطغى في الميزان، فيعطي والديه حقهما وزوجه حقها وأولاده حقهم وعمله حقه وأوراده وأذكاره حقها، أيضا يعطي جسده حقه وروحه حقها، يعطي موظفيه وأجرائه وجيرانه وأرحامه حقوقهم، ويعدل بين الأولاد وبين من ولاه الله عليهم، ويكون أبعد ما يكون عن الظلم بكل وجوهه. التخلق باسم الله تعالى العدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك عدالة بين الأمور، وأنت في حالة رضا أو غضب فلا تظلم أحدا. حياة الآخرين وممتلكاتهم ليست تحت تصرفنا، بل علينا الحفاظ عليها. ومن أنواع العدل أيضا أن تعدل بين روحك وقلبك وجسدك، فلا تعتني بجسدك فقط وتهمل روحك وقلبك، لأن لهما حقا عليك، والعكس صحيح. أيها الأحبة، من الأسئلة التي نتأمل فيها جميعا، لما كل هذه المآسي الإنسانية؟ لما يعيش الكثيرون الفقر والجوع؟ لما يتشرد العديد من الناس من منازلهم وبلادهم؟ أين العدل؟ الحقيقة أن الذي أدى إلى ذلك كله هو ظلم العباد لبعضهم البعض، فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن البشر تعاملوا فيما بينهم بالعدل لازدهرت أمورهم، ولاستقامت بهم الأحوال، ولعاشوا في أمان واستقرار، لأن الظلم هو أساس الحياة الكئيبة التعيسة، وما دام قائما سيعيش الجميع في جور، فلا عمارة ولا استقرار. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، فإذا اختار المرء أن يعدل أصبح سعيدا ينام قرير العين راضيا ربه، أما إذا اختار أن يظلم العبادة فليعلم أن الله يراه وسيحاسبه، وهو سبحانه من يختار متى وأين وكيف، فعقاب الظالم لا شك مؤلم شديد وصعب. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأما المظلوم فهو عند ربه في مكانة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب، أي له دعوة كالسهم مستجابة. والحديث رواه أحمد في مسنده. إن أسوأ أنواع الظلم هو الشرك، فحين يدعي المرء إنه قادر أن يخلق شيئا، أو يدعي أن لهذا الكون خالقا أو مدبرا غير الله سبحانه وتعالى، أو أن رزقه من فلان، أو شفاءه بيد فلان، فهذا هو الظلم بعينه، لأنه نسب فعل الله تعالى وعظمته لغيره، وجعل لله شريكا، والعياذ بالله. أيها الأحبة، لا يعرف معنى العدل حقا إلا من ظلم، ومن أخذ حقه وسلب ماله واتهم افتراء وحرفت أقواله، ثم لم يستطع استرجاع حقه ولا حتى الدفاع عنه، ولكن حين يرى المظلوم أن القائم على العدل في الكون هو الملك الحق، سيستكين لأمر ربه، وهو متيقن أن حقه سيعود،
لأن الذي سيدافع عنه هو الوكيل، والذي سيحكم في مصيره هو العدل سبحانه. وعندها سيزول اضطراب قلبه شيئا فشيئا تدريجيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث، أي مسؤول عادل. فأنت في بيتك مسؤول، وكل واحد مسؤول فيما أقامه الله تعالى عليه. فماذا ننتظر؟ لنعدل فيما بيننا، في بيوتنا، في شرائنا وبيعنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا وموظفينا، مع خدمنا وجميع العباد، وحتى مع الحيوانات. ولنكن أبعد ما نكون عن الظلم بكل وجوهه، ولنطلب العدل ولنسعى له ولنطبق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين شيخ

0: أبي، هل توقف الاحتلال الإسرائيلي عن قتل الناس وهدم بيوتهم؟
1: لا يا بنيتي، لقد ظلوا يهدمون البيوت ويقتلون الأطفال، هذا طبعهم. وأصبحوا أيضا كل شخص جيد في منطقته والناس يستمعون إلى كلامه ويحبونه يقومون بترحيله خارج قطاع غزة إلى مصر أو إلى الأردن، ويمنعون أن يرجع ثانية إلى فلسطين.
2: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
1: الشيخ قرر أن يبدأ من المسجد ويربي جيلا جيدا، جيلا قرآنيا، هو من سيكون مسؤولا عن طرد الاحتلال الإسرائيلي.

0: وأعدوا لهم ما استطع ما استطعتم
1: ما استطعتم. يعني إيش ما استطعتم يا حلود؟
0: يعني لازم نقاتلهم؟
1: القتال جزء من الإعداد الأساسي يا محمد، لازم تكون جدع في مدرستك وتصلي الصلاة في وقتها وتسمع كلام أمك.
0: طب يا شيخ، هو إحنا الصغار لازم إحنا نقاتل؟
1: طبعا، بس في ناس بتقاتل بالعلم، مثلا بتتعلم وبتعمل لنا طيار، وفي ناس تتعلم وبصير دكتور وبعالج المرضى، وفي ناس بتقاتل بسلاح.
0: طب أنا بدي أقاتل زي الكبار، جنود الاحتلال هدموا بيتي وقتلوا أبوي، صح أنا صغير بس بقدر.
1: لا طبعا أنت مش صغير، بس أنت لو اتعلمت وصرت مهندس شاطر بتعمل إشي يدمر دبابته.

0: كيف حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله الحمد لله. الله يرضى عنك. أنا شايف إنه الخير جاي.
0: خير؟ أي خير اللي بتحكي عنه؟ الإسرائيليين موجودين والناس وضعهم صعب، فيش مصاري وفيش أكل يكفي وفيش شغل.
1: شوف يا عبد الله، فكرتي الآن كالتالي: أربي الجيل يكون بيعرف طريق الخير وبيعرف ربنا منيح، يتعلم كمان، والناس الغلابة اللي وضعهم صعب لازم نكون حواليهم ونساعدهم، وأي شيء بيحتاجوه نساعدهم فيه. وبالمناسبة امبارح أنا أخذت راتب. شوف الناس اللي وضعهم صعب وأعطيهم إياه.
0: طيب وإنت ضل معك إشي؟
1: وأنا لإيش بدي المصاري؟ الحمد لله الأكل والشرب موجود والخير كتير.
0: طب خلي شوية معك.
1: خلي المصاري للناس اللي مش لاقية تاكل.
0: ياه قديش أنت عظيم يا أحمد.
1: أنا مش عظيم، هو واجب واجب، والناس اللي صبروا ومتحملة هم العظماء.

0: الشيخ عمل لجنة حتى تجمع تبرعات من الناس الذين يمتلكون المال ليساعدوا الفقراء والمحتاجين، وأيضا قام بتخصيص أيام للعلاج بالمجان، لأن الكثير من الناس لا تمتلك المال للعلاج. وأصبح الشيخ يوصي كل أصدقائه أن يقوموا بعمل مثل هذه الأنشطة التي تسعد الناس وتساعدهم.
1: لكن يا أبي، ألم تكن هنالك عمليات مقاومة؟
0: يوجد يا بني، بدأت الناس تفكر في تكوين مجموعات لمقاومة الاحتلال. ظهرت فصائل مقاومة كان منها حركة فتح والجبهة الشعبية.
2: أبي، ألم تكن حماس في هذه الفترة موجودة؟
0: لا يا نسيبة، ما كانت موجودة بهذا الاسم. كان في نشاط إسلامي في الجوامع وبعض الأنشطة لمساعدة الناس الفقراء.
1: إذن لماذا يا أبي؟
0: حدثتكم يا ولدي أن أي شاب كان يصلي في المسجد أو يقرأ القرآن كان يعتقل ويطرد من الوظيفة ويتهم أنه من الإخوان. لذلك معظم الناس كانت تبتعد عن أي شيء له علاقة بالمسجد أو الكتب الإسلامية والنشاط الإسلامي.
1: ولكن لا يوجد أحد من الإسلاميين كان من المقاومة.
0: بلى يا بني، كانوا كثر، لكن كانوا يقاومون مع الفصائل الثانية. يعني كثير من قيادات فتح كانوا إسلاميين، مثلا أبو يوسف النجار، ومثلا سليم الزعنون. وكانت المجموعات تعد نفسها وتتدرب في الأردن ولبنان مثلا، ومن ثم يقومون بتنفيذ العملية.
1: وكانوا ينفذوا عمليات؟
0: صحيح.
3: كيف حالك يا أحمد؟ أنت رجل محبوب وعندك حس وطني، وممكن أن تكون إضافة للعمل العسكري.
4: الله يرضى عليك ويسعدك، هذا لطف منك.
3: إيش رأيك تنضم لنا في المقاومة؟
4: أنا نفسي أنضم، بس أنا مش حاسس إنه من المناسب تنطلق المقاومة من البلدان العربية. لازم تكون من فلسطين.
3: يا أحمد، هناك الظروف مناسبة، نجهز حالنا لكل عملية وبنهجم.
4: لازم يا شباب نشد حالنا في هذه الفترة، نتغلغل في الناس، ندعوهم للصلاة في المسجد، لحلقات القرآن والأنشطة الرياضية. كل واحد فينا يشوف حدا يساعده في منطقته، ناس تعمل دروس، ناس تلم تبرعات لمساعدة الفقراء، ناس تعمل شريط وتوزعه، ناس تطبع الكتب.
5: بنواجه مشكلة يا شيخ، إنه كل نشاط من هذه الأنشطة بده مصاري.
4: انت بس توكل على الله وانوي وشوف أهل الخير، وربنا حيسر لنا إياها. إحنا يا جماعة بس نعمل اللي علينا.
3: أنا بدي أعمل اجتماع لكل اللي ممكن يعملوا دروس عشان نوزعهم على الجوامع، ونعمل جدول إلهم من جميع مساجد المنطقة. أنا في عندي رجال غني بده يعمل أي مشروع خير.
0: ما شاء الله، بدأ الشيخ وأصحابه يجمعون الناس، والناس أصبحت تعطي أموالا لدعم نشاطات العمل الإسلامي.
2: ولكن ماذا كان يفعل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة يا أبي؟
0: في هذه الفترة وفي كل فترة يا بنيتي، هم كانوا يقومون بهدم المنازل وإخراج أهلها.

0: وبعدين يا شيخ وبعدين عم بنموت والناس كل يوم بتموت، بدنا نسوي إشي.
1: إيش بتقدر تسوي؟ تقدر تعمل إشي أنت؟
0: بقدر.
1: معك سلاح؟
0: لا.
1: تقدر تجيب؟
0: آه بس بدي مصاري.
1: اسمع، جيب سلاح وأنا بدبر لك المصاري.
0: أكيد يا شيخ.
1: أكيد، بس دير بالك على حالك، خليش حدا يشوفك. بدي مقاتل يضرب وبيختفي.
0: حاضر.
2: وظلت أعمال المقاومة قوية أحيانا وقليلة أحيانا، وبرزت الجبهة الشعبية وفتح بشكل كبير، يقومون بتنفيذ عمليات ويقتلون جنودا ويخطفون أيضا. وظلت العمليات مستمرة حتى أيام عام 73، والإسرائيليون كانوا متأثرين بعمليات المقاومة، لذا استخدم الاحتلال طريقة جديدة.
3: أبي، ما هي هذه الطريقة؟
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

يوم سمعت بارود بزريف الطول بتردد الزغاريد، قمت فرحت قلت اليوم شعب انتفض لما عماد أصبح شهيد. من عمة القسام من راية الإسلام، شدوا النصر يا زلام، خلوا الوطن يعلى بيوم المجد يحلى، يفرح بفرح العيد.

0: من جانب. الوحيد اللي تحفظ على الوحدة نسبيا هو خالد بقداش
1: الحزب الشيوعي السوري،
0: انه في موضوع حل الحزب
1: نعم.
0: كان عنده مشكلة بهذا القضية، لكن الحزب الشيوعي الأردني أخذ
1: مصر. هل كان هناك خطأ من عبد الناصر في موضوع اشتراط حل الأحزاب في موضوع الوحدة؟
0: أنا باعتقادي يعني هي استخدمت ضده، ما كان شو بحاجة كتير
1: لمثل هذا القرار،
0: لأنه يكون متشدد لهذه الدرجة، لأنه عمليا كانت الأحزاب ضعيفة بالنسبة لقوته الجماهيرية الكاسحة، وكان بيستطيع يعني يكون أكثر تسهلون. لكن المشكلة أنه المناخ العام سواء كان على مستوى قوى التحرر في آسيا وإفريقيا أو على مستوى المعسكر الاشتراكي من جهة، أو على مستوى المعسكر الاستعماري والإمبريالي والغربي واللي بسمي حاله ديمقراطي، كانت هاي موضوع الأحزاب والتعدد والديمقراطية كلام فارغ. يعني كانوا الأمريكان أشد، يعني الأنظمة التابعة لأمريكا أشد ديكتاتورية وأشد يعني بطش حتى من القوى اللي كانت تحسب على حركة التحرر العربي وإلى آخره. ففي الحقيقة أنا برأيي أنه كان يعني لا أريد أن أقول أنه كان في هناك مناخ للديمقراطية، ولا أستطيع أن أقول أنه من نواقص المرحلة السابقة عدم وجود الديمقراطية، لأنه المناخ العالمي كله ما كان فيه هذه القضية، ما كانت واردة. الشيء الوحيد اللي كان وارد بالنسبة لنا هي الحريات، إطلاق حرية العمل الشعبي، إطلاق حرية هذا، وعدم التعذيب بالسجون، عدم السجن، هذه اللي كان يجب أن يتم
1: من ضمن مفهوم أشمل له علاقة بالتحرر من الاستعمار ومن الهيمنة الأجنبية.
0: هذا كان يجب أن يكون كان قوة أكثر لحركة التحرر، لو أفسح المجال لبعض الحريات لعدم السجن والتعذيب في السجون، هذه كانت أشياء لا يمكن الدفاع عنها. ولكن قصة أنه تصير تعددية وانتخابات ديمقراطية، هذه كانت كلام غير وارد لا عند الغرب ولا عند الشرق، زي ما بقولوا ما كان وارد عندهم. طيب، هذه القضية
1: قلت أنتم أنتم كحزب شيوعي أردني أيدتم الوحدة، الحزب الشيوعي السوري كان عنده تحفظ، هل هذا الأمر يعني كيف تعاطيتم معه وأنتم داخل المعتقل؟
0: هلا المشكلة أنه بعد ما صارت الوحدة بفترة قصيرة أيضا سقط حلف بغداد اللي هو
1: كان محور نضالكم،
0: يعني احنا كنا في الاتحاد الهاشمي يعني في الاردن، صار في كمان اتحاد بين العراق والاردن. فطبعا الوحدة كانت انتصار كبير، يعني كان فيها معنويات وكان فيها مد قومي، يعني احنا ما شعرنا بذلك الوقت في خطر او في شيء سلبي، بالعكس عززت قوانا وتبعها رأسا إسقاط حلف بغداد. نعم. كان انتصار كبير
1: بثورة 14 تموز،
0: وكنا يعني كنا نعتبر أن السجون انفتحت، يعني كان مفروض إحنا نخرج من هذيك الفترة، لأنه أصلا كنا إحنا في
1: ما تقلتم عليه قد انتهى،
0: كله انتهى. وبعدين الأردن كان مفترض جزء من العراق، كان مفترض أنه أيضا الأردن يتحرر وضعه. والغريب أنه كان في انقلاب عسكري في الأردن معد على أساس يكون ب 14 تموز.
1: نعم.
0: اللي كان يقوده محمود الرسان رحمة الله عليه، وأيضا كان في كتيبة أو فرقة عراقية
1: في الأردن
0: أيضا مع الانقلاب، كان الأردن جاهز أنه يعمل تغيير. ولكن كان في قرار، وهذا الشيء الذي أنا في السجن فيما بعد بعد بسنتين حقيقة مش في هذه المرحلة اكتشفته، أنه كان في قرار عند مصر وعند سوريا، يعني أقول عند الرئيس عبد الناصر وعند سوريا لما كان فيها السراج، وفيما بعد عند البعثيين بعد 63، إنه الأردن ما يسقط النظام فيه، يحافظ على الملك.
1: شو الفكرة؟
0: والفكرة إنه في حدود 650 كيلومتر، إذا أسقطوا النظام واستلمهم السلطة
1: فعليهم
0: أحد أمرين، إما أن يحافظوا على هذه الحدود
1: أو يجابوا إسرائيل،
0: أو يجابوا. في قرار المجابهة غير وارد كان، وما كان في قرار في الحرب، وبالتالي بنفس الوقت إذا بدهم يعملوا بالحدود مثل ما الملك حسين رحمة الله عليه عم بيعمل، كان هلأ بدهم تمس موقفهم القومي والتحرري وإلى آخره. فكان كل الضغوط التي مستخدم فيها نحن في الأردن في ذلك الوقت لهدف واحد، هو الضغط

0: حتى ينضم للمحور العربي الذي يضغط عليه. أما ما كان هناك في اعتراض على علاقته بهذه الحدود وبالكيان الصهيوني، بل بالعكس كانوا يريدون هذا الغطاء، ولكن كانوا يريدون من الأردن أن يكون ضمن التحالف المصري السوري أو إلى آخره،
1: أن يكون جزءا من هذا المحور لأن يتحملوا تبعات سقوطه ويمكن
0: واستمر هذا فيما بعد. يعني حتى العمليات العسكرية اللي في فترة العراق يعني حاول يشجع عليها أنه يدخلوا سلاح الأردن ويشتغلوا بالأردن، كان كلها لهذا. أيضا سوريا اشتغلت هذه الشغلة لفترة طويلة، مصر كانت تحرك مظاهرات وإلى آخره، يعني في عدة مناسبات. فأنا اكتشفت في ذلك الوقت يعني بعد سنتين أنه إيش هذا، إحنا كل هالشغل اللي عم نشتغله على أساس ندخل الأردن في الوحدة المصرية السورية وندخل الأردن على خط التحرر إلى آخره، لكن هذا ما بجوز. يعني كان مرفوض.
1: طيب.
0: هلأ أمورنا إحنا ساءت في السجن بالفترة اللي ساءت فيها العلاقات بين الرئيس عبد الناصر وعبد الكريم قاسم
1: بالعراق،
0: العراق. وبهذه الفترة الشيوعيين يعني
1: انحازوا لعبد الكريم قاسم،
0: انحازوا لعبد الكريم.
1: هذا اللي كنت أسألك عليه، أنه الحدثين كبار، الوحدة السورية المصرية وبنفس الوقت ثورة 14 تموز في العراق، واحدة حدث له وجه قومي بارز تماما، وحدث آخر له وجه يساري يمكن هو أقرب كان إلى تفكيركم في ذلك الوقت. أنتم بالبداية وين انحزتوا؟
0: يعني الحزب طبعا كان انحيازه أكثر لعبد الكريم قاسم، خصوصا أنه بفترة الوحدة طلعت إشاعات أنه صار في تعذيب للشيوعيين لهذا.
1: إشاعات ولا حقيقة؟
0: لا صار في حقيقة بس بولغ فيها، يعني صار في بده يتحدد موقف من الوحدة بسبب هذه.
1: يمكن عندهم فرج الله الحلو هو اللي كان أكثر
0: مثلا، فرج الله الحلو رحمة الله عليه كان أحد الأسباب أنه ذوب بالأسير إلى آخره، وواحد من دار حداد أيضا في مصر استشهد تحت التعذيب، يعني حدث من هالقبيل فبولغ فيها. أنا في الحقيقة بهذه الفترة بالتسعة وخمسين بالذات بدأت يعني أستقل بفكري عن الحزب، وهي الحادث السخيف صار في المعتقل. ولكن منذ ذلك الوقت قررت أنه ما أقبل ما يأتيني من الحزب أو من الاتحاد السوفيتي على علاتي.
1: يعني
0: أنا لحد هذيك الفترة
1: للتسعة وخمسين كنت ملتزما حزبيا،
0: ملتزما إلا في قضية فلسطين كنا عندنا اعتراض على قصة
1: موضوع قرار التقسيم.
0: قرار التقسيم كان عندي اعتراض، وكان الحزب مشيها يعني ما كان فيها صراع، ولكن بقية السياسات كنت أنا قابل بوجهة نظر الحزب، إلا عندما دقرت عند عبد الناصر. يعني بالتسعة وخمسين صار الخلاف شديد، بدأ الحزب يهاجم عبد الناصر أنه صار أمريكاني، وانطلاقا من صراعه مع
1: عبد الكريم قاسم
0: وأسهم في هذا بعض الصحفيين السوفييت الذين يعني واحد منهم كتب في البرافدا أنه عبد الناصر ألقى أعلام التحرر بعيدا في البحر. فبدأوا الشيوعيين يبنوا على هذا الأساس أنه عبد الناصر إلى آخره. بدأ أنا الحقيقة بدأت كما قلت لك أستقل بتفكيري ورفضت هذا الكلام،
1: رفضت هذا الهجوم على عبد الناصر.
0: وفي ذلك الوقت خرجت بنظرية تقول أنه قوى التحرر العربي إلى وجهين، وجه مناضل ومعارض للإمبريالية وتحرري، ووجه مساوم مستعد تدخل في مساومات. مثلا بالنسبة للمساومة واضح عبد الناصر قام بمساومة مع الأمريكان فيما يتعلق بموضوع لبنان،
1: ثورة 58 بلبنان،
0: بثورة 58 في لبنان ومجيء إشهابية. فكانت فيها اتفاق، كان راوند 3 بذلك الوقت، يعني هذه قضية ثابتة. أيضا يعني حتى في الأردن صارت محاولة انقلاب بالتسعة وخمسين،
1: أيضا جرت المساومة عليها،
0: دخل فيها عناصر معروفة بارتباطها بالأمريكان وعناصر بارتباطها بعبد الناصر بحركة التحرر، وكان فيها سمير رفاعي مثلا. يعني شو اشتبه فيه انه هذا كان من اساطين الرجال امريكا في الاردن، فكان فيها مساومه، لكن انا كنت رافض انه هذه المساومه كانت عباره عن انتقال لحركه التحرر لعبد الناصر من ضفة الى
1: معسكر الى اخر.
0: قلت في وضع مزدوج يجب ان ناخذ بوجهي، وهذه كانت نظريه خطيره يعني بالسياسه، لانه عاده
1: تعني انقلاب كبير بالمفاهيم، لانه الناس عاده تذهب نحو رمز تعتقد انه هو يتمتع بحاله من الطهرانيه او القدسيه،
0: يعني يا ابيض يا اسود هو وهي المشكله لحد اليوم موجوده، يعني هذه في التحليل لحد الان موجوده في التعامل مع الانظمه. النظام العربي بطبيعته على الاخص اذا كان نظام متحرر، هذا النظام كان ممكن جدا ان يكون له سياسات تحرريه ولكن يكون عنده سياسات استبدادية بنفس الوقت. طيب هذا الاستبداد ما بلغي هذيك وهذه ما بتلغي هاي، يعني في كيف بيقدر العقل يجمع بين نقيضين في آن واحد ويتعامل مع النقيضين بسياسة أيضا مزدوجة، بسياسة أيضا من ناحية تقدر جانب التحرر ومن ناحية تانية تضغط أو ترفض جانب إذا كان في استبداد أو مساومة.
1: نعم.
0: يعني يرفض المساومة ويكون هذا الموقف الثوري اللي أنا بدأت أستقر عليه.
1: طيب بحيث إيه كانت موجودة يعني حتى بشخصية عبد الكريم قاسم، يعني الناس صار سهل للشيء للقوميين مثلا.
0: لا ولا الشيوعيين كان عبد الكريم قاسم من نفس وكان يهدم الإنجليز عبد الكريم قاسم.
1: نعم.
0: يعني أنا ما كنت مع عبد الكريم قاسم، يعني أنا برضو
1: أقصد موقف الحزب في ذلك الوقت عندما كان يتشكل يعني معترضا على مساومة أو استبداد عبد الناصر،
0: يعني
1: ألم يكن يأخذ مثلا من نظر الاعتبار مساومة واستبداد عبد الكريم قاسم؟
0: لا
1: هنا نعود إلى مسألة الرمز، يعني
0: لا هون كان مشكلة الحزب كان يلعب دور أساسي في الاتحاد السوفيتي،
1: يوجه
0: موقف الاتحاد السوفيتي. وأنا الحقيقة فيما بعد لما صارت الخلافات واحدة من القضايا اللي اكتشفتها واللي صرت رافضها أن الحزب لا يصيب بعقله ولا يخطئ بعقله بصورة عامة بالسياسي أو في كثير من السياسات، وإنما يصيب إذا الاتحاد السوفيتي أصاب ويخطئ إذا الاتحاد السوفيتي أخطأ. فأنا قلت يا جماعة الخير يعني إحنا نتحمل وزر الآخرين،
1: طلعوا نكتة عليكم،
0: لا بدنا خيرها لا بدنا خيرهم ولا بدنا شر.
1: النكتة الشهيرة أنه بتشتي بموسكو بترفعوا الشمسيات
0: كانت تصل إلى هذا الحد، يعني هي نكتة بس كانت توصل لهذا الحد أنه فعلا، وهذا كان القانون الذي يحكم الأحزاب الشيوعية أنه الأممية تتلخص في الموقف من الاتحاد السوفيتي.
1: نعم.
0: وهذه برزت لما برز الخلاف الصيني السوفيتي.
1: صحيح.
0: أيضا هنا أنا صارت مشكلة تانية مع
1: عليك أن تحدد هنا
0: مع الحزب في هذا القضية. فلذلك يعني إذا شئت أنه إذا ما نحكي بالسياسة، الخلاف الذي وقع بين الشيوعيين والبعثيين في ذلك الوقت وبين عبد الناصر والشيوعيين كان شيء يعني صعب تجنبه، وذلك بسبب أولا الجانب السوفيتي، والسبب الثاني بسبب التجزئة العربية، يعني صار في هوني دولة وهوني دولة، وهذه مشكلة كبيرة. وهذه ممكن هذا كله يتكرر، انتبه لهذا القضية، يعني في صراعات أخرى في يعني اتكررت بين البعثيين وبين عبد الناصر.
1: نعم.
0: بين الناصريين نفس التناقضات بنفس الحدة تشكلت في تلك المرحلة، وهذه طبعا فيما بعد يعني أصبح لدي تفكير آخر بالنسبة لطبيعة التجزئة العربية وخطورة الدولة القطرية هذه في مرحلة لاحقة.
1: نعم.
0: كمولد لهذا النوع من التناقض.
1: جهرت أنت بتعارضك مع الحزب بهذا الموضوع، يعني أعلنت هذا الموقف؟
0: هذا الموقف كان بيني وبين القيادة، ولكن لم يدري به أحد من
1: لم تحاول أن تحشد على أساسه؟
0: لا لا لا طبعا، لأنه كانت وين المشكلة في الموضوع؟ المشكلة كانت أنه إحنا بالسجن، وكنت إذا شككت أنت في سياسة الحزب فتكون مدعاة للآخرين أن ينهاروا ويستسلموا، لكان كل واحد فيهم في داخل الحزب فقط إذا ضرب على الباب طرق الباب وقال أنا سأستنكر الحزب وأعطي ولائي للملك
1: كان يخرج،
0: وبالتالي كانت مسألة حساسة جدا، يعني كيف تشكك بأي سياسة من سياسات الحزب أو سياسة الاتحاد السوفيتي وتحافظ على الصمود؟ هذه مشكلة صعبة جدا كانت.
1: صحيح.
0: ولذلك كانوا بعض الإخوة في القيادة يقول لي انت يعني اذا بتمهد عمالك على اساس انك تطلع، اطلع يا اخي بس ما تتعبنا يعني في النقاشات. لكن انا في الحقيقه يعني كنت بالنسبه لي ما كانت تؤثر علي، يعني ما كانت.
1: رهنت انت انك يعني قادر تغير في هذا الاتجاه العام، ان تقنع القياده في ذلك الوقت بانها تاخذ وجهه اخرى، مثلا يصبح للحزب شكل من الاستقلاليه في موقفه وقراره؟
0: والله انا في البدايه ما كنت يعني، اذا بشيت في البدايه كانت مناقشات مش مبلوره كمواقف نهائيا، وانما صارت نقاشات بالقطاع كما يقولون، قطعه قطعه. اول خلاف كان حول عبد الناصر على موضوع الوحدة عندما صار الانفصال. أنا وقفت ضد الانفصال وقوف شديد، وهذا كنا إحنا في السجن في هذه المرحلة، وكان ممكن نحكي بشكل علني بين بعضنا، على اعتبار كانوا حاشرين 22 أو 24 شخص من القيادة بتاعت الحزب في مكان واحد، فكنا في الإدخال في سجن عمان كنا بنستطيع أنه المسألة تنحك علنا، فكنا نتناقش علنا. فأنا في هذيك اللحظة وقفت موقف شديد، خصوصا أنه تصور أنت أنه كان الأردن مشارك في الانفصال ولعب دور في الانفصال، ولما حدث الانفصال كان من نعم الوحدة العراقية الأردنية الاتحاد العربي انه دخلوا لنا الهابرلير هذا، السماعات بتاعت الاذاعه للسجن، ما كانش في ذلك الوقت في الاردن مسموح للمساجين يسمعوا الاذاعه نفسها، لا الاغاني ولا شيء. الان صار في عندنا هابرلير، صارت تفتح على اذاعه الاردن كل الوقت، فبالتالي انت بتستطيع ان تسمع الاخبار وبتستطيع ان تسمع الاغاني وبتستطيع ان تسمع كل ما يجري في الان. فالاردن صار يغني بالشوارع دق الرمح بعود الزين وانتو يا نشامة منين، وبدأت الأفراح بسقوط الوحدة. أنا في الحقيقة قلت هذا يعني شيء جريمة، أنه أنتوا توافقوا على الانفصال ترقصوا على نفس ألحان سجانكم، في كيف هذا بيصير؟ والله أذكر شخص لا أريد أن يعني أذكر اسمه، هو توفى الآن، قال لي ابن غوريون ولا عبد الناصر.
1: ليش تشكل هذا الموقف؟ ليش هذه الحدة؟
0: من الاستبداد من هذا الجانب، يعني من قصة تعذيب الشيوعيين من إلى آخره. قلت له يا
1: بس هذا كان سبب كافي لأنك أنت يعني توافق على إحباط، أقصد يعني هؤلاء الأشخاص، يعني كيف فسرت أنت هذا الموقف أنه وحدة تنهار كانت تشكل أملا عريضا للناس أنه يقود الموقف منها بهذا الشكل؟
0: أخي نافذ، العقل الإنساني خطير، مش بالضرورة أنه يكون محكوم بالمنطق ولا بالتوازن. العقل الإنساني عقل أهواء، عقل يذهب إلى التطرف، يذهب إلى الجنون. كيف بتفسر أنت كل التصرفات تاعت البشر لما ببالغوا، لما بقتلوا، لما بنحازوا، لما بتحاملوا، لما بتعصبوا؟ طب هذا مش كله وراء العقل؟ فهذا الرجل عقله كان طبعا هو ضد عبد الناصر بسبب سياسات معينة، انه اتهامات كلها ما كانت سليمة.
1: نعم.
0: وبعدين متحمس انه هو يعني كيف يعني يقتل شيوعي وهو يسكت، يعني هذه مسألة يعني كبيرة. فبالنهاية وصل فيه الحد الى هذا الدرجة
1: لانه وافق على مثل هذا.
0: فقلت له يا اخي انت، لانه يقول انت تيجي اسرائيل ولا عبد الناصر. قلت له يا اخي ما بيجوز، قلت له عبد الناصر بيزول والدنيا كلها بتتغير، ولكن الوحده اذا زالت ما بترجعش، خلي الوحده تضل موجوده، ما بصير نترك الوحده، هذه الوحده شيء وجودي لا يجوز. وانا من ذلك الوقت تبلورت في ذهني يعني بما يشبه الكابوس انه الوحده لها الاولويه على اي قضيه اخرى. قلت له يا اخي انا مستعد اكون في الوحده ويسجنني عبد الناصر ويعدمني يا سيدي، ولكن انا لن اغير موقفي من قضيه الوحده. وبعدين طبعا يعني تبرير السحل والقتل اللي مارسوه الشيوعيين في العراق ضد المعثرين القوميين ما كان هذا شيء مقبول،
1: هذا كان هناك مقبول وهنا ممنوع يعني كالعاده
0: ممنوع
1: يعني.
0: ولكن لما انعكست الايه، لما اجى عبد السلام عارف وبدا ايضا يسحلوا الشيوعيين بالشوارع وبدا هذا، انا بذكر كنا بالزنازين، واضعين بالزنازين، كان صار في الان مثل بالتحقيق معنا خبير امريكي عقيد في السعي سلم موضوع الشيوعيين، هذه إلى قصة مهمة
1: إنه كان بدأت الحرب على الشيوعية وإنه وقف المد الشيوعي
0: والأمريكان تمكنوا في الأردن من إنه يعني يصير له وجود في المخابرات وسلموا ملف الشيوعيين
1: يعني أصبح لإشرافهم المباشر
0: مباشر. هذا كان ثمن رفع المساعدات للأردن من 30 مليون ل 100 مليون.
1: طيب هذه قصة يعني لا شك أنها مثيرة، لكن بدنا نخلي يتابعونا في الحلقة القادمة حول هذا الموضوع، موضوع العقيد الأمريكي الذي تولى التحقيق معكم في السجن مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق.

جاءت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل

يأخذ عنه نظر إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. وعن إبراهيم النخعي قال: لا يستقيم رأي إلا برواية، ولا رواية إلا برأي. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي في الحديث عن إبراهيم النخعي. قال: وعن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم أن يستند إلى سارية فأبى علينا. مر معنا أيها الإخوة بأن إبراهيم النخعي كان من كبار علماء الحديث، وكانوا يطلبون إليه أن يجلس في المسجد عند سارية من السواري حتى يعقدوا له حلقة يجتمع حوله الطلاب. كان يخاف على نفسه أن يدخل في نفسه رياء فلا يرضى، مع أنه من كبار العلماء. هو قال: جهدنا بإبراهيم أن يستند إلى سارية مشان نجتمع حوله نطلب العلم، ما كان يرضى. قال: فأبى علينا، يخاف على نفسه. وعن المغيرة قال أو مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. الله ألقى في قلوب الناس مهابته. أنا مرة يا أخوان تتبعت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنتم يعني قرأتم وسمعتم سير الصحابة كثيرا منهم، من الجملة يعني سمعنا وقرأنا قصص وتراجم وسيرة سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان يتميز بشيء، كل من قرأ سيرته أو سمعها أو سمع عنه كان عنده مهابة عالية ألقاها الله تعالى في قلوب من حوله. ومين حوله؟ كمان صحابة اللي حوله. مر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وما أدراك من سيدنا علي. قال: كنت أمشي أنا وفلان وراء عمر، عمر يمشي أمامنا ونحن وراء. قال: فالتفت عمر فسقط قلبي بين ركبتي. سيك من الالتفات في هيبة لسيدنا عمر. هي كتب السيرة تحكي صفاته، فيقولون كان عمر رجلا طوالا بعيد ما بين المنكبين، أصلع كث اللحية، يعني شكله في هيبة. وهلأ فوق هيك الله عز وجل يعني أعطاه هيبة. مرة سيدنا عمر استدعى امرأة لمجلس الشهادة في قضية يعني خصومة رفعت إليه، بده شهود مين بشهاد فلانة الفلانية، قال لهم جيبوها. استدعاها شاهدة وكانت حامل، فلما قيل لها عمر يريدك إلى مجلس القضاء أسقطت أجهضت. أسألوا لعمر بده ياكي، أجهضت. سيدنا عمر سأل سيدنا علي، قال له: يا علي بعتنا خبر ورا وحدي حامل. قال: طرحت شو؟ قال: يا أمير المؤمنين عليك دية جنين، قتلت ولد أنت من هيبتك، شو دخلني؟ ما قلنا لشي تعي. بس مرة بيقول له سيدنا علي لسيدنا عمر: قال: يا أمير المؤمنين، إن الناس تهابك، فلو خففت من هيبتك، يعني كسير شوي الحواجز خفف. قال: يا علي، يهابونني بالحق أو بالباطل؟ قال: بل بالحق. قال: فزادني الله هيبة في قلوبهم. فأنا مرة اتبعت سيدنا عمر، ليش هيك يعني؟ ليش إله هالهيبة في القلوب؟ رحت بحبش يعني شو بيساوي سيدنا عمر. وأكرمنا الله عز وجل يعني بأستاذ تتلمذنا عليه في المسجد. سبحان الله، كل الأساتذة فيهم خير وفيهم نور وفيهم إيمان، بس هذا الأستاذ كان له هيبة فعلا. كنا نهابه يعني، نهابه هيك يعني إذا صافحناه يا لطيف شغلي نهاب، إذا نظر في واحد فينا يعني يخاف فعلا، يعني بس هيك تطلع ما بدون مش زور يعني، ما في زور، بس هيك إذا تطلع. فأنا رحت تتبعت سيدنا عمر بالكتب بالتراجم، وتتبعت هذا الأستاذ لأنه معايشه أنا بحياته. شو بيساوي؟ في شيء يعني، في له سر. سيدنا عمر له سر. ضليتني شيء 3-4 سنوات أبحث، قام لقيته. إن شاء الله تكون هي يعني.
ما أحب لكم يا للدرس الجاي إن شاء الله. لا بس أنتوا من هون للجمعة الجاي اقروا شوفوا شو الله بيفتح عليكم. فكمان إبراهيم النخعي قال كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير، مع أنه مو أمير ورجل عادي، حتى ابنه تعصير أستاذه ونعود نعود حواليك حلقة ما يرضى، كانوا يهابونه. هلأ في شيء يلتقي مع ما وصلته أنا مع سيدنا عمر ومع ما وصلته مع هذا الأستاذ، في شيء يعني بإبراهيم هذا بيأكد يعني أنه الله أعلم هذه واحدة منهم. قال وعن مغيرة قال كان رجل على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا فرفضه أصحابه ونبذوه. يعني أخ كان يحضر معنا في المسجد وفي له أخوة كمان بالمسجد يحضرون، كان على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا، أصر أخطأ يا سيدي عمل شيء ناقص، قال فرفضه أصحابه ونبذوه، خلاص ما عاد احنا ما عاد بدنا اياك، ما عاد بنحبك، لا تجي لعنا على الجامع مثلا او ما بدنا نصاحبك. قال فبلغ ابراهيم، ابراهيم النخعي بلغه انه هيك، فقال ما تداركوه وعظوه ولا تدعوه. لا ما بيصير هيك، وهذا امر كثير مهم يا اخوان. نحن ليش بنصاحب بعضنا البعض؟ انت واربع خمس اخوه تاخيتم في المسجد ليش؟ واحدة من الفوائد مشان إذا قصر أحدكم تروحوا تحاوطوه أنتوا ترجعوا تنتشلوا من التقصير. أما مو بس والله لما إحنا بالمسجد مع بعضنا حابين بعض، إذا واحد قصر خلص أخينا هجره، لا منروح منحاول ندعوه منحاول نجيبه منحاول ننتشله، ما نترك الشيطان يتسلط عليه أكثر، بنعمل له عزيمة، بنعمل له سهرة، بنعمل له قعدة، أنت بتنصحه من هون، أنا بنصحه من هون، هذا بيزوره، هذا بيدير باله عليه، يعني سيرجع إلى رشده وصوابه في داخله ويقول والله هدولك إخواني ما تركوني في ذلك المكان. لكن في بس في مرات نحن نبتعد نهجر إنسانا، إمتى؟ إمتى بنهجره؟ يعني هلأ أنا مثلا في إلي إخوة في المسجد، في مجموعة إخوة نحب بعضنا ونتدارس مع بعضنا ونتوادد مع بعضنا، وإذا واحدنا أصر الآخرين بيحاوطوه مشان يرجعوا. بس في حالة لا ما عد نهجره نقطعه. وأنا في إخوان حلقات القرآن الكريم دائما يعني إذا أخ أصر نروحوا زوروا، روحوا شقوا عليه، روحوا شوفوا. بس في حالة بقول له لا ما عاد حدا بيحكي معه، لا حدا بيروح لعنده. حتى مرة يعني كان في أخ كان ملتزما معنا وابتعد، وسبحان الله بقينا على تواصل، بس فيما بعد ظهر منه أمر فأنا رأيته والحقيقة نهرته نهرا شديدا، قلت له إذا بشوفك عم تحكي مع أي واحد من طلاب المسجد دورة القرآن بدي أعمل لك مشكلة لها أول ليس لها آخر. شو هي الحالة؟ نحن الأصل يا أخواننا إذا واحد قصر كلنا نحاوطه هيك من أجل نساعد بعضنا البعض على الخير، بس في حالة واحدة نقطعه نهجره إذا صار داعية إلى الشر. يعني هلأ طول ما أنا عم بخطئ وزعلان

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية المستمرة عبر قناة الميادين. ففي منطقة لا يزال يتسارع فيها وقع تبعات الحرب ومفاعيلها، تتقدم إيران إلى واجهة المشهد السياسي والإقليمي متهمة حلف الشمال الأطلسي بالتواطؤ في العدوان، ومؤكدة أن المرحلة الراهنة لم تعد مرحلة مواجهة عسكرية بقدر ما هي مرحلة رسم النتائج وإعادة تشكيل موازين القوى وترتيبات ما بعد الحرب. وبينما تنشط الدبلوماسية الإيرانية لتثبيت معادلات المرحلة الجديدة، يحيي الإيرانيون اليوم العاشر من المحرم في أجواء يختلط فيها البعد الديني بالرمزية السياسية، مستحضرين معاني الصمود والثبات على مبادئ الثورة ومواجهة الظلم في ظل غياب القائد الأمة الشهيد السيد علي خامنئي. أما لبنانيا فيواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقه مستهدفا مدنيين بغارة من مسيرة على سيارة في منطقة الدبشة النبطي الفوق، فيما أكدت المقاومة أن الاعتداء يشكل انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع تأكيد مصادر أمنية سياسية إقليمية للميادين عن قيام الاحتلال بدراسة ومراجعة ترتيبات جدول الانسحاب من جنوب لبنان. بعيدا عن تطورات المنطقة، فقد حلت في فنزويلا الكارثة الطبيعية ضيفا ثقيلا بعدما ضرب البلاد زلزالان عنيفان خلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة، وأدخلاها في حالة طوارئ وسط اضطراب كبير في حركة النقل الجوي. إذن البداية من ما قاله حرس الثورة الإسلامية في إيران، وجاء في البيان أن إعلان مسار شحن جديد عبر مضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران هو أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. البيان أكد أن المسار الوحيد المسموح به لعبور مضيق هرمز هو ما أعلنته إيران، وأضاف أن حركة السفن خارج هذا المسار خطيرة للغاية ومحظورة، كما حذر حرس الثورة من أي حركة خارج المسارات المعلنة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اتهم حلف شمال الأطلسي الناتو بالتواطؤ في العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المشروع على إيران، ودعا واشنطن إلى تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب والوفاء بالتزاماتها، محذرا من أن التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم لن تساهم في تقليل انعدام ثقة الإيرانيين. بقائي أكد أن المنطقة لن تنعم بالسلام ما دام وكيل أمريكا الاحتلالي يواصل إشعال الحروب المتواصلة في أنحاء المنطقة وارتكاب الإبادة الجماعية في ظل حصانة مطلقة. بقائي قال تعليقا على الاتهامات المتكررة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لطهران والمقاومة في لبنان وفلسطين بإشعال الصراعات في المنطقة أنها لن تنطلي على أحد. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة مع الجانبين الأمريكي والإيراني من أجل تنفيذ فعال لبنود مذكرة التفاهم.
1: عقد اجتماع للجنة الفنية في بورغونشتوك في 22 من حزيران يونيو بوساطة باكستان وقطر، وستستمر الفرق الفنية من الدولتين بالتواصل مع الفرق الفنية من الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع المقبلة لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة تفاهم إسلام أباد. مذكرة تفاهم إسلام أباد وقمة لوسلن عززتا إيماننا بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما الوسيلة الأكثر فاعلية للتسوية السلمية للنزاع والخلافات.
0: تتقدم الدبلوماسية الإيرانية إلى الواجهة بوصفها أداة لصياغة النتائج ما بعد الحرب على إيران، ويبرز الحراك المكثف ما بعد مذكرة الاتفاق من خلال جولات على دول الإقليم.

0: تنقل الوفد الإيراني المفاوض، زيارة غير معلنة ولقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات العمانية، حديث عن مفاوضات وترتيبات جديدة للمنطقة، وعن عنوان يتقدم على ما سواه، مضيق هرمز. في محطة أخرى، برزت زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى إسلام آباد، فباكستان التي تلعب دور وساطة بدت أكثر انسجاما مع الرؤية الإيرانية المتعلقة بترتيبات غرب آسيا وبآليات إدارة التوازنات بعد الحرب. في باكو حملت زيارة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أبعادا تتجاوز المشاركة في الاجتماع البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، فرئيس جبهة التفاوض تحدث بلغة مباشرة عن مشروع نظام إقليمي جديد قاعدته الأساسية أن تكون المنطقة لأهلها لا للقوى الأجنبية.
1: قبل أن يقرر الآخرون مستقبل منطقتنا وفقا لمصالحهم الخاصة، يتعين على حكومات المنطقة وشعوبها أن ترسم مصيرها وتحدد مستقبلها بنفسها. نعتبر انسحاب القوات العسكرية الأجنبية من المنطقة هدفا استراتيجيا، وقد أثبتت التجربة أن قواعد القوات المقبلة من خارج المنطقة في غرب آسيا لا تحقق أمنا مستداما، تعد مصدرا لعدم الاستقرار.
0: الحراك الدبلوماسي الإيراني لا يبدو عابرا أو ظرفيا، زيارة مرتقبة لعباس عرقجي إلى العراق، وتقارير تتحدث عن زيارة مرتقبة لقليباف إلى الصين، في سياق شبكة تحركات تسعى من خلالها طهران إلى استثمار ما حققته خلال الحرب وما توصلت إليه من تفاهمات إقليمية ودولية. علي فنيش، طهران، الميادين.
2: معنا من طهران زميل مالك عابدة مراسل الميادين، ونرحب بضيفينا في هذه التغطية من بغداد، الخبير بالشؤون السياسية الأستاذ ماجد أشويلي. أستاذ ماجد صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية، وأيضا نرحب بالزميل قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية معنا من بيروت. صباح الخير لك زميلي قاسم. نبدأ من العاصمة الإيرانية طهران مع الزميل مالك عابدة، ومن الأجواء بشكل عام السياسية وحتى على صعيد إحياء ذكرى العاشر من محرم، مالك كيف يحيي الإيرانيون هذه الذكرى هذا العام بعد كل ما جرى، بعد هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية وبعد الفترة السابقة من التوتر والتهديدات الأمريكية المستمرة وصولا إلى مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي، كيف يحيي الإيرانيون هذه الذكرى هذا العام؟
3: نعم أحمد صباح الخير، منذ ساعات الصباح الأولى هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحيي ملايين الإيرانيين هذا اليوم، مناسبة العاشر من محرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين في جميع أنحاء البلاد، حيث تجري المراسم والمواكب والمسيرات المليونية في عدد من المحافظات والمدن الإيرانية، وتشهد مشاركة شعبية كثيفة وحاشدة من قبل الأهالي والناس التي جاءت من أجل إحياء هذه المناسبة. هنا نحن الآن في وسط العاصمة الإيرانية طهران، وتحديدا في أحد الهيئات أو المواكب الرئيسية والمركزية التي تقام فيها مراسم عاشوراء. من المقرر أن تبدأ هذه المراسم بعد قليل بعد صلاة الظهر، ولكن هذا لا يعني أن المراسم قد لم تبدأ في المدن والمحافظات الأخرى، وإنما كل مدينة وكل محافظة لديها مراسم ولديها برامج خاصة بها، ولكن هنا في هذا المكان حيث تحتشد الناس بالقرب من بازار طهران كما تلاحظون، هناك ترقب كبير لهذه المناسبة وما تحمله من معاني وقيم أخلاقية ودينية وعقائدية وقومية ووطنية في نفس الوقت. فهذه المناسبة، مناسبة عاشوراء هذا العام، تأتي في زمن تعاني فيه إيران من حرب وعدوان وحصار على اقتصادها، وأيضا ضغوط سياسية واقتصادية وسياسية كبيرة وضخمة خلال الفترة الماضية، لذلك هذه المناسبة الدينية تكتسب زخما كبيرا من الناحية العقائدية والوطنية خلال الأيام الماضية، ومن خلال هذه المراسم والبرامج الدينية التي كانت تجرى في معظم المدن والمحافظات الإيرانية

0: الموضوع الأساس والفكرة الأساسية في هذه البرامج هو التركيز على الوحدة الوطنية، التركيز على التلاحم الشعبي خلف نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخلف حماية البلاد، أو من أجل بهدف حماية البلاد وحماية مصالح الجمهورية الإسلامية أمام ما تتعرض له من ضغوط ومن قبل مخاطر محدقة بها على جميع الأصعدة. إذن الخطاب الأبرز هنا اليوم ليس الخطاب الديني وحده، بل أيضا هناك خطاب يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى التكاتف، يدعو إلى نبذ الخلافات والتفرقة بين مكونات المجتمع الإيراني، وأيضا التركيز على هدف واحد وهو كيف نخرج من هذه الضغوطات منتصرين. لذلك كان خطاب جميع المسؤولين وجميع المعنيين هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى خطاب الخطباء ورجال الدين وعمداء المنابر هنا، المنابر الحسينية، كان يركز بشكل كبير على موضوع الوحدة الوطنية. لذلك تختلط الشعارات ما بين الشعارات الدينية والشعارات الوطنية التي تدعو إلى وحدة البلاد وإلى نبذ أي نوع من أنواع التفرقة أو عدم الوحدة. ومن هذا المنطلق في الحقيقة كانت مواقف المسؤولين الإيرانيين يوم أمس، لا سيما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من مرقد الإمام الخميني، كانت واضحة من أن هناك وحدة، هناك تكاتف ما بين الرؤساء السلطات أو ما بين السلطات الثلاث في البلاد، وأن الأعداء إيران كانوا يعتقدون أنه في حال هجموا على إيران وبأنهم شنوا عليها هجوما مباغتا وقتلوا قادتها، فإنهم سيتمكنون خلال عدة أيام من السيطرة على البلاد ووضع دمى تحكم البلاد وتأتمر بإمرتهم. ولكنهم تفاجأوا بما حصل وتفاجأوا بقوة وصمود الشعب الإيراني. إذن هذا ما كان يصدر عن المسؤولين الإيرانيين. وبالمناسبة لابد لنا من الإشارة أحمد إلى أن معظم المسؤولين الإيرانيين من سياسيين وعسكريين يشاركون في مراسم عاشوراء هذا العام، وقبل قليل أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هو في مدينة تبريز ذهب خصيصا من أجل المشاركة في هذه المناسبة وإعطاء رسالة، أيضا رسالة من داخل إيران، من أن الأوضاع في البلاد هي تجري وفق المعتاد وليس هناك أي تأثيرات خارجية على أي فعاليات سواء كانت دينية أو وطنية. نعم أحمد،
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. مالك عبيدة مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نجدد الترحيب بضيفينا في هذه التغطية، وأبدأ مع من بغداد مع الأستاذ ماجد شويلي. أستاذ ماجد، حتى الآن كيف يمكن تقييم مسار تطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بانتظار أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات الفنية بين الطرفين مطلع الأسبوع المقبل، طبعا استنادا إلى تصريحات كلا الجانبين وما يحصل فعليا على أرض الواقع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم سيد الكريم ولضيفكم ومشاهديكم الأحبة، وخالص التعازي بذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين حفيد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المسار التفاوضي لا يمكن يعني أن نزعم من أنه مسار ثابت، أنا أعتقد هو مسار قلق ولربما لا زال يحبو وفي طريق وعر، وهناك أيضا تباينات في وجهات النظر بشأن جملة من القضايا والمسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي ودخول يعني فريق الوكالة الدولية للطاقة، وأيضا التصريحات هي تشهي بذلك، تصريحات ترامب وتصريحات نتنياهو، واللي أعتقد من أن هناك لربما نية مبيتة من قبل نتنياهو لتقويض هذا الاتفاق. لذلك نجد بعض التصريحات من قبل الأمريكان هي في محاولة استمالة أو إغراء أو تقديم يعني بعض الامتيازات المهمة التي يمكن أن ترضي غرور نتنياهو. مع ذلك كله أيضا في الجانب الآخر هناك طبعا أشواط مهمة تم قطعها، وهناك خطوات أيضا مهمة في هذا يعني ورقة التفاوض وهذه ورقة الاتفاق، يمكن يعني أن نؤسس عليها أو يمكن أن تفتح نافذة للوصول إلى يعني ما بعد 60 يوم إلى اتفاق، يؤسس إلى اتفاق معتبر. اليوم حقيقة نحن نعتقد من أن الجمهورية الإسلامية على جهوزية تامة وهي يقظة وتستحضر كافة حقيقة التجارب وكافة الممارسات السابقة التي قامت بها الولايات المتحدة ونكوسها ونكولها وأيضا عدم امتثالها والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات. ولكن مع ذلك الجمهورية الإسلامية هيئت السيناريوهات جميع هذه يعني السيناريوهات وهي أيضا جاهزة لكل الاحتمالات وتمضي في سياقات يعني واضحة بالنسبة لها، وصنع القرار لدى الجمهورية الإسلامية يمنحه رصانة كافية لأن يصمد ولأن يتحمل كل المفاجآت والتحولات. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وترامب على وجه الخصوص اليوم من جانب إذا ما نظرنا بنظرة شمولية هو بحاجة إلى يعني هذا يعني الاتفاق أو هذا التفاهم، لأنه يتعرض كما يعلم الجميع إلى ضغوطات داخلية وضغوطات خارجية. هو الآن يفكر مليا في مسألة انتخابات النصف التجديدي، وأيضا هو يسعى جاهدا من أجل يعني كبح جماح صعود أسعار الطاقة والأزمة في الداخل. اليوم المواطن الأمريكي يدفع ضريبة طيش قيادته، يدفع ضريبة طيش ترامب، وهناك أيضا اليوم برزت يعني حقيقة تداعيات جديدة. يعني مثلا عندما نجد أن رأس التكتل المحافظين كارلسون عندما يتحدث ويغادر هذا التكتل ويتحدث عن أن الولايات المتحدة باتت تفضل مصلحة الكيان الصهيوني على مصالح الولايات المتحدة، فإذن هذا ملف ضاغط حقيقة على ترامب يدفعه قدر الإمكان وجهد الإمكان لمحاولة لملمة ولمحاولة تطوير هذه الأزمات. نعم.
1: طيب زميل قاسم عز الدين، هل فعلا ستبقى كل هذه التصريحات وهذه التهديدات المتكررة من قبل الرئيس دونالد ترامب في إطار الكلام وربما التصعيد في ظل تطبيق مذكرة التفاهم، والظروف الداخلية وحتى الخارجية تمنعه من تجدد الحرب ربما أو شن أي عدوان جديد على إيران، عندما يقول يعني إذا لم تفعل كذا إيران فسنفعل ما يلزم وربما نشن اعتداء آخر، ولا سيما بعد تصويت مجلس الشيوخ على قرار يلزمه بإنهاء الحرب على إيران. هل كل الظروف اليوم تمنع الرئيس ترامب من التصعيد مرة جديدة بغض النظر عن ما قد يحصل فعليا؟
3: صباح الخير أحمد لك وللسويلي ومدل وكريم ميادين لك. يعني حقيقة الأمر هو نات بالمرحلة التي نشوها في داخل الولايات المتحدة والتي تتعرض إليها فشل العدوان إيران جبهة المقاومة وعيات استراتيجية تمسكها إيران تحاول استثمار هذا الفشل على الصعيد الإقليمي وفي العلاقة الندية الولايات المتحدة. أما فيما يتعلق بترامب والإدارة، السؤال التي سألتم هل هذه تهديدات جديدة؟ أولا علينا أن نمحص بكل جديد منذ توقيع مذكرة التفاهم، وغالبيتها موجهة للداخل الأمريكي وللجمهوريين بشكل خاص، وصقور الذين يعني يسعون يرفع هذه المذكرة ويعملون باستكمال الحرب. الأمس يعني كان هناك رأي في الوقت المتحدة 90% من الجمهوريين هم رافضين للمذكرة ويعتبرون المذكرة فيها تناقض كبير وتهدد الولايات المتحدة، خاصة تهدد استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة والعالم. وفيما يتعلق وهذا الضغط، يعني لا يقف أمامه ترامب الموقف المحرج ويتعامل معه سواء بالتصريحات أو حتى بالضغوط. المجلس الشيوخ اللي صوت على وقف الحرب بأغلبية 52 عمليا أعاد هذه الضغوط. تراجع اثنان من التراجع اثنين من الجمهوريين أصبح قرار مجلس الشيوخ في الموقف الآخر. على أي حال الذي يمنع من شن الحرب هو من منعه من الاستكمال، والقدرة ومخزون الذي تعرض إلى خسائر كبيرة ويقال وإلى 70% من التاريخ الدقيق سنات الدقيقة عرضت إلى خسارة كبيرة، ولذلك يطلب 8 مليار دولار من موافقة مجلس الشيوخ. لكن كل ذلك، هذه المسائل الفنية العرضية نتيجة الحرب نتيجة العدوان، أن الولايات المتحدة لم تنجح بفرض الاستسلام. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه إذا قرأ ترامب باستكمال الحرب أو بشن عدوان جديد على إيران تواجه بحرب استنزاف طويلة، وهذه كارثة لترامب إنما لأمريكا غير قادرة على الخوض في حرب طويلة إيران في أمريكا اللاتينية ومناطق غيرها. لكن هذا الموضوع الأساسي الموضوعي الذي يفرض على ترامب أو أن يهدئ أمل بأن يجد آرج أخرى على الصعيد السياسي، الصعيد الجيوسياسي، على صعد أخرى يحاول أن يمرر أيضا استراتيجية الولايات المتحدة في منطقته بظروف من أصعب ما يمكن، نظرا لإيران تستثمر هذه الظروف باتجاه آخر ومغاير أمل. هذا في يسعى إليه ترامب، يعني نجد لبنان نجده في النقاط الخمس التي يعني الاتفاق عليها بمذكرة ترامب، تسويف ومماطلة والاعتماد على يعني قوى أخرى، سواء يعني الاستعانة، القول بإسرائيل لا تريد، أو القول بالسلطة اللبنانية هي التي تتحمل مسؤولية المفاوضات، والضغط حتى على دول الخليج بجولة روبيو وخاصة الكويت والإمارات بنفس الاتجاه. لكن كل هذه الظروف أصبحت مختلفة تماما عما كانت العدوان قبل ظهور نتائج معادلات جديدة ومواجهة قوى جديدة في المنطقة.
1: بكل الأحوال سنتابع هذا الحديث معكما ضيفي الكريمين. الآن نتابع مجموعة إذن من الأخبار. اعتبر رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الوعاظين أن توقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى دول الخليج بعد انتهاء الحرب وليس في أثنائها يحمل دلالات سياسية مهمة. شمس الوعاظين وفي حديث إلى الميادين أشار إلى أن واشنطن تتجه نحو مقاربة دبلوماسية في التعامل مع إيران، ورأى أن ملف نظيق هرمز وترتيبات إدارته ستكون من أبرز محاور النقاش.
4: في زمن الحرب لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بمقدورها كما أشاروا تقريبا الدفاع عن حليفاتها في الشرق الأوسط وتحديدا في دول الخليج، ووقفت إلى جانب، وإيران كانت تضرب القواعد الأمريكية في هذه الدول. وأيضا هذه الدول عندما واجهت إيران لم تكن تواجه إيران بسبب شيء من العدوان أو أي شيء، كانوا يدركون بأن إيران تريد ضرب القواعد الأمريكية فقط. في هذه المرحلة يعني بعد انتهاء الحرب، عندما يأتي الوزير الأمريكي يريد مواجهة إيران في الدبلوماسية مثل ما كان يواجه إيران في الحرب، لأن الدبلوماسية الإيرانية من جهة وحاجة الدول المطلة على الخليج الفارسي، دول العربية احتياجاتهم بالتوافق مع إيران بالنسبة للنظام الإقليمي أولا، وثانيا تحديد موقفهم من وضع ترتيبات أمنية وترتيبات ما يسمى بدفع الرسوم بمضيق هرمز، لأن إيران قد أطلقت وعود في هذا المجال بأنها ستنسق مع الدول المتشاطئة أو الدولة المتشاطئة أي عمان بالنسبة لمضيق هرمز والترتيبات المستقبلية، ولكن بالتنسيق مع الدول المطلة على الخليج الفارسي. أعتقد بأن ما قام به الوزير الأمريكي يريد أن تكون هذه الدول العربية أن يكون لها موقف سلبي حيال الترتيبات المستقبلية فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: نعود إلى ضيفنا من بغداد الخبير بشؤون السياسية الأستاذ ماجد أشويلي. أستاذ ماجد، هذه الجولة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الدول الخليجية، واليوم يعقد اجتماعا مع مجلس التعاون الخليجي، في أي إطار يمكن وضعها؟ ماذا عن دلالات توقيت هذه الزيارة بعد الحرب وبعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ ما هي الترتيبات التي سيحاول وضعها أو فرضها روبيو مع القادة الخليجيين؟
2: من الواضح من يعني جدا أن دول الخليج اتسع لديها نطاق حقيقة الاستقلالية باتخاذ القرار. أدركت هذه الدول من أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس بوسعها أن تحميها وأن تمنع من يعني تغول الكيان الصهيوني عليها، وليس بوسع الولايات المتحدة أن تعيد ترتيب أوراق المنطقة من جديد. لذلك هذه الزيارة جاءت في سياق محاولة الاطمئنان على بقاء العلقة والرابطة مع الولايات المتحدة والحيلولة دون تنامي يعني هذا التكتل الجديد الذي ظهر في المنطقة. هناك تكتل دولي يتبلور ما بين تركيا والسعودية ومصر وباكستان، رؤية جديدة آمنت من أن الجمهورية الإسلامية هي ضمانة إقليمية مهمة، ومن أن وجود الجمهورية الإسلامية يمنع من تغول الكيان الصهيوني. لذلك
5: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: رجاء. فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
7: فرع لأبواب السماء.
8: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
7: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. في هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى أن القرآن هو النور الذي يخرج الله تعالى به الناس من الظلمات، والنور هو الهداية الربانية، والظلمات هي الضلال والخروج عن أمر الله عز وجل. فالقرآن كتاب الله تعالى أنزله الله تعالى على رسوله الكريم ليخرج الناس من الجاهلية إلى الإسلام، والدافع إلى ذلك رأفة الله تعالى ورحمته بالعباد، فلولا حبه لعباده ورحمته التي وسعت كل شيء ورأفته بالخلق لما أنزل هذا الكتاب يرسم للناس فيه طريقهم إلى الآخرة. وفي هذا القرآن دعوة إلى الإنفاق، لأن الإنفاق في سبيل الله هو الدليل على صدق الإيمان، وهو الدرع الذي يحمي به المسلمون دينهم ودماءهم وأعراضهم وبلادهم. الجهاد درع، علينا أن نلبسها من أجل الوقوف في وجه أعداء الله، وبدون الإنفاق في سبيل الله لا يقوم الجهاد. فالعطاء للجنود وللمجاهدين هو الذي يمكنهم من متابعة المسيرة ومواصلة الدفاع عن بلاد المسلمين. يعجب الله تعالى من البخلاء في الجهاد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فالمال مال الله، والملك ملكه، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها ويرث السماء وما فيها. ثم يبين الله تعالى الفرق الشاسع بين الذين ينفقون في أيام ضعف الإسلام والذين ينفقون في قوة الإسلام. عندما يكون الإسلام ضعيفا يكون العطاء أكثر قدرا عند الله تعالى، لأن الإسلام يكون بحاجة إلى الإنفاق. أما عندما ينتصر الإسلام فالكل يستظلون بظله، وتصبح الحاجة إلى الإنفاق أقل لأن نسبة الذين يعطون تزداد كثرة عندما يعز الجميع ويقوى الجميع. لذلك يقول تعالى: لا يستوي منكم، يعني من المؤمنين، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قبل فتح مكة أيام ضعف الإسلام وذل الإسلام، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني مع الذين أنفقوا من بعد، أولئك أعظم درجة عند الله، أرفع مقاما عند الله، من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، أي من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ولكن الله بكرمه وعد كلا الطائفتين، المنفق في البداية والمنفق في النهاية، وعدهم الحسنى أي الجنة. والله بما تعملون خبير. ثم يدعو الله تعالى المؤمنين إلى الإنفاق، ولكن بصورة قرض، لا يريد أخذا، فالله تعالى لا يأخذ من الناس، فهو الذي أعطاهم منذ البداية، وهبهم الحياة، ووهبهم الرزق، ووهبهم الهداية، وهو يطلب منهم أن ينفقوا مما وهبهم، ثم أن يقرضوه مما أعطاهم، وهو قرض يعاد بفائدة مضاعفة 7 أضعاف إلى 700 ضعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ سماه قرضا لأن الناس في الدنيا يتقارضون، أي يقرض بعضهم بعضا في مقابل فائدة تسمى الربا. تعطيني أزكى، فالله تعالى يريد أن يزيدنا، وسمى القرض قرضا حسنا لا قرضا ربويا، لأن القرض الربوي محرم بين الناس، ولكن القرض الربوي بيننا وبين الله مباح، الربا مع الله مباح، وأما الربا فيما بيننا محرم، لأن الله ليس بفقير فتظلمه إن أخذت منه، مهما أعطاك فإنه غني. لو أعطى كل إنسان مسألته ما نقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، سلام الله، كما ينقص الإبرة عندما تدخل في البحر، كم تأخذ في ثقبها من الماء. لو أعطى الله تعالى كل الناس على مختلف أطماعهم، والإنسان يحب الطمع، لو أعطى الناس بكل ما يطمعون حتى يشبعوا وتشبع أطماعهم، لا ينقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لذلك سماه قرضا حسنا ولم يسميه قرضا ربويا محرما. إذن الربا مع الله حلال، والربا مع عباده حرام، بدليل أن القرض يضاعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، الأجر فوق العوض. ومتى يكون يا رب هذا الأجر؟ قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ذلك يوم القيامة، يوم يريدون الاجتياز على الصراط المستقيم، يوم يضيء نور المؤمنين طريقهم إلى الجنة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، إذن الإيمان يضيء طريقنا إلى الجنة، طريق الدنيا إلى الآخرة، وطريق المحشر إلى الجنة. بشراكم اليوم، الملائكة تبشر المؤمنين وقد رأت النور يضيء طريقهم إلى الجنة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، تنتظركم جنات، أمامكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يموتون، ومهما كان النعيم عظيما فإن الموت ينغص النعيم، ولكن عندما يكون النعيم أبديا والحياة خالدة عندها يذوق المؤمنون معنى الطمأنينة والسكينة، فتتم نعمة التنعيم دون منغصات ودون شعور بالخوف من زوال النعيم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. من أراد فوزا فجنة الخلد هي الفوز العظيم. ثم يبين الله تعالى حالة قوم آخرين لا نور لهم، انطفأت قلوبهم من الإيمان فانطفأ النور، لأن النور طاقة، الإيمان طاقة تولد نورا في القلوب والأعمال والسلوك والأخلاق وفي المصير. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الذي لا يهديه الله ينطفئ النور من عينيه فلا يرى الحقيقة، ومن سمعه فلا يسمع الحق، ولو تردد على آذانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. واحد ما عنده نور بيقول له لصاحب النور انطرني شوية حتى يمشي على ضوك، واحد خاصة بطاريته قال له انطرني بطاريتك مثلاني بدي امشي على ضوك. يوم يقول المنافقون والمنافقات، هذول مطفي بطاريتهم قاطعة ما في نور عندهم من كثرة كفر قلوبهم، للذين آمنوا انظرونا ينطرونا، انظرونا ينطرونا شوي، نقتبس من نوركم حتى نمشي على ضوكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الآن احنا جبنا النور من الدنيا من الإيمان هنيك، لما آمنا رجعوا على الدنيا من هنيك بتاخذوا النور، عبوا البطارية وتعبوا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ضحكوا عليهم أو سخروا منهم لأنهم لم يؤمنوا، سخروا بالقرآن. هؤلاء المنافقون كانوا يسخرون بالمؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالين، إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. إذن يسخرون منهم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انقلبت الآية، أصبح اليوم أهل الإيمان يضحكون من أهل الكفر والنفاق. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، صدقوا الجماعة ورجعوا إلى الوراء يريدون التماس النور، فضرب بينهم بسور، فصل الله بينهم بسور بجدار عالي له باب، هذا الجدار له باب باطنه فيه الرحمة فيه الجنة من جوا الجنة، وظاهره من قبله العذاب من بر جهنم. يسمى هذا السور الأعراف، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، بيعرفوا أهل الجنة بسيماهم النيرة المشرقة، وبيعرفوا أهل النار بوجوههم السوداء. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، بضؤ عليهم ينادونهم ألم نكن معكم. يا جماعة ما كنا جيران بالبلد، ما كنا بأبو سمرة مع بعضنا، ما كنا عايشين الباب بالباب، ألم نكن معكم، ما كنا عرب كلنا سواء وعروبي ومواطنين وندافع عن العروبي والإسلام. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم صرفتم أنفسكم عن الحق ونحن ما صرفنا أنفسنا عن الحق، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالرسول، قلتوا بكرة بموت، بكرة بينهزموا المؤمنين، بينتصر الكفر على الإسلام، وارتبتم في القرآن وفي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الريب يأكل قلوبكم وغرتكم الأماني، كنتم تتمنون أن تنتصروا وأن ينهزم أهل الحق، وكنتم تظنون أنفسكم مخلدين، وكنتم تظنون أنكم إذا انقلبتم إلى ربكم ستجدون خيرا من نعيم الدنيا، كما قال ذاك المغرور: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى قام الحساب، قامت القيامة وجمع الله الناس للحساب، وغركم بالله الغرور، غركم الشيطان، قال لكم الشيطان اتبعوني فاتبعتموه، واليوم تبرأ الشيطان منكم. فلما قضي الأمر قال الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، لا أنا فيه خلصكم ولا أنتم فيه خلصوني، اتنين علينا بالشرك، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا كفرت بما دعوتكم إليه من قبل. كلكم اسمعوا كلمتي اليوم، بالكل لا بتسمعوا كلمتي، ولكن بعد فوات الأوان. نعم، وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية، ما تجيبوا مصاري، والله نحن نشتري أنفسنا، قديش بدك يا رب بندفع بس خلصنا من جهنم، هذا بيمشي بالدنيا، بالدنيا بدل خدمة العسكرية بيدفع بدل خدمة، الواحد بيدفع بدل الدم أو ثمن الدم، ولكن في الآخرة ما في. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم، هي نصيركم وحبيبكم وملجأكم وبيتكم، وبئس المصير. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق فنستبع، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من الموحدين حقا وصدقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لقد كان الحسين عليه السلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صبيا صغيرا، وقد كان أبو بكر يحبه حبا كثيرا، بل كان يبش له ويضحك له ويلاعبه. وفي يوم من الأيام صلى أبو بكر الصديق بالناس صلاة العصر فخرج، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فأسرع أبو بكر إليه يلاعبه، وعلي معه يضحك مع أبي بكر الصديق فحمله أبو بكر، وعلي يضحك له، وأبو بكر يقول: بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك ويبتسم. هكذا كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سادات هذه الأمة، بل مع سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين. بل إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أبنائه أبي بكر، ربما تيمنا وحبا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هكذا كان أبو بكر الصديق مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

ممن يعرف لأهل البيت منزلتهم وقدرهم، كيف لا وهو سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفعه إلى أن يطرق باب علي رضي الله عنه ليخطب ابنته أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. وانظروا ماذا فعل عمر عندما وافق

فأبوه عمر وجده علي بن أبي طالب، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح ضياء. والمواقف التي جمعت بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين صهره الحسين كثيرة وجليلة، ومن بينها ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة عن الحسين بن علي رضي الله عنه عندما كان صغيرا، يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى إليه الحسين وقال: يا عمر، انزل من على منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فابتسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا حسين، إن أبي لم يكن له منبر. يقول الحسين: فأقعدني عمر إلى جنبه وقال: يا حسين، من علمك هذا الكلام؟ يقول: فقلت له: لا أحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا بني، وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم؟ يا بني، لو تأتينا وتزورنا وتغشانا. هذا موقف. وموقف آخر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال بأنه قد قدم على عمر أمير المؤمنين حلل من اليمن فكسى الناس، فأتوا إلى عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكرونه ويدعون له، وعمر رضي الله عنه كان جالسا بين المنبر وبين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين. لم حزن عمر؟ لأنه لم يكن في تلك الحلل ما يصلح للحسن والحسين. ماذا فعل عمر؟ عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عامله في اليمن بأن يرسل له حلتين مما يصلح للحسن والحسين ويعجل بهما. فلما وصلت تلك الحلتين كساهما عمر بنفسه وقال: الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. أقول هكذا فلتكن المحبة الصادقة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. الأنثى في غربة أيضا. يخرج الجاهلي الوثني من بيته يحمل طفلته الرضيعة، وأمها تمد يديها ترجوه بقلب يحترق أن يعيدها لها، لكنه لا يأبه لمناشداتها. المؤلم أنه لم ينتزعها من أمها بسبب طلاق أو خيانة، ولن يضعها على قايعة الطريق عل أحد يلتقطها، ولن يعطيها لمن حرم الذرية ليتبناها. الجاهلية أقسى من ذلك، إنه يأخذها بعيدا ثم يضعها على الأرض ويحفر لها حفرة، ثم يضعها في عمقها وهي تناغيه بصوتها العذب، أو ربما تبكي وترتعش يداها وتتأمله بعينيها ولا تدري ماذا سيفعل بها، فيمد ذراعيه لا ليعانقها أو يقبلها، ولكن ليهيل التراب على تلك العينين البريئتين. يمتلئ فمها الصغير بالتراب، ويبدأ بكاؤها وارتعاشها بالضعف شيئا فشيئا، فلا يلين قلبه. لقد وأدت الجاهلية الرحمة في أعماقه، مشاهد قاسية تفتت قلوب الموحدين الذين يرفضونها. زيد بن عمرو بن نفيل يلاحق أولئك القساة، يناشد الواحد منهم قائلا: لا تقتلها، ادفعها إلي، أنا أكفيك مؤونتها، فإذا ترعرعت فخذها. ثم يضم تلك البراءة بين يديه برفق وحنان، لكن زيدا شاخ وهرم، وقد حانت ساعة رحيله، لتبكيه الفتيات وأمهاتهن، وليبعثه الله يوم القيامة أمة وحدة. رحل بعد أن أنقذ الكثير من الرضيعات وأسعد الكثير من الأمهات، لكنه لم يسعد بلقاء نبيه. أما محمد عليه السلام فكان أشد كرها للوأد من زيد، فبناته بساتين حياته وقرة عينه وصديقاته. ها هي زينب تكبر وتزدان خلقا وتربية، فتملأ قلب خالتها هالة بنت خويلد، وتراها أفضل عروس لابنها أبي العاص بن الربيع، لتزين قلب ذلك الشاب الوفي الخلوق، فيتأنق ويخرج نحو زوج خالته محمد عليه السلام ليفاتحه بأمر زينب، ثم تضرب دفوف الفرح في احتفالهما، وتبتهج مكة بعرسهما. ثم يتهادى بعده شاب آخر ينضح حياء وكرما، اسمه عثمان بن عفان، فيخطب رقية فتزفها مكة له. أما محمد عليه السلام فرغم فرحه ببناته وأصهاره، فإن غربته تزداد، وتتعاظم أسئلته وحيرته مما يجري حوله من أسرار. إنه لا يرى في منامه رؤيا إلا تحققت كالصباح. ما هذا؟ غربة شعر بعدها بحب الخلوة خارج مكة، خارج هذا الجو المكفهر بالأصنام والوأد والربا، فوق الجبال وعبر البطاح مناجاة وتأمل، حتى صفت روحه فأصبح يحدد شهرا من كل عام للخلوة بربه في غار حراء، فإذا ما انتهى زاده انحدر من غاره نحو زاد عمره خديجة، فإذا ما مر بمسكين واساه وأكرمه، وإن صادف محتاجا أعانه، لكن ليلة من ليالي الغار غيرت أخافت، لم يعد بعدها لغاره، إنها ليلة جعلته يرتجف خوفا وألما، حتى ظن أنه سيلقى حتفه على قمة ذلك الجبل، في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحفيظ. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربي على كل شيء حفيظ. هو الحفيظ وهو الحافظ، والحفظ معناه صون الشيء من الزوال. فسبحان الله الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائهما فلا تزل ولا تختل. الله جل جلاله هو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، فلا تغيب عنه غائبة ولا تختفي عليه خافية. وهو الذي يحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. فالحق سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وصرف فيه من الوعيد، وله الملك الحق وهو على كل شيء قدير. فلا بد أن يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب كما أنزله دون تحريف أو تغيير. ولذلك قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله هو الذي نزل القرآن، هو الذي سيتولى حفظه، لأن البشر جربوا في حفظ مناهج السماء فلم يكونوا أمناء، لأنهم غيروا في الكتب المقدسة فكتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا البعض الآخر. ليس ذلك فقط، بل أتوا بأشياء من عندهم وقالوا هذا من عند الله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحفيظ، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: التوحيد.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا النصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لذا تصدق علي بها، ولكونها تقع على جبل الصفا قريبا من الكعبة وبعيدا عن أعين المشركين صارت ملائمة لنا.
1: ولكنني أرى أنك أيضا أحد الأسباب التي جعلت النبي يختار هذه الدار.
0: وكيف ذلك؟
1: أنت لا تزال فتى صغير العمر، ولن يخطر ببال قريش أن يجتمع النبي بأصحابه في دار فتى صغير. قد يبحثون في بيت النبي نفسه أو في بيوت الوجهاء من المسلمين.
2: الجيد في الأمر أن قريش لم تعرف بعد بأصحابه.

0: السرية ضرورية في هذه الفترة، فمن يعرف إسلامه سوف ينال عقابه من قريش.
1: إنهم يحاولون أن يثنون عن الإيمان ويريدون أن يفتنون

0: الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم.
1: لقد أذن الله لنا بإعلان الدعوة.
2: أجل أجل، فقد بلغنا 40 رجلا بإسلام عمر،
1: ولا تنسى النساء أيضا.
2: نعم نعم.
3: لقد حانت أخيرا اللحظة التي كنا ننتظرها منذ 3 سنين. منذ أن بدأ النبي دعوته كان الأمر سرا عن قريش، رغم انتشار بعض الأنباء هنا وهناك.
1: الآن وحين نعلن عن الدعوة، أرجو أن يسهم ذلك في زيادة أعدادنا. أعرف أنه حين تعرف قريش بإسلام بعضنا فإنهم سيعذبونهم ليرغموهم على ترك الإسلام، ولكن ذلك كله سيكون لا شيء في مقابل انتشار ديننا الحنيف.
2: أنت محق، أشعر أنني أنتمي لإخوة لي في الدين. إني قادر على مواجهة أخي بإسلامي.

0: ماذا يقول؟
1: رسول من الله الصادق الأمين.
2: محمد لم يكذب
1: قط. قال الصادق الأمين.
2: ماذا يقول؟ ولكن إنه الصادق الأمين.
1: الصادق الأمين. شد ما سحركم صاحبكم، خذوا على يدي.

0: الجنه
1: العزه.
2: هؤلاء هم صحبك يا محمد، صهيب الرومي وبلال الحبشي. أرضيت بهؤلاء؟
3: الحمد لله الذي نجى رسول الله منهم.
4: لا تحزن لما يقولون، مهما حقروك لا تنس أن قدرك عند الله عالم، فقد أنزل آيات من القرآن الكريم يذم فيها قولهم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. صدق الله العظيم.
3: لست أهتم أبدا لما يقولون. أتعلم أني لست روميا أصلا؟
4: حقا؟ وكيف ذلك؟ لطالما كنت أظنك من الروم. لقد سمعتهم يدعونك بالرومي أكثر من مرة.
3: أجل، الكثير من أهل مكة لا يعلم أني عربي. ولدت بالقرب من نينوى، وأخذني الروم سبيا وأنا طفل صغير. ربيت هناك حتى أن لساني تأثر بلغتهم.
4: أجل أجل، إن لسانك لا يبدو عربيا صرف، لكنك الآن شاب حر، تخلصت من العبودية ولك تجارة لا بأس بها.
3: الحمد لله الحمد لله. لقد أعلن النبي أنه سيهاجر ليثرب، وقد بدأ إخوتنا بالهجرة بالفعل. لا أستطيع الهجرة بعد، كم أخشى أن لا أتمكن من ذلك.
6: قريبا سأهاجر أنا أيضا، حتى الآن إخوتي لا يعلمون بذلك، ولكن أرجو أن أنجح.
3: هذا جميل جدا، سأدعو لك من كل قلبي.
6: من هذا؟
3: أرأيته؟
6: أجل أجل،
3: إنه أحد الرجال المكلفين بمراقبتي، قريش حريصة على أن لا أهاجر من مكة.
6: في ظروف كهذه كيف يكون بإمكانك أن تهاجر؟
3: لست أدري، إن جل ما أخشاه هو أن يهاجر رسول الله وأنا هنا. أخشى أن لا

0: حتى لو هاجر النبي سيكون هناك فرصة لك لتهاجر مع من بقى. ما يزال علي بن أبي طالب هنا وكذلك أبو بكر.
1: قد يكون كلامك صحيحا، ولكن إذا لم يكن النبي في مكة كيف سأطيق البقاء فيها؟ لا أظن أني أتحمل فكرة فراق حبيبي رسول الله.
0: لا تيأس من روح الله، أرجو أن أراك معنا في يثرب قريبا إن شاء الله.
1: لقد تمكنت من التسلل مستغلا غفوة الرقيب، أرجو أن لا يفيق قريبا. أنا واثق أنه سيلحق بي فور استيقاظه. كل ما أرجوه هو أن أتمكن من الوصول لعلي قبل أن يصلوا إلي.
2: توقف يا صهيب، عد، ليس لك أن تغادر مكة. لقد أتيت مكة صعلوكا فقيرا، فاغتنيت وبلغت ما بلغت، والآن تعصينا؟
1: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟
2: نعم.
1: إذن اذهبوا إلى بيتي واسألوا جاريتي عن المال وستهبكم إياه.
3: عندما بلغ النبي الكريم ما فعله صهيب قال ثلاثا ربح

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك اتحرك يوم الخميس في شهر رجب من سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، 62 سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما اتحرك سيدنا محمد ساب 2 وراه في المدينة لقيادة المدينة، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم علشان يصلي بالناس يأذن ويصلي بالناس، وساب سيدنا علي لقيادة المدينة. فالمنافقين بدأوا يطلعوا إشاعات إن سيدنا النبي خلى سيدنا علي يقعد استثقالا له، يعني كأنه يعني إيه مل من صحبته فخليك دي رحلة طويلة فمش عايزك تبقى معايا. ويبدأ الكلام ده ينتشر في المدينة، ويبدأ بعض الناس يقولوا طب ما علي قوي، هو فعلا إن إحنا محتاجين كل راجل، هو ليه النبي سابه عليه الصلاة والسلام؟ ويوصل الكلام لسيدنا علي، ويجي سيدنا علي يواجه النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله لو في حاجة مضايقاني أروح أسأل على طول، يا رسول الله إن الناس يتحدثون أنك تركتني في المدينة استثقالا لي. فقال كذبوا يا علي، والله ما تركتك إلا لما خلفت من أهلي، إحنا رايحين حرب ضخمة وبعدين عدد المسلمين كبير، أنا عايز راجل أسيب مكاني، معرفش اللي ممكن يحصل، فأنا عايز حد قوي عقلا ودينا وأخلاقا يكون مكاني في المدينة، واحنا سايبين مسلمين كتير جدا في المدينة من نسائنا وشيوخنا وأطفالنا وأموالنا. يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، زي ما سيدنا موسى راح علشان يقابل ربنا وياخد ينزل عليه التوراة وخد معاه 40 واحد من قومه بس، فساب سيدنا هارون مع بني إسرائيل أخلفني في أهلي زي ما ربنا قال في القرآن. فانت زي ما موسى ساب هارون انا سايبك علي، بس انت مش هتبقى نبي لان هارون نبي، غير انه لا نبي بعدي. فانجبر خاطر سيدنا علي بن ابي طالب، تحرك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ب30 الف مقاتل، وما كانش فيه وقتها كمبيوترات عشان تعمل احصاء لعدد المقاتلين ونعمل زي حصر بالاسماء مين جي ومين مجاش، ولا في كتب ودواوين تعمل فتعدي تمام. فبعض الناس تخلفت عن الطلعة الأولانية دي، منهم أحد الصحابة اسمه أبو خيثمة. أبو خيثمة فكر كده بينه وبين نفسه أنه ممكن أطلع بعدين، وبعدين عددهم كبير 30 ألف، فأنا نفسي أجني الثمار. وفعلا بعد ما النبي طلع عليه الصلاة والسلام بدأت الثمار كده تنضج فيجنوا الثمار. فرجع كان عنده خيمة، فلقى مراته مجهزة له الخيمة وبلاها بالمية زي التكييف كده، الهواء يخبط في الخيمة المبلولة يدخل هواء ساقع، والأرض كده فيها رطوبة والخيمة مفتوحة من فوق كده، إيه الجمال ده. وحط له الثمار بتاعته قدامه كده والدنيا جميلة جدا يعني. فقعد كده عشان يأكل الثمار دي، وبعدين حصلت له حالة إدراك كده، قال أنا في بيتي ومع زوجتي آكل أطيب الثمار، ورسول الله والصحابة ينفرون في الحر، والله ما هذا بالنصف، ده مش عدل، الرجالة في الحرب وانا قاعد في التكييف، طار جهزوا لي الجمل بتاعي وجري على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في الطريق الصحابة بيحكوا ان النبي بيبص كده مفتقد بعض الناس، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه اللي شايف 30 ألف، لا حبيبي انا عارفهم بالاسم. فبيقول هو أبو خيثمة فين؟ فقال له ده مشغول يا رسول الله، قال إن يكن فيه خيرا يأتي به الله. شوية كده وشافوا حاجة بتلمع جاية في الصحر، اللي بيلمع ده البيضة، البيضة اللي هي الخوزة تلمع كده. فأول ما قرب اللمعان ده قال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. يا رب يبقى أبو خيثمة، أنت أكيد مش هتتخلف عنا، كن أبا خيثمة. فلما جه أبو خيثمة: إيه اللي خلفك يا رسول الله؟ قال له: أنا الدنيا كانت هتفتني يا سيدنا النبي، وانشغلت بجمع الثمار وقعدت مع زوجتي كده، وبعدين قلت ما هذا بالنصف مش عدل. فقال له: يا أبا خيثمة، أولى لك فأولى. أولى لك فأولى يعني أنت لحقت نفسك من الهلاك، إنك تتخلف يوم الزحف وإحنا محتاجين كل راجل معانا. من الناس اللي تخلفت برضو سيدنا أبو ذر الغفاري، بس هو تخلف لأن الجمل بتاعه كان عيان وهو ماشي، وإنت ما ينفعش تمشي الألف كيلو دول على رجلك، مستحيل يعني. لكن سيدنا أبو ذر الغفاري لما لقى الجمل اتأخر قوي عن النبي، قام نازل من على الجمل وشايل على ظهره العدة والعتاد اللي يدوبك يعني ايه يعرف يشيلهم على ظهره. فضل ماشي ماشي ماشي، فوصل متأخر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضه سيدنا النبي شافه جاي كده من بعيد كده، قال: كن أبا ذر. فطلع أبو ذر، بس هو ساعتها ما كانش بيتقاعص أو مكسل، هو المشكلة كانت في الجمل بتاعه. فلما النبي شافه قال: يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. شوف النور في موقف سيدنا أبو خيثمة لما قعد في الخيمة بتاعته ومراته جهزت له الخيمة وقطفت الثمار اللي الصحابة اللي كانوا في الحرب كلهم مستنين يقطفوا الثمار في بساتينهم، هو قعد وقطف الثمار، قعد في التكييف، الخيمة لما يبلوها مية الهواء يخبط فيها كده يعمل هواء بارد، بفكر كده وهو بياكل: وانا بعمل ايه؟ النبي والرجاله في الحرب وانا قاعد مبسوط مع مراتي في التكييف وباكل الثمار، ده مش عدل. ايوه، في قانون الرجوله والشهامه ده مش عدل، ان الرجاله بتدافع عن البلد عن الغزو الروماني 400,000 اللي عايزين يغزوا المدينه وانا قاعد في التكييف. فقام قايل: والله ما هذا بالنصف، وقام جاري على سيدنا النبي، والحمد لله انه لحق الجيش. هنا في حته ليك انت بقى، انت كتير من الاوقات بتعمل تصرفات محتاج تراجع هو ده عدل؟ يعني مثلا لما تنام عن صلاه الجمعه والرجاله في الجامع بتصلي والامام بيخطب والدنيا شمس والناس واقفه في الشمس ولا قاعدين ومزنقين عشان يسمعوا كلام ربنا، فرض خطبه واحده صلاه واحده في الاسبوع في بيت ربنا، وانت نايم كده ومش عايز تصحى، ده مش عدل. اقول لك مش عدل على نفسك، انت كده بتظلم نفسك. لما يكون الاسره بتروق ترويقه العيد والاب والام شايلين السفره وهتقطم وسطهم، واحد من ولادنا قاعد بيلعب بلاي ستيشن، ما بحبش بقى موضوع الترويق ده، ده مش عدل، عشان انت عايز تقعد في بيت نظيف ومساعد. نفس الكلام في المشروع بتاع الجامعه وانت بتشارك فيه وسايبهم هم اللي يعملوا، نفس الكلام في الشغل وانت سايب الديبارتمنت بتاعك القسم بتاعك اللي اشتغل وانت عمال تنظر، ده مش عدل. وبالمناسبه التوفيق مصاحب للمجتهدين، اما اللي بيكروت ساعات بيستخبى في وسط المجتهدين كده وبعدين بيبان بعد كده، لان ربنا هو اللي قال في قرانه: انا لا نضيع اجر من احسن عملا. فقصه سيدنا ابو خيثمه بتقول لك ابقى قيس كده تصرفاتك، فيها عدل مع نفسك، انت ظالم نفسك انك انت مش مع الشغيلة الجدعان، وساعات بيبقى فيها ظلم للناس ان انت مش قايم بدورك فحاطط على كتفهم ادوار زيادة عشان يشيلوا مسؤوليتك اللي المفروض انت تتحملها. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. وعن إبراهيم النخعي قال: لا يستقيم رأي إلا برواية، ولا رواية إلا برأي. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي في الحديث عن إبراهيم النخعي. قال: وعن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم أن يستند إلى سارية فأبى علينا. مر معنا أيها الإخوة بأن إبراهيم النخعي كان من كبار علماء الحديث، وكانوا يطلبون إليه أن يجلس في المسجد عند سارية من السواري حتى يعقدوا له حلقة يجتمع حوله الطلاب. كان يخاف على نفسه أن يدخل في نفسه رياء فلا يرضى، مع أنه من كبار العلماء. هو قال: جهدنا بإبراهيم أن يستند إلى سارية مشان نجتمع حوله نطلب العلم. ما كان يرضى، قال: فأبى علينا، يخاف على نفسه. وعن المغيرة قال أو مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. الله ألقى في قلوب الناس مهابته. أنا مرة يا أخوان تتبعت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنتم يعني قرأتم وسمعتم سير الصحابة كثيرا منهم. من الجملة يعني سمعنا وقرأنا قصص وتراجم وسيرة سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان يتميز بشيء، كل من قرأ سيرته أو سمعها أو سمع عنه كان عنده مهابة عالية ألقاها الله تعالى في قلوب من حوله. ومين حوله؟ كمان صحابة اللي حوله. مرة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وما أدراك من سيدنا علي، قال: كنت أمشي أنا وفلان وراء عمر، عمر يمشي أمامنا ونحن وراء. قال: فالتفت عمر فسقط قلبي بين ركبتي. سيك من الالتفاتي في هيبة لسيدنا عمر. هي كتب السيرة تحكي صفاته، فيقولون: كان عمر رجلا طوالا بعيد ما بين المنكبين، أصلع كث اللحية، يعني شكله في هيبة. وهلأ فوق هيك الله عز وجل يعني أعطاه هيبة. مرة سيدنا عمر استدعى امرأة لمجلس الشهادة في قضية يعني خصومة رفعت إليه، بده شهود، مين بشهاد؟ فلانة الفلانية. قال لهم جيبوها. استدعاها شاهدة وكانت حامل، فلما قيل لها: عمر يريدك إلى مجلس القضاء، أسقطت، أجهضت. أسألوا لعمر بده إياك، أجهضت. سيدنا عمر سأل سيدنا علي، قال له: يا علي، بعتنا خبر ورا واحدة حامل. قال: طرحت؟ شو؟ قال: يا أمير المؤمنين، عليك دية جنين، قتلت ولد أنت من هيبتك، شو دخلني؟ ما قلنا لشي تعي. بس مرة بيقول له سيدنا علي لسيدنا عمر: قال: يا أمير المؤمنين، إن الناس تهابك، فلو خففت من هيبتك، يعني كسير شوي الحواجز، خفف. قال: يا علي، يهابونني بالحق أو بالباطل؟ قال: بل بالحق. قال: فزادني الله هيبة في قلوبهم. فأنا مرة اتبعت سيدنا عمر، ليش هيك يعني؟ ليش له هالهيبة في القلوب؟ رحت بحبش يعني شو بيساوي سيدنا عمر. وأكرمنا الله عز وجل يعني بأستاذ تتلمذنا عليه في المسجد. سبحان الله، كل الأساتذة فيهم خير وفيهم نور وفيهم إيمان، بس هذا الأستاذ كان له هيبة فعلا، كنا نهابه. يعني نهابه هيك يعني إذا صافحناه، يا لطيف شغلي نهاب، إذا نظر في واحد فينا
يعني يخاف فعلا، يعني بس هيك تطلع ما بدون مش زور، يعني ما في زور، بس هيك اذا تطلع. فانا رحت تتبعت سيدنا عمر بالكتب بالتراجم، وتتبعت هذا الاستاذ لانه معايشه انا بحياته، شو بيساوي، في شيء يعني، في له سر. سيدنا عمر له سر. ضليتني شيء 3-4 سنوات ابحث، قام لقيتها ان شاء الله تكون هي يعني، بس ما حب لكم يا للدرس الجاي ان شاء الله. لا بس انتوا من هون للجمعة الجاي اقروا شوفوا شو الله بيفتح عليكم. فكمان ابراهيم النخعي قال كنا نهاب ابراهيم كما نهاب الامير، مع انه هو مو امير، هو رجل عادي، حتى يقولوا تعصير استاذ هون يعود نعود حواليك حلقة ما يرضى، كانوا يهابونه. هلا في شيء يلتقي مع ما وصلته انا مع سيدنا عمر، ومع ما وصلته مع هذا الاستاذ، في شيء يعني بابراهيم، هذا بياكد يعني انه الله اعلم هذه واحده منهم. قال وعن مغيرة قال كان رجل على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا فرفضه أصحابه ونبذوه. يعني أخ كان يحضر معنا في المسجد، وفي له أخوة كمان بالمسجد يحضرون، كان على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا، أصر أخطأ يا سيدي، عمل شيء ناقص، قال فرفضه أصحابه ونبذوه، خلص ما عاد نحن ما عاد بدنا اياك، ما عاد بنحبك، لا تجي لعنا على الجامع مثلا، أو ما بدنا نصاحبك. قال فبلغ إبراهيم النخعي بلغه أنه هيك، فقال ما تداركوه وعظوه ولا تدعوه، لا ما بيصير هيك. وهذا أمر كثير مهم يا أخوان، نحن ليش بنصاحب بعضنا البعض؟ أنت وأربع خمس أخوة تأخيتم في المسجد، ليش؟ واحدة من الفوائد مشان إذا قصر أحدكم تروحوا تحاوطوه أنتوا ترجعوا تنتشلوا من التقصير، أما مو بس والله لما إحنا بالمسجد مع بعضنا حابين بعض، إذا واحد قصر خلص أخي نهجره، لا منروح منحاول ندعوه، منحاول نجيبه، منحاول ننتشله، ما نترك الشيطان يتسلط عليه أكثر، بنعمل له عزيمة، بنعمل له سهرة، بنعمل له قعدة، أنت بتنصحه من هون، أنا بنصحه من هون، هذا بيزوره، هذا بيدير باله عليه، يعني سيرجع إلى رشده وصوابه في داخله ويقول والله هدونك أخواني ما تركوني في ذلك المكان. لكن في مرات نحن نبتعد، نهجر إنسانا، إمتى؟ إمتى بنهجره؟ يعني هلأ أنا مثلا في إلي إخوة في المسجد، في مجموعة إخوة نحب بعضنا ونتدارس مع بعضنا ونتوادد مع بعضنا، وإذا واحدنا أصر الآخرين بيحاوطوه مشان يرجعوا، بس في حالي لا، ما عد نهجره نقطعه. وأنا في إخوان حلقات القرآن الكريم دائما يعني إذا أخ قصر نروحوا زوروا، روحوا شقوا عليه، روحوا شوفوا، بس في حالي بقول لهم لا، ما عد حدا بيحكي معه، لا حدا بيروح لعنده. حتى مرة يعني كان في أخ كان ملتزما معنا وابتعد، وسبحان الله بقينا على تواصل، بس فيما بعد ظهر منه أمر فأنا رأيته، والحقيقة نهرته نهرا شديدا، قلت له إذا بشوفك عم تحكي مع أي واحد من طلاب المسجد دورة القرآن بدي أعمل لك مشكلة لها أول ليس لها آخر. شو هي الحالة؟ نحن الأصل يا أخواننا إذا واحد قصر كلنا نحاوطه هيك من أجل نساعد بعضنا البعض على الخير، بس في حالة واحدة نقطعه نهجره إذا صار داعية إلى الشر. يعني هلأ طول ما أنا عم بخطئ وزعلان على حالي، ندمان على حالي، يا أخي ما عم بقدر يعني قاوم نفسي، ماشي الحال أنا ضعيف، بدي إياكم تساعدوني، بس إذا أنا تحولت صر داعي إلى الشر، صرت أنا بدي إجي لهون على الجامعة أخذ واحد واحد وروح علمه على الشرور. فذاك كان والله هو أخ في المسجد، سبحان الله ابتعد، تواصلنا كثيرا معه ما استجاب، بعدين استمر فيما هو فيه عليه، بعدين صار داعية إلى السوء،
فأنا خبرت أنه كان يعني يأخذ طلاب القرآن في الوصلات معهم قديمة رفقاته يقول لهم واحد واحد يأخذهم إلى أماكن فيها رذيلة يعلمهم أشياء فيها شريرة. لما أنا خبرت مسكته قلت له والله إذا بدراك عم تحكي مع واحد لأعمل لك قطرني. هو كان يحبني كثيرا يعني يحترمني واستفاجأ أنه أنا عم حاكي بهالطريقة. طبعا لأنه هلأ إذا أنا مخطئ ونادم ومستتر وبدياكم تساعدوني لأطلع نحن كلنا يخدم بعضنا بعضا ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعا. بس إذا أراد من يأتي ليسيء إلينا بيننا لا أخي خلي هو لوحده يبقى مريضا أحسن ما ينشر مرضه بين الناس. أما إذا واحد مريض مستتر مستخفي نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فإبراهيم النخعي يقول كان رجل على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا فرفضه أصحابه نبذوه فبلغ إبراهيم قال ما تداركوه وعظوه ولا تدعوه. هل هي نصيحة يا أخوانا كلياتنا؟ مرات بيكون في أخ إلى قريب أو جار أو صديق أو أخ في المسجد تعرفه كان يجي على الجامع كتير هو اللي جابك على الجامع وهلأ ما عم تلاقي روح شوفه وينه تداركوه وعظوه لا تدعوه لا تتركه. ونحن هذه من فوائد يعني صحبتنا لبعضنا البعض. وعن إبراهيم النخعي قال إني لأرى الشيء مما يعاب فما يمنعني من عيبه إلا مخافة أن أبتلى به. يعني ما بعيب أنا على حدا مشان ما يعني أصاب بما يصاب به. وعن عمران الخياط قال دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي فقلنا له ما يبكيك أبا عمران؟ قال انتظروا ملك الموت لا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار. الله أكبر. شوف كبار العلماء بيخافوا هو عالم كبير وعنده إخلاص كبير قال اقترب موته قال ما بعرف هلأ شو بدي اللي جنة أو نار. أدرك إبراهيم النخعي جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وعائشة. قال إذا رجل أدرك الصحابة شو اسمه بيكون؟ تابعي. هؤلاء توفي إبراهيم وهو ما بين 50 و60. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان، قدسوا المال، لاثوا وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أباة، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: نجم يهوي في قلب المجرة.
1: بدأ علماء الفضاء والمجرات في فحص معلومات وصور جديدة قادمة من وسط المجرة التي تضم الكرة الأرضية، وهي معطيات أولية قد تلقي مزيدا من الضوء على مركز هذه المجرة العملاقة. وتظهر هذه الصور المثيرة نجما يهوي في سحابة كونية بالغة الضخامة موجودة في قلب مجرة درب التبانة. ويعتبر الكشف عن هذا النجم بمثابة فتح في جهود فهم طبيعة مركز المجرة من خلال معرفة العلماء للكيفية التي تتحرك بها النجوم والغازات الكونية. إن جميع النجوم التي تهوي وتتحرك بسرعات كبيرة، وكل النجوم لا بد أن تستنفذ وقودها وتتهاوى على نفسها وتنفجر.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين قصة الرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من أصحابه وقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. ولا شك أن هذا من المفطرات وهو جرم عظيم وإثم، ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الكفارة المغلظة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ عندك رقبة تستطيع أن تعتقها؟ وكان يوجد عندهم الأرقاء. فضرب بيده على رقبته وقال: والله يا رسول الله ما عندي إلا هذه الرقبة. ويبدو أن الرجل كان يتميز بروح الدعابة وخفة الدم والسماحة والظرف واللطف، ولذلك هذا واضح من بدايته وحديثه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تستطيع أن في البداية طبعا سأله عن صيام شهرين متتابعين، قالوا: لا يستطيع، وأنه ما فعل الشيء الذي فعل به هذا إلا الصيام. عتق الرقبة، قال: ما عندي إلا رقبتي هذه. الأمر الثالث وهو إطعام 60 مسكينا، قال: والله يا رسول الله ما في المدينة أفقر مني ولا عندي شيء. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأثناء جاء رجل بتمر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الرجل خذ هذا فتصدق به، أطعمه 60 مسكينا. أخذ الرجل التمر وقال: يا رسول الله أتصدق به على من؟ والله ما بين لابتيها، يعني المدينة المنورة، ما بين الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسم حتى في مثل هذه المواقف. وانظر كيف جاء الرجل هذا قلقا خائفا يقول: هلكت، وانتهى به المطاف لأنه ذهب إلى زوجته وإلى بيته ومعه يعني هذا التمر الذي يطعم 60 مسكينا، 5 أوساق أو نحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. فصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم العظيم الذي بعثه الله تعالى باليسرى، كما قال سبحانه: ونيسرك لليسرى. فيسره الله تعالى لليسرى. يقول المفسرون: اليسرى هي الملة الحنيفية، هي كلمة لا إله إلا الله، هي الشريعة السمحة، إلى غير ذلك من المعاني التي تدور حول موضوع واحد، وهو أن هذه الشريعة المحمدية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام تتميز بالسماحة والسهولة واليسر. القرآن الذي هو قرآن هذه الرسالة وصفه الله تعالى بذلك، فقال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونفى الله تعالى نقيض اليسر وهو العسر، فقال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. نفى الله تعالى الحرج والعسر والمشقة عن الدين وعن هذه الأمة وعن هذه الملة. وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر في مقابل العسر، ونيسرك لليسرى.

الاعتدال، الاعتدال تبلغ وتصل إلى ما تريدون. نصوص متوافرة متكاثرة صحيحة صريحة تؤكد على أن اليسر ليس شيئا طارئا ولا استثنائيا ولا جانبيا، وإنما هو أمر أساسي وجوهري في هذه الشريعة، في قرآنها وفي سنة نبيها وفي أحكامها وفي أخبارها، كلها يسر، الشريعة كلها يسر. ولذلك الأصوليون دائما ما يتكلمون عن مبدأ المشقة تجلب التيسير، حتى في الأشياء التي يقع فيها مشقة على المكلفين فإن المشقة مدعاة إلى أن يكون هناك تيسير عليهم في مراعاة الأحكام. هذا المعنى العظيم هو اللائق بشريعة أذن الله تعالى أن تكون للناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لن تنسخ ولن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر، لا نبي بعدي. وهو اللائق أيضا بشريعة لم تنزل لبيئة خاصة في مكة أو في الجزيرة العربية أو في بلاد العرب، وإنما نزلت للعالمين، كل العالمين، للبشر، كل البشر. وأيضا نزلت رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكل أحد يعلم أن العالمين تتفاوت ظروفهم وثقافاتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتاريخهم وعاداتهم وأعرافهم وطبائعهم وميولهم وتكويناتهم وترتيباتهم ونفسياتهم والتربية التي تلقوها والأمور التي يستطيعونها والتي لا يستطيعونها. فحمل هؤلاء البشر المتنوعين المختلفين المتشتتين في أرض الله الواسعة على صورة واحدة، هذا لا يمكن أن يكون من اليسر، بل اليسر هو مراعاة أن هذه الشريعة لم تنزل لبيئة معينة أو فئة خاصة، وإنما نزلت للناس كلهم جميعا. ولذلك فيها قدر كبير من الاستيعاب. وكان من اليسر في هذه الشريعة العظيمة مثلا اعتبار أن الأصل في العادات والأعمال الدنيوية هو الإذن والسماح، وأن لا تحتاج إلى حكم جديد ولا إلى يعني توقيف، بينما الأصل في العبادات هو التوقيف، فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يبتكر عبادة يضيفها إلى قائمة العبادات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العسر. إذن فاليسر هنا أن دائرة المباح ودائرة الحلال ودائرة المسكوت عن في الشريعة هي دائرة عظيمة جدا، حتى أن معظم الأفعال الإنسانية تندرج تحت هذه الدائرة في أمور كثيرة جدا، بينما في باب العبادات الأصل فيها هو المنع، فلا يبتكر الإنسان عبادة إلا أن يكون مأذونا بها من عند الله عز وجل. إذن اليسر جزء من صميم هذه الشريعة. والبعض قد يظن أن المقصود باليسر الوارد في الآية الكريمة وما شابهها وفي الأحاديث النبوية أن اليسر هو اتباع الدليل كما قال لي أحدهم، فهذه غفلة، هذه غفلة، لأن اتباع الدليل الشرعي هذا أمر آخر ومتفق عليه وفي نصوص. ولو كان اتباع الدليل يتطابق تماما مع اليسر بمعنى أن المقصود باليسر اتباع الدليل لم يكن بين هذين اللونين من النصوص فرق، بينما هما نصوص، هي نصوص مختلفة، وهي ونصوص اليسر تدل على أن الأدلة ذاتها كانت يسرا، وعلى أن الأدلة تركت مجالا لليسر، لأن كثيرا من الأحكام تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون حلالا وحراما ومستحبا ومكروها، وقد يكون مطلوبا في حال وغير مطلوب في حال أخرى، ويباح في وضع ولا يباح في وضع آخر، وله شروط وله اعتبارات. فمقتضى ذلك أنه حتى بالنظر إلى الأدلة الشرعية أيضا طبائع الناس تختلف، وطبائع المفتين والمتكلمين والدعاة والمتفقهين تختلف. ولذلك البعض ربما يكون في طبعه شدة فيميل إلى الأخذ بالأشد حتى في النصوص وحتى في الأدلة والأقوال الفقهية، تجد يميل إلى التشديد. وبعض الناس يظنون أن الدين ذاته هو تشديد، يعني إذا تحيروا في أمر أن يكون محرما مثلا أو مباحا اعتقدوا أن الدين يدل على تحريمه، وأن المفتي بالتحريم أكثر ديانة وتحوطا لنفسه من المفتي بالجواز، وهذا غلط. صحيح أن الدين جاء لينقل الناس من أهوائهم

الذاتية والعفوية إلى حكم شرعي، لكن لا يوجد في الشريعة ولا في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن القول بالتحريم أشد من القول بالتحليل. وكما كان يقول سفيان وغيره، يقول إنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة، وأما التشديد فكل أحد يحسنه، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سورية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، هي صفية بنت حيي ابن أخطب أحد زعماء يهود بن النضير في المدينة المنورة، وأما أمها فهي برة سموئل من بني قريظة. كان والدها من أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صفية رضي الله عنها فتاة صغيرة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إلى المدينة مهاجرين. خطبها أحد فتيان اليهود وكبرائهم من بني قريظة، ثم فارقها ولم تطل عشرته معها، ثم تزوجها كنانة بن الربيع من يهود بني النضير بعد أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة عنها بسبب غدرهم ونكوصهم بالعهود والمواثيق التي وقعوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ارتحل حيي بن أخطب ومعه ابنته صفية وزوجها كنانة وعشيرتهم إلى خيبر حيث لاذوا بها، ولكنهم من فكوا يمعنون في تدبير المؤامرات ورسم الخطط التي تؤذي وتضر بالإسلام والمسلمين. وذات صباح استيقظت صفية على رؤيا غريبة عجيبة حدثت بها زوجها، قالت: رأيت كأن القمر في ليلة تمامه هبط من السماء واستقر في حجري. فاستشاط زوجها غضبا لأنه أول الرؤيا، ثم قال لها: أو تريدين أن تتزوجي من ملك العرب؟ ثم لطمها على وجهها مع أنه كان شغوفا بها محبا لها. من خيبر البعيدة كان حيي لا ينفك يعادي المسلمين ويدبر المؤامرات، فتحالف مع بعض القبائل العربية على غزو المدينة ومهاجمة المسلمين في عقر دارهم. وهناك جرت بين المسلمين واليهود عدة معارك لم يحظى المسلمون في بادئها بأدنى نجاح، ولقد تساقط العديد من شهداء المسلمين في تلك المعارك، وأخيرا فتح الله عليهم وانتصروا على اليهود ودمروا حصونهم وقلاعهم وقتلوا الكثير منهم، وعلى رأسهم حيي بن أخطب والد صفية وكنانة زوجها. ووقع أكثر اليهود أسرى في يد المسلمين، وكان من بينهم صفية.
1: نساء حول الرسول.
2: عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام والعتق، وكان مما قاله لها: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأسلمت فعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرها، ثم رأى في وجهها أثر خضرة قريبا من عينها، فقال: ما هذا؟ فقصت عليه قصة الرؤيا وضرب زوجها لها. وكان من حسن أخلاقه وعظيم حكمته صلى الله عليه وسلم أن أنزل صفية من قلبه ونفسه وأهله منزلا كريما طيبا، فقد كانت ابنة زعيم قومها، وكانت رضية الأخلاق كريمة الصفات، وكانت ذات حسن وبهاء، وأيضا قد أسلمت واختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن تكافأ على ذلك كله وتقدر من أجله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزوة يغزوها يقرع بين نسائه ومنهم صفية، ويسهم لها كما يسهم لهن من الغنيمة، ويقسم لها كما يقسم لهن. حدث زيد بن أسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوجع الذي توفي فيه، فاجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية: أما والله يا نبي الله لوددت أنا الذي بك بي. فغمزنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: مضمض. فقلنا: من أي شيء يا رسول الله؟ فقال: من تغامزكن بصاحبتكن، والله إنها لصادقة.
1: نساء حول الرسول.
2: أقامت رضي الله عنها بعد لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في خاصة دارها عابدة تصلي وتصوم وتقوم وتفعل الخير، وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يجلونها في رأيها ويستشيرونها إذا ما حسب أمر. روى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: ورثت صفية 100,000 درهم بقيمة أرض، فأوصت لابن أختها وهو يهودي بثلثها، فأبوا أن يعطوا وينفذوا وصية صفية، وكانت لا تزال على قيد الحياة، فكلمت في ذلك عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إلى من يعنيهم الأمر تقول: اتقوا الله وأعطوه وصيته. فأخذ ثلثها أي الوصية، وكانت لها دار تصدقت بها في حياتها. ولما كان العام 52 من الهجرة، وكانت صفية رضي الله عنها قد تجاوزت العقد 6 من العمر، اعتلت ثم وهنت وعانت من أعراض المرض، ثم وافاها الأجل، وكان ذلك في خلافة معاوية، ودفنت في البقيع. رضي الله عن أم المؤمنين صفية بنت حيي، وتقبلها بقبول حسن، وألحقنا بها في الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج
1: نساء حول الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دهن.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أبي، هل توقف الاحتلال الإسرائيلي عن قتل الناس وهدم بيوتهم؟
1: لا يا بنيتي، لقد ظلوا يهدمون البيوت ويقتلون الأطفال، هذا طبعهم. وأصبحوا أيضا كل شخص جيد في منطقته والناس يستمعون إلى كلامه ويحبونه يقومون بترحيله خارج قطاع غزة إلى مصر أو إلى الأردن، ويمنعون أن يرجع ثانية إلى فلسطين.
2: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
1: الشيخ قرر أن يبدأ من المسجد ويربي جيلا جيدا، جيلا قرآنيا، هو من سيكون مسؤولا عن طرد الاحتلال الإسرائيلي.

0: وأعد لهم ما استطعت ما
1: استطعتم. يعني إيش ما استطعتم يا حلو؟
0: يعني لازم نقاتلهم؟
1: القتال جزء من الإعداد الأساسي يا محمد، لازم تكون جدع في مدرستك وتصلي الصلاة في وقتها وتسمع كلام أمك.
0: طب يا شيخ، هو إحنا الصغار لازم إحنا نقاتل؟
1: طبعا، بس في ناس بتقاتل بالعلم، مثلا بتتعلم وبتعمل لنا طيار، وفي ناس تتعلم وبصير دكتور وبعالج المرضى، وفي ناس بتقاتل بسلاح.
2: طب أنا بدي أقاتل زي الكبار، جنود الاحتلال هدموا بيتي وقتلوا أبوي، صح أنا صغير بس بقدر.
1: لا طبعا أنت مش صغير، بس أنت لو اتعلمت وصرت مهندس شاطر بتعمل إشي يدمر دب

0: كيف حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله الحمد لله. الله يرضى عنك، أنا شايف إنه الخير جاي.
0: خير؟ أي خير اللي بتحكي عنه؟ الإسرائيليين موجودين والناس وضعهم صعب، فيش مصاري وفيش أكل يكفي وفيش شغل.
1: شوف يا عبد الله، فكرتي الآن كالتالي: أربي الجيل يكون بيعرف طريق الخير وبيعرف ربنا منيح، يتعلم كمان، والناس الغلابة اللي وضعهم صعب لازم نكون حواليهم ونساعدهم، وأي شيء بيحتاجوه نساعدهم فيه. وبالمناسبة امبارح أنا أخذت راتب، شوف الناس اللي وضعهم صعب وأعطيهم إياه.
0: طيب وأنت ضل معك إشي؟
1: وأنا لإيش بدي المصاري؟ الحمد لله الأكل والشرب موجود والخير كتير.
0: طب خلي شوية معك.
1: خلي المصاري للناس اللي مش لاقية تاكل.
0: ياه قديش أنت عظيم يا أحمد.
1: أنا مش عظيم، هو واجب واجب، والناس اللي صبروا ومتحملة هم العظماء.

0: الشيخ عمل لجنة حتى تجمع تبرعات من الناس الذين يمتلكون المال ليساعدوا الفقراء والمحتاجين، وأيضا قام بتخصيص أيام للعلاج بالمجان، لأن الكثير من الناس لا تمتلك المال للعلاج. وأصبح الشيخ يوصي كل أصدقائه أن يقوموا بعمل مثل هذه الأنشطة التي تسعد الناس وتساعدهم.
1: لكن يا أبي، ألم تكن هنالك عمليات مقاومة؟
0: يوجد يا بني، بدأت الناس تفكر في تكوين مجموعات لمقاومة الاحتلال. ظهرت فصائل مقاومة كان منها حركة فتح والجبهة الشعبية.
2: أبي، ألم تكن حماس في هذه الفترة موجودة؟
0: لا يا نسيبة، ما كانت موجودة بهذا الاسم. كان في نشاط إسلامي في الجوامع وبعض الأنشطة لمساعدة الناس الفقراء.
1: إذن لماذا يا أبي؟
0: حدثتكم يا ولدي أن أي شاب كان يصلي في المسجد أو يقرأ القرآن كان يعتقل ويطرد من الوظيفة ويتهم أنه من الإخوان. لذلك معظم الناس كانت تبتعد عن أي شيء له علاقة بالمسجد أو الكتب الإسلامية والنشاط الإسلامي.
1: ولكن لا يوجد أحد من الإسلاميين كان من المقاومة.
0: بلى يا بني، كانوا كثر، لكن كانوا يقاومون مع الفصائل الثانية. يعني كثير من قيادات فتح كانوا إسلاميين، مثلا أبو يوسف النجار، ومثلا سليم الزعنون. وكانت المجموعات تعد نفسها وتتدرب في الأردن ولبنان مثلا، ومن ثم يقومون بتنفيذ العملية.
1: وكانوا ينفذوا عمليات؟
0: صحيح.
3: كيف حالك يا أحمد؟ أنت رجل محبوب وعندك حس وطني، وممكن أن تكون إضافة للعمل العسكري.
4: الله يرضى عليك ويسعدك، هذا لطف منك.
3: إيش رأيك تنضم لنا في المقاومة؟
4: أنا نفسي أنضم، بس أنا مش حاسس إنه من المناسب تنطلق المقاومة من البلدان العربية. لازم تكون من فلسطين.
3: يا أحمد، هناك الظروف مناسبة، نجهز حالنا لكل عملية وبنهجم.
4: لازم يا شباب نشد حالنا في هاي الفترة، نتغلغل في الناس، ندعوهم للصلاة في المسجد، لحلقات القرآن والأنشطة الرياضية. كل واحد فينا يشوف حدا يساعده في منطقته، ناس تعمل دروس، ناس تلم تبرعات لمساعدة الفقراء، ناس تعمل شريط وتوزعه، ناس تطبع الكتب.
5: بنواجه مشكلة يا شيخ، إنه كل نشاط من هذه الأنشطة بده مصاري.
4: انت بس توكل على الله وانوي وشوف اهل الخير وربنا حيسر لنا اياها. احنا يا جماعة بس نعمل اللي علينا.
3: انا بدي اعمل اجتماع لكل اللي ممكن يعملوا دروس عشان نوزعهم على الجوامع، ونعمل جدول لهم من جميع مساجد المنطقة. انا في عندي رجال غني بده يعمل اي مشروع خير.
0: إن شاء الله بدأ الشيخ وأصحابه يجمعون الناس، والناس أصبحت تعطي أموالا لدعم نشاطات العمل الإسلامي.
2: ولكن ماذا كان يفعل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة يا أبي؟
0: في هذه الفترة وفي كل فترة يا بنيتي، هم كانوا يقومون بهدم المنازل وإخراج أهلها.

0: وبعدين يا شيخ وبعدين عم بنموت والناس كل يوم بتموت، بدنا نسوي إشي.
1: إيش بتقدر تسوي؟ تقدر تعمل إشي أنت؟
0: بقدر.
1: معك سلاح؟
0: لا.
1: تقدر تجيب؟
0: آه بس بدي مصاري.
1: اسمع، جيب سلاح وأنا بدبر لك المصاري.
0: أكيد يا شيخ.
1: أكيد، بس دير بالك على حالك، متخليش حدا يشوفك. بدي مقاتل يضرب وبيختفي.
0: حاضر.
2: وظلت أعمال المقاومة قوية أحيانا وقليلة أحيانا، وبرزت الجبهة الشعبية وفتح بشكل كبير، يقومون بتنفيذ عمليات ويقتلون جنودا ويخطفون أيضا. وظلت العمليات مستمرة حتى أيام عام 73، والإسرائيليون كانوا متأثرين بعمليات المقاومة، لذا استخدم الاحتلال طريقة جديدة.
3: أبي، ما هي هذه الطريقة؟
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن الدكتور عماد، وهو طبيب شرعي شريف. تعرض ذات يوم لتهديد لم يتخيل في حياته أن يتعرض له. ما سبب هذا التهديد؟ سأحكي لكم القصة من أولها. اتصل النائب العام بالدكتور عماد وأخبره بوفاة طفل رضيع، وفاة مشتبها بها، وطلب إليه الكشف على الجثة للتأكد من أسباب الوفاة. كانت نتيجة الكشف مذهلة، ففحص الدم أكد وجود نسبة كبيرة من مادة سامة، وتبين بعد سؤال والدي الرضيع أن الطبيب وصف له دواء لمعالجة الالتهاب الرئوي، وأن صحته تدهورت بسرعة بعد تناول الدواء، وأنه مات فجأة بحالة اختناق. بعد فحص الدواء تأكد الدكتور عماد من صحة استنتاجه. سوء تصنيع الدواء أدى إلى وفاة الطفل. في المساء كان الدكتور عماد في مكتبه يعد أوراقه لكتابة التقرير، حين فتح الباب ودخل ثلاثة أشخاص لا يبدو من مظهرهم أنهم قادمون لحاجة طبية، فقد كان الشرر يتطاير من عيونهم. سألهم الدكتور عماد: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ اقترب أحدهم منه دون أن ينطق بحرف، وأخرج من جيبه شيك وضعه أمامه على الطاولة، ثم قال: أرسلنا مدير معمل الأدوية إليك، وقد أرسل إليك هذا الشيك بمبلغ 1,000,000 ليرة مقابل أن تؤكد للنائب العام أن الدواء سليم ولا يوجد فيه سوء تصنيع. قال الثاني: يا دكتور عماد، الدواء ممتاز، مواصفاته مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، ووفاة الطفل كانت قضاء وقدرا، هذا فقط ما يريده مدير المعمل من تقريرك. وإلا سكت الرجل بعد كلمة وإلا التي قالها بلهجة التهديد، فسأله الدكتور عماد: وإلا ماذا؟ قال ثالثهم وهو ينظر إليه بعينين تقذفان الشر: وإلا عدنا إليك بزيارة قد لا تسرك أبدا. هب واقفا، أراد أن يصرخ فيهم، لكن مسدسا شهره أحدهم في وجهه ألجمه وأسكته عن الكلام. أعاد الرجل مسدسه إلى جيبه وهو يقول: لا تتسرع يا دكتور، لنا لقاء آخر غدا صباحا. ثم خرج الرجال الثلاثة وتركوا الطبيب يتخبط في دوامة من الصراع. كانت الساعة 8 مساء، وعليه أن يحسم أمره حتى الصباح. تمتم في سره: يبدو أن الأمر أخطر مما كنت أتصور. توالت على ذهنه صورة الطفل الرضيع الذي لا ذنب له سوى أنه تناول الدواء، وصورة والديه الملوعين بفقده. خفق قلبه من الحزن حين تذكر ابنه هشام، إنه في عمر ذلك الطفل. تصوره بدلا عنه مسجى في لفافة بيضاء، وتصور أطفالا كثيرين سيلاقون نفس المصير بسبب الدواء الفاسد. تراقصت أمام عينيه أشباح وأشباح الأمهات والآباء المفجوعين والأمهات المفجوعات. هب واقفا وهو يدمدم: لا، لن أسكت عن هذه الجريمة مهما كان الثمن. 3 ساعات مضت والدكتور عماد في عيادته يستكمل بعض المعلومات الهامة التي سيرفقها بتقريره. رن الهاتف، كان المتصل المدير العام لمعمل الأدوية. قال المدير: يا دكتور عماد، أنت طبيب لامع والمستقبل أمامك، ونحن في شركتنا بحاجة لخبرتك الممتازة، لك عندي فرصة عمل نادرة. أدرك الدكتور عماد أن هذه المناورة تعني شراء ضميره ليسكت عن هذه الجريمة القذرة، فأجابه بحزم: أنا آسف يا حضرة المدير، فأنا لا أبحث عن فرصة للعمل، ولن أبيع ديني وضميري وشرف مهنتي بأموال الدنيا كلها. ثم تابع قائلا: التقرير سيكون جاهزا على طاولة النائب العام في الصباح الباكر. قال المدير ببرود متصنع: أظنك لن تفعلها يا دكتور عماد. أجابه بحدة: بل سأفعلها، فما ذنب الطفل الذي مات، وما ذنب غيره من الأبرياء الذين سيلاقون نفس مصيره إن تناولوا هذا الدواء الفاسد. قاطعه المدير قائلا: لا تخف يا دكتور، سنسحب الدواء من السوق. قال بغضب: هكذا بكل بساطة؟ والأرواح التي أزهقت هل ستستدركونها أيضا؟ أنا آسف، أعتقد أن عليك تجهيز نفسك للمساءلة القانونية. فوجئ الدكتور عماد بمعمل الأدوية وهو يقول بمدير معمل الأدوية وهو يقول بلهجة حازمة:
سوف تندم يا دكتور إن قدمت هذا التقرير كما تقول، فسنحرق قلبك على أولادك. سوف ترى، الأمر بيدك، فاختر ما تشاء والصباح رباح. سمع الدكتور هذا التهديد الصريح، ثم سمع بعده صوت سماعة الهاتف وهي تصفق في وجهه بنزق. إذن لم يعد الأمر مقتصرا على عرض الرشوة عليه أو على تهديده بالقتل، فأولاده مهددون الآن، وعليه أن يحسم أمره ويتخذ قراره خلال بضع ساعات. عاش حالة من الصراع لا يعلمها إلا الله. كان عليه أن يختار، إما أن يقمع ضميره اليقظان وينزل عند إرادة مدير معمل الأدوية، وإما أن يلوع بأسرته التي يعشقها. وحسبك من أمرين، كلاهما مر. قبل أن يغادر الدكتور عماد بيته في الصباح الباكر، قبل زوجته وأولادهم وانسل بهدوء وتركهم نياما. كان في طريقه إلى مكتب النائب العام حين اتصل به مدير معمل الأدوية وألقى عليه تحية الصباح بكلمات لطيفة ينقط الصم من أطرافها، ثم سأله عن التقرير، فأجابه الدكتور عماد بنبرة متزنة هادئة: اطمئن يا حضرة المدير، كل شيء على ما يرام، والتقرير حسب الطلب، سأراك قريبا إن شاء الله. لم يسمع الدكتور عماد عبارات الشكر والثناء، ولم يسمع أيضا أن المليون ليرة حولت إلى اسمه في البنك، فقد كان عقله شاردا يفكر في الطفل المسجى الذي سيوارى مثواه الأخير بعد قليل، وبالأطفال الآخرين المهددين بذات المصير. سلم الدكتور عماد تقريره للنائب العام، وبعد نصف ساعة أمر النائب العام بالسماح لأهل الطفل المتوفى باستلام جثته، فالتحقيقات انتهت والوفاة طبيعية ولا حاجة للاحتفاظ بها. طار خبر السماح بدفن الجثة وانتهاء التحقيق إلى مدير معمل الأدوية، وهناك كان المدير يستقبل التبريكات ويوزع الحلوى، فكل شيء على ما يرام والتقرير حسب الطلب. كان واضحا لمدير المعمل وأعوان المدير أن الدكتور عماد رضخ أخيرا، وأنه غير إفادته وباع ضميره الذي كان يتشدق بأنه يقظان. ولكن ما حصل بعد ساعتين فاجأ الجميع، فقد دهمت سيارات الشرطة المعمل واقتادت المدير ومعاونه إلى مركز الشرطة. وقع ذلك على المدير وقع الصاعقة، ركب سيارة الشرطة والأغلال في يديه وهو يقول: لقد فعلها، إذن غدر بنا، سيرى ذلك المجنون ماذا سنفعل به وبأولاده. أما الدكتور عماد فقد كان في إجازة يمضيها في بيته ومع أولاده، بينما كان عناصر الشرطة يحرسون مدخل البناء. تنهد بارتياح عندما اتصل به النائب العام ليبلغه بختم المعمل بالشمع الأحمر وبنبأ القبض على المدير وعلى كل من يشتبه بأن له يدا في القضية، وبأن الأمر صدر بسحب الدوائم من جميع الصيدليات وتم تعميم الخبر في وسائل الإعلام. عانق الدكتور عماد أولاده، وقد غرورقت عيناه بالدموع وكسى وجهه نور الرضا والصدق والاستقامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق
1: من هنا انطلق وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في بيت المسلم، نجلس فيه، نعالج قضاياه، نتابع شؤونه بصحبة شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورفع الله قدركم
1: وقدركم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، نعالج أسباب الشقاق الزوجي الذي يؤدي إلى الشقاء. وعالجنا بعض الأسباب في اللقاء الماضي، يعني أعيدها للإخوة بشكل سريع. تحدثنا عن الجهل وهو كما قلتم أعداء الإنسان، ثم تحدثنا عن التعالي والتكبر الذي يمارسه بعض الأزواج أو الزوجات على بعضهم، تحدثنا عن الكبر وغير ذلك من الموضوعات. اليوم نتابع في أسباب الشقاق الزوجي. السبب الذي أريد الحديث عنه اليوم التقليد. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، إما تقليد الآباء والأجداد أو تقليد الإعلام، أو هي ترسم صورة لزوج مثالي تراه في الإعلام، أو هو يرسم صورة لامرأة يعني لا يعيشان واقعهما الحقيقة،
2: أو تقليد ما حولهم.
1: نعم، ليس لكل ظروفه وبيئته
2: أبدا. يعني أبدا، الحقيقة أنه البطولة ألا أقيم زوجتي مع غيرها، ولا تقوم زوجها تقيم زوجها مع غيره.
1: ما في مقارنة،
2: ما في مقارنة أبدا. كل إنسان له ظروفه ومعطياته وثقافته وحاله المادي والتربوي والعلمي والديني، فالأولى أن أصلح زوجي لا أن أوازنه مع غيره.
1: نعم.
2: والأولى أن يصلح زوجته لا يوازنها مع غيرها، تنشأ غيرة عندئذ، في غيرة قاتلة.
1: نعم. هل هذا من الرضا؟ أن يرضى الإنسان عن هذا الذي قسمه الله له، ألا يريحه هذا الشعور؟
2: هذا شيء بالتوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. كل شيء وقع في الأرض من آدم ليوم القيامة أراده الله. إذا كان وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، زواج عقد مصيري ما دام سمح الله به في خير. كل شيء وقع أراده الله، معكوسة، كل شيء أراده الله وقع. الإرادة الإلهية يعني الذي وقع متعلق بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بخير المطلق، يعني بالكون شر مطلق ما في أصلا، لأن الشر المطلق يعني الشر للشر يتناقض مع وجود الله. فكل شيء وقع أراده الله، معكوسة، كل شيء أراده الله وقع. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكم المطلقة، فالذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، يعني شر مطلق لا يمكن أن يوجد، لأنه وجود الإله ينقض الشر المطلق. لكن الله عز وجل يعني يرسل بعض المصائب ليدفع أصحابها إلى طاعة الله.
1: إذا سيدي، عندما يرضى عن زوجته وترضى عن زوجها يتعايشان، لكن أن يسعى إلى تقليد الآخرين، هي تريد أن كما هو زوج أختها وهو يريدها كما هي زوجة أخيه، هنا يقع المشكلة.
2: يعني أسرتان أمضيا وقتا في البحر في الساحل، يعني عادا إلى بيتهما في العاصمة، كل واحد طلق امرأته وتزوج الثانية. أكاد أقول كلمة لعلها قاسية، لكن الاختلاط مشكلة كبيرة جدا. الاختلاط مشكلة كبيرة جدا جدا جدا،
1: يتشوف إلى غير زوجها
2: أبدا،
1: وهي تتشوف إلى غير،
2: هذا فعل الشيطان. يزهده بكل إيجابيات زوجته، يبرز له كل إيجابيات الأخرى.
1: سيدي، أيضا من
2: جاء غض البصر وحربة الاختلاط معا،
1: نعم نعم. أيضا من أسباب الشقاق الزوجي البخل، يعني كم من حالة شقاق زوجي سببها بخل الزوج؟
2: أنا أعتقد كما أن هناك مرضا خبيثا ينهي حياة الإنسان، هناك مرض خبيث نفسي ينهي السعادة وهو البخل. الدليل القرآني ومن يوقى شح نفسه، النفس لها أمراض خطيرة، أحد أكبر أمراضها البخل. وفي الدنيا الورى من خبيث مرض خبيث،
1: لا يليق بالرجل أن يكون بخيل
2: أبدا،
1: ولا المرأة، لكن هي صفة ظاهرة في الرجال أكثر، يعني لأنهم المسؤولون عن الإنفاق. أيضا سيدي من أسباب الشقاق الزوجي سوء الظن، يسيء الظن بزوجته وتسيء الظن به.
2: الحقيقة سوء الظن عصمة، لكن ما في أي مؤشر على خطأ الزوجة، هذا سوء الظن مرض صار. أما تخاطب على الهاتف فلما دخل أغلقت الهاتف، في مؤشر صار، فسوء الظن عصمة
1: عندما يكون له سبب.
2: إذا ما في سبب سوء الظن تهمة
1: ومرض كمان.
2: بلا سبب تهمة ومرض.
1: نعم.
2: أما بسبب عصمة صار،
1: وهذا معنى قوله تعالى إن بعض الظن
2: نعم
1: إثم، إياكم
2: وسوء الظن إثم،
1: بعض
2: إن بعض الظن إثم
1: وإياكم وسوء الظن، يعني فهذه مشكلة أيضا تعاني منها الأسر سيدي. نعم. أنه يسيء الظن من غير سبب كما تفضلت بزوجته، أو يعني هي تسيء الظن بزوجها تتوهم أنه يريد أن يتزوج عليها أو غير ذلك.
2: نعم.
1: أيضا سيدي من أسباب الشقاق الزوجي الميل من قبل أحد الوالدين إلى ابن دون الآخر، فتحدث مشادات أحيانا بهذا.
2: أنا أتمنى

0: وعدد كبير لا شيء، هذا ظلم. وإن الرجل لا يعبد الله 60 عاما ثم يضر في الوصية فتجب له النار،
1: هذا الله
0: شيء مخيف.
1: إذن هذا الرجل النعمان الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم
0: أشهد غيري،
1: قال أشهد غيري
0: إني لا أشهد على جوهر،
1: لأنه منح حديقة
0: لأحد أولادي
1: ولم يمنح للآخر.
0: ألك ولد غيره؟ قالوا نعم. هل منحته مثله؟ قال لا. قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جوهر.
1: إذن يجب أن يتفق الأب والأم على العدل،
0: هذا اسمه العدل التام. مو المطلق. تام بالعطاء، بيت بيت بيت مثلا 100,000 100,000 100,000 العدد التام مطلق. الميل، الميل ما بينه،
1: لكن التعبير عن الميل القبال،
0: ما في ذا القبال
1: يعني
0: بالتساوي،
1: بالتساوي
0: عبرت عن ميلك بقبل الطفل الثاني،
1: الطفل الثاني، وهذا يمتن العلاقات في البيت أيضا. سيدي
0: يعني عالم نفس كبير، هو أستاذنا كان بالجامعة، قال يجب أن يضم الولد إلى صدر أمه أو أبيه باليوم 20 مرة غير الطعام والشراب والتنظيف،
1: هذا الحنان
0: 20 مرة ضم.
1: أيضا من الأسباب سيدي التي يعني تحصل بها شقاق، ذكرتموه سريعا بالاختلاط لكن أريد أن أعود إليه، وهو خلوة الزوجة بأقارب الزوج. لا يخلون رجل بامرأة تستقبل أقارب زوجها،
0: في بالحديث ملمح دقيق. نبي معصوم ما قال لا يخلو زوج بزوجة الآخر، رجل مطلق الرجولة بامرأة كائنة من كانت، هيك الحديث شو؟ فلذلك موضوع الخلوة أنا أقول لك صادقا في مطالعتي وثقافتي، أكثر حالات الخيانة الزوجية بدأت بطريقة لم تكن خيانة في الأصل،
1: خلوة محرمة،
0: كأنه هي صخرة برأس جبل أنت قذفتها من مكانها مكانها الحصين، لا تستقر إلا في قعر الوادي.
1: فإن قالت هذا من أقارب زوجي الحمو،
0: أبدا، الحمو الموت.
1: نعم
0: الحمو الموت، إنه الحمو بيدخل للبيت بيسلم بيروي طرفة ممتعة، يرى زوجة أخيه بثياب غير منضبطة مثلا، أخوه مسافر مثلا، هناك أخطاء كثيرة جدا تقع في هذا القبيل.
1: نعم سيدي، من أسباب الشقاق الزوجي أيضا تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة بحياة الزوجين، ما تعليقكم على ذلك؟
0: أنا أتمنى إن الآباء والأمهات للطرفين معا ما دام ممكن يكون في تفاهم داخلي بينهما هيدخلوا، لأنه هذا الخطأ اللي يكشف بيكون الزوج بريئة منه كليا والزوجة نسيته كليا، يذكره الآخرون دائما. قال لي واحد مرة، واحد أباح له أنه مرة أخطأ خطأ كبير، قال لي لـ40 عام قادم كلما رأيته أذكر خطأه. إذا الله عز وجل أسبل عليك ستره اسكت، لا تفضح نفسك.
1: إذا سيدي إن وقعت مشكلة داخل البيت إخراجها من البيت
0: خطأ كبير جدا، بل أن تبقى في غرفة النوم يعني لئلا يعلم بها الأطفال.
1: فكيف يعلم أمه؟
0: نعم في أم وفي عنده أخوات بنات قد يكن عانسات، هالقصة تنتشر في البلد كله.
1: سيدي فما قولكم بزوج، ونحن نتحدث عن أسباب الشقاق الزوجي، يكثر في حديثه بأنه يريد أن يطلق كل ما حصل شيء، يطلق زوجته، أو يكثر بغض النظر عن حكم التعدد وهو مما أباحه الله، لكن يكثر ذلك دون أن يفعله، فقط يريد أن يتزوج على زوجته ويمزح معها بهذا الأمر فيكسر قلبها، ما قوله؟
0: لا مزاحة في الطلاق أولا. شيء ثاني، أعرف شخص أعرفه جيدا أكثر كلامه في حياته الزوجية موضوع الطلاق، فكان أشقى الأزواج مع زوجته. قلت له مرة لك إما أن تطلق أو اسكت. إما أن تطلق أو اسكت. الحديث عن الطلاق باستمرار هز كيان الزوجة، في عندها قلق مستمر متنامي، لذلك طمئنها، الطلاق يعني يهتز له عرش الرحمن كما يذكر. نعم. فأنا أتمنى أن الطلاق فكر هذا لا يمزح به إطلاقا، ولا يقال

0: إلا جدا إذا أراد أن يطلق. أما هذا الطلاق بهز كيان الزوجة.
1: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع عائشة رضي الله عنها يوم روت له أبو نعم. أبا زرع وأم زرع؟
0: قالت له كيف حبك لي؟
1: نعم.
0: قال له كعودة الحبل غير أني لا أطلقك.
1: نعم.
0: طمأنا. نعم. يا أخي طمأنا، أخلاق عالية وملتزمة وبتصلي وفق طموحك، لما هذا الكلام الفارغ؟ لما هذا المزاح الرخيص؟
1: أو يكسر من الحلف بالطلاق.
0: نعم.
1: يعني حتى مع يكون مع أصدقائه يقول علي الطلاق مثلا، كما
0: هذه مشكلة كبيرة.
1: نعم. ثم يقع في الحرج الشديد،
0: أخطر شيء هذا.
1: نعم.
0: هذا يمين الطلاق خطير جدا، وعم يغامر بحياته الزوجية.
1: نعم. وبسعادته مع امرأته. نعم. سيدي، إذن هذه أسباب الشقاق الزوجي، لو أردتم أن تلخصوا لنا.
0: ما من مصيبة
1: نعم.
0: بين الزوجين إلا بسبب خروج عن منهج الله.
1: نعم.
0: أبدا. إذن هو الجهل صح، والجهل كما قلنا في أول هذا اللقاء الطيب أعداء أعداء الإنسان. يا أخي سأل، قلت أنه في بعض البلاد صار في دورات تدريبية للزوجين، فطلب العلم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا.
1: أسأل به خبيرة.
0: خبيرة نعم.
1: نعم. من الخبير بالأمور الزواج؟
0: والكتاب والسنة،
1: منهج الله.
0: منهج الله عز وجل.
1: نعم. اليوم يعني البعض يستورد نظريات من الغرب ومن الشرق للسعادة الزوجية، ويغيب عنهم أحكام الشريعة.
0: سيدي نحن معنا تعليمات الصانع.
1: نعم.
0: والصانع هي الجهة الوحيدة الخبيرة، فإذا سألنا أهل المعصية والبغي لا ننتفع بهذه المعصية،
1: سنصل إلى معلومات
0: أبدا
1: غير صحيحة
0: أبدا.
1: نعم. هذا الـ يعني الهزيمة النفسية، دعني أسميها سيدي، أو الرغبة بالتطلع إلى ما عند الآخرين وعندنا كنوز هذا في كتاب ربنا واسمه.
0: نعم. نعم. والله سي معنا تعليمات السماء، معنا منهج الخالق، معنا كلام رب العالمين، معنا أشياء كبيرة، بس نحن إذا رمزنا إلى الحق الذي نملكه بالشمس الساطعة وإلى الباطل عند الآخرين بالظلام الدامس، أقول متأسفا جدا الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس.
1: نحن نائمون في ضوء الشمس.
0: أي والله.
1: تخلينا عن نعم. منهج ربنا وأصبحنا نستورد من شرق الأرض ومن
0: نعم.
1: غربها. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم، أسأل الله أن
0: بكم.
1: تنقلب توجيهاتكم واقعا في حياتكم
0: إن شاء الله.
1: إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكون بيوتنا بعيدة كل البعد عن أسباب الشقاء والشقاق. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة نتواصل من خلال إذاعة التوحيد الإسلامي في برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق العدل. هذا الخلق مستمد من اسمه تعالى العدل، والتخلق به يكون بإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه، فلا يظلم لديه أحد، ويحكم بين الناس بالعدل ولا يطغى في الميزان، فيعطي والديه حقهما وزوجه حقها وأولاده حقهم وعمله حقه وأوراده وأذكاره حقها، أيضا يعطي جسده حقه وروحه حقها، يعطي موظفيه وأجرائه وجيرانه وأرحامه حقوقهم، ويعدل بين الأولاد وبين من ولاه الله عليهم، ويكون أبعد ما يكون عن الظلم بكل وجوهه. التخلق باسم الله تعالى العدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك عدالة بين الأمور، وأنت في حالة رضا أو غضب فلا تظلم أحدا. حياة الآخرين وممتلكاتهم ليست تحت تصرفنا، بل علينا الحفاظ عليها. ومن أنواع العدل أيضا أن تعدل بين روحك وقلبك وجسدك، فلا تعتني بجسدك فقط وتهمل روحك وقلبك، لأن لهما حقا عليك، والعكس صحيح. أيها الأحبة، من الأسئلة التي نتأمل فيها جميعا، لما كل هذه المآسي الإنسانية؟ لما يعيش الكثيرون الفقر والجوع؟ لما يتشرد العديد من الناس من منازلهم وبلادهم؟ أين العدل؟ الحقيقة أن الذي أدى إلى ذلك كله هو ظلم العباد لبعضهم البعض، فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن البشر تعاملوا فيما بينهم بالعدل لازدهرت أمورهم، ولاستقامت بهم الأحوال، ولعاشوا في أمان واستقرار، لأن الظلم هو أساس الحياة الكئيبة التعيسة، وما دام قائما سيعيش الجميع في جور، فلا عمارة ولا استقرار. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، فإذا اختار المرء أن يعدل أصبح سعيدا ينام قرير العين راضيا ربه، أما إذا اختار أن يظلم العبادة فليعلم أن الله يراه وسيحاسبه، وهو سبحانه من يختار متى وأين وكيف، فعقاب الظالم لا شك مؤلم شديد وصعب. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأما المظلوم فهو عند ربه في مكانة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، أي له دعوة كالسهم مستجابة. والحديث رواه أحمد في مسنده. إن أسوأ أنواع الظلم هو الشرك، فحين يدعي المرء إنه قادر أن يخلق شيئا، أو يدعي أن لهذا الكون خالقا أو مدبرا غير الله سبحانه وتعالى، أو أن رزقه من فلان، أو شفاءه بيد فلان، فهذا هو الظلم بعينه، لأنه نسب فعل الله تعالى وعظمته لغيره، وجعل لله شريكا، والعياذ بالله. أيها الأحبة، لا يعرف معنى العدل حقا إلا من ظلم، ومن أخذ حقه وسلب ماله واتهم افتراء وحرفت أقواله، ثم لم يستطع استرجاع حقه ولا حتى الدفاع عنه. ولكن حين يرى المظلوم أن القائم على العدل في الكون هو الملك الحق، سيستكين لأمر ربه، وهو متيقن أن حقه سيعود، لأن الذي سيدافع عنه
هو الوكيل، والذي سيحكم في مصيره هو العدل سبحانه. وعندها سيزول اضطراب قلبه شيئا فشيئا تدريجيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث، أي مسؤول عادل. فأنت في بيتك مسؤول، وكل واحد مسؤول فيما أقامه الله تعالى عليه، فماذا ننتظر؟ لنعدل فيما بيننا، في بيوتنا، في شرائنا وبيعنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا وموظفينا، مع خدمنا وجميع العباد، وحتى مع الحيوانات. ولنكن أبعد ما نكون عن الظلم بكل وجوهه، ولنطلب العدل ولنسعى له ولنطبق. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: تخلق من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. السؤال الأول من هذه الحلقة يقول صاحب: من آفات مشايخ هذا الزمن أن كل واحد منهم يرى نفسه على حق، وكل منهم يخالف الآخر ومعه دليله، ولا يمكن لأحدهم أن يعترف بخطئه، مما يجعل الناس لا يستمعون لهم ولا يثقون بهم فيقعون في الغلو والتطرف، يسأل فيقول: ما الحل من الناحية الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: من المذموم في العلم التعصب للرأي لمجرد كونه رأي فلان أو فلان، وتخطئة الرأي الآخر ورميه بالضلال والبطلان، بل ربما يصل الأمر إلى تكفير صاحبه أحيانا كما يفعل بعض المتعصبين، وبلغ ببعضهم التعصب تحت شعار العمل بالكتاب والسنة أن خطأوا الأئمة المشهورين، حتى صارت كلمة مالكي شافعي حنفي عندهم سبة ومنقصة ولقبا من ألقاب الذم، إذا أطلقوها فيما بينهم على شخص فإنما ينعتونه بها لينتقصوا من قدره وليتهموه بالخروج عن منهج السلف. فطالب العلم المنصف يعلم أن الخطأ لا يسلم منه أحد إلا المعصوم بالوحي صلى الله عليه وسلم. فلو قال لك شخص إن العالم الفلاني أو المحدث الفلاني لا يخطئ فهو مخطئ، ولن أقول هو كاذب. ولمن كان كعبه عال في العلم أن ينتصر لقول من أقوال أهل العلم ويدافع عنه إذا رآه صوابا، وكانت له قدرة على التصويب والنظر في الأدلة، فيتقلد ذلك الرأي ويدين الله سبحانه وتعالى به، وذلك أمر محمود، لأن المكلف مأجور لأن المكلف مأمور أن يأخذ في دينه بما يراه صوابا، إن كان قادرا طبعا على الاختيار بمعيار القوانين التي وضعها العلماء، ولكن لا ينبغي له أن يسيء إلى من يخالف رأيه من العلماء في مسائل الاجتهاد ويسفه أقوالهم وينكر عليهم، فليس اجتهاد أولى من اجتهاد، خصوصا إذا كانوا من الأئمة الذين هم أهل الاجتهاد والاستنباط الملتزمين بشروط العلم وضوابطه في استنباطاتهم واجتهاداتهم. وقد كان هذا دأب السلف من العلماء، يتناظرون في العلم ويختلفون في الاجتهاد، ويسلك الواحد منهم لنفسه المنهج الذي يعتقده صوابا، ويرى أنه مطالب بأن يدين الله سبحانه وتعالى به، لكنه في الوقت نفسه يشيد بعلم مخالفه ولا يذكره إلا بكل إجلال وإكبار. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن كتاب الموطأ للإمام مالك: ما رأيت كتابا ألف في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك، واشتهر على لسان كثير من الأئمة في مسائل الاجتهاد أن يقولوا: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكان الإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه، وأوجر عليه ولا يحمدون، يعني أنا أخذ حسنات ولا يذكرني الناس بشيء حتى لا يكون له حظ في الدنيا من هذا العلم. طلب هارون الرشيد وهو خليفة من الإمام مالك أن يلزم الناس في جميع البلاد الإسلامية بما في الموطأ وترك ما سواه من الأقوال المخالفة للموطأ، فمنعه من ذلك الإمام مالك وكان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. وكانوا يرون أن من بركة العلم التواضع وإنكار الذات، وأن من استفاد شيئا يضيفه إلى قائله. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: من شكر العلم أن تستفيد الشيء، فإذا ذكر لك قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا، فهذا شكر العلم. فالتواضع والإنصاف ضروري لكل عالم ومتعلم يريد الخير لنفسه ونفع الناس بعلمه ومناشدة الحق والعمل به. والعلم الذي يلمح القارئ بين سطوره الغرور والتعالي والانتصار للنفس والثناء عليها علم لا خير فيه، لأن ذلك دليل على عدم الإخلاص وأن مؤلفه يريد ببضاعته الدنيا. هذه المسألة تجرنا إلى الحديث عن قاعدة فقهية يذكرها العلماء، وهي قولهم: لا ينكر المختلف فيه. بعضهم يقول يعكسها، يقول: المختلف فيه لا ينكر. ومعناها أن مسائل الخلاف بين العلماء التي استنبطت طبقا لقواعد الاجتهاد وشروطه المعروفة عند أهل العلم لا يعد الخلاف فيها من باب المنكر الذي يجب تغييره والتشنيع على صاحبه. وفي ذلك يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهاه. وقال القاضي عياض: لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه، وإنما يغير منهم ما اجتمع على إنكاره. فمثلا لو كان أحد يأخذ بقول من يرى المنع من صلاة النافلة في وقت خطبة الجمعة، فليس له أن ينكر عمن يرى أن تحية المسجد مستثناه من ذلك، لأنه له أيضا دليل من السنة. وبعض مسائل الخلاف التي يتعصب لها بعض طلبة العلم ويرى أن خلافها منكر قد تكون في الواقع من باب الاختلاف في المباح الذي يجوز فعله ويجوز تركه على حد سواء، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، أو فعله وفعل غيره في مرات أخرى. لماذا؟ ليرخص للناس في فعل الأمرين على حد سواء، وذلك كما في الاختلاف في ألفاظ الأذان والإقامة والجهر بلفظ آمين وراء الإمام والإصرار بها وتحريك السبابة في التشهد أو عدم تحريكها، وصلاة ركعتي السنة بعد الجمعة وبعد المغرب في المسجد أو بعد الرجوع إلى البيت، وإلى غير ذلك من المسائل. قال الإمام ابن عبد البر: إن الاختلاف في التشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ وما يعني وما يدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنتين، السلام في صلاة الجنازة هل يكون سلاما واحدا أو اثنتين؟ ثم يقول: وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين وفي القنوت وتركه، وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثا. وكل ما وصفت لك والكلام لابن عبد البر قد نقله الكافة من الخلف عن السلف، ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان، لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنا بعد زمن، لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وهلم جرا. فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة. في مجموع الفتاوى يقول الإمام ابن تيمية: إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف، وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه، ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وأنواع سجود السهو والقنوت بعد الركوع وقبل الركوع وبعده وغير ذلك، إلى أن قالوا إن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي. ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائزة ولا ينفر عنه لأجل ذلك. ومن ذلك أيضا غسل القدمين في الوضوء، هل يؤخذ فيه بالتثليث مثل باقي الأعضاء، أم المطلوب في القدمين الإنقاء والتنظيف دون التقيد بالعدد؟ ومنه الصيغ التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ فيها بصيغة أو بأخرى هو من الفعل المباح للتوسيع على الناس، إلى غير ذلك. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن من رفع يديه من الصحابة، يعني عند الركوع وعند الرفع منه، لم يكن يعيب على من لم يرفع. وهناك مسائل كثيرة هي من هذا الباب، الاختلاف فيها من باب المباح، ومن ذلك تجد من الناس من يجعلها من المنكر الذي لا يجوز السكوت عنه. وكلما اتسعت معارف الإنسان وأخذ من العلم بحظ أوفر قلت تخطئته للآخرين وإنكاره عليهم، وكلما ضحلت معارفه وضاقت كثرت تخطئته لغيره وتشنيعه عليهم. ولو أخذ المسلمون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بهذه القاعدة التي تقول لا ينكر المختلف فيه وطبقوها منهجا عمليا في حياتهم وتعاونوا لتوحدت كلمتهم ولما دب الوهن بينهم، والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامج عبر الأثير، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى إن نفس في أعمارنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: رسالة إلى أهل غزة. أعرف أن القلم مهما تطاول في قامته فلن يصل إلى كعب البندقية، وأن الحبر مهما قال بلاغة فسيبدو ركيكا في حضرة الدم، ولكنها كلمات جاشت في صدري فأردت أن أكتبها. وقد قال غسان كنفاني قبلي: إن كل كلامنا هو تعويض صفيق لغياب البندقية. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: إنها المعركة الأولى في التاريخ التي تسبق نتيجتها نهايتها. فهنيئا لكم هذا النص الذي لن يغيره توقيت نهاية المعركة. لقد أحدثتم في روح هذا الكيان شرخا لن يرمم أبدا، ودققتم في نعشه مسمارا لن يستطيع نزعه، وأعدتم إلى الأمة كلها روحا كانت قد فقدتها، فكأنها نفخة إسرافيل في الناس الميتة أن قوموا. ثمة مشاعر عزة زرعتموها فينا أنتم لا تعلمون شيئا عنها، فالعصفور لا يعلم ما يحدثه صوته في قلوب سامعيه، والوردة لا تستطيع أن تشم شذاها. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: إن الله تعالى لا يختار لأنقى معاركه إلا أنقى جنوده، وإننا والله نغبطكم على هذا الاصطفاء. وإن الله تعالى تأذن أن يبعث على أحفاد القردة عبادا له يسومونهم سوء العذاب، فكنتم عباده الذين اختارهم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن خير الرباط رباط عسقلان، وقد رأينا كتائب القسام تجتاحها. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: يكفيكم والله شرفا أن تكونوا تفسير الآيات في المصحف الشريف، وموعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الحديث، فنتقوى ونزداد إيمانا على إيماننا أن هذا الدين حق، وأنه لا غالب إلا الله، وأنتم أهله وصفوته، وإنكم لغالبون بإذنه. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس، يا تيجان الرؤوس،
0: نعلم أنكم في نهاية المطاف بشر، وأن الحرب موجعة والقصف أليم والتهجير مضن وفقد الأحبة غربة، ولكن الله تعالى لا يضع ثمارا على غصن لا يستطيع حملها، وإنه سبحانه يكلف بالممكن لا بالمستحيل. وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وقد مضت سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل أنه لا تمكين بلا امتحان، ولا أمن إلا ويسبقه فزع. في غزوة الخندق بلغت قلوب الصحابة الحناجر، فالأحزاب من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل، وقد راهنوا جميعا أنها أيام الإسلام الأخيرة. وبعد 10 سنوات من غزوة الخندق كان الصحابة الكرام يدكون إمبراطوريتي الروم والفرس، وإنكم اليوم تعبدون الطريق إلى المسجد الأقصى، فوالله ما هي إلا سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إلا ونحن نصلي في المسجد الأقصى محررا بفضل الله ثم بفضل جهادكم وثباتكم. يا تيجان الرؤوس،
1: يا تيجان الرؤوس،
0: لستم وحدكم، وإن بدا المشهد كذلك، من ورائكم أمة تغلي ومارد محبوس في قمقمه دبت فيه الروح وأحيته مشاعر العزة وشوقته إلى زمن الفتوحات، وليغيرن الله الحال إلى حال أخرى بإذنه وكرمه. فإن خذلتكم الجيوش فقد أكبرتكم الشعوب، وإن لم تساندكم الطائرات فقد ظللتكم الدعوات. ثم ألستم الظاهرين على الحق في بيت المقدس وأكنافه؟ ألستم الموعودين بالخذلان من قبل أن تولدوا، ولكنكم المبشرون بالثبات حتى يأتيكم أمر الله وأنتم كذلك؟ طبتم وطاب جهادكم، وقبلاتنا لرؤوسكم، والسلام.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا
1: الإسلام
0: أولا وأخيرا.
1: أولا الإسلام.
2: أشهد أن لا إله إلا الله،
0: الإسلام أولا.

أمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. يطفو ملف مضيق هرمز على سطح التطورات في المنطقة. المسار المائي الجديد الذي استحدثته سلطنة عمان قابله حرس الثورة بالتحذير من أن سلوك أي مسارات جديدة لم تعلنها إيران ينطوي على المخاطر. الممر المائي الاستراتيجي تصدر أيضا الجولة الخليجية التي اختتمها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو من المنامة قادما من الكويت وقبلها الإمارات، جولة عنوانها طمأنة الدول الثلاث من مسار أي مفاوضات مع إيران. وقبيل انطلاق جولة محادثات فنية جديدة بين طهران وواشنطن، يبرز التباين بين الأمريكي والإيراني ولا سيما في ملفي مضيق هرمز وكيفية استثمار إيران الأموال المفرج عنها. ملفات عدة نناقشها اليوم في هذه الساعة من تغطية الميادين مع ضيفنا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران، المحلل السياسي الأستاذ روح الله مدبر. أستاذ روح الله، أهلا بك معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عرض سلام، أدب وإحترام.
2: أنا أيضا أحييك وأحيي زملائك الأعزاء ومشاهديك الكرام مشاهدي قناة الميادين العزيزة.
0: كل شكر. ولكن نبدأ مشاهدين هذه المساحة من شوارع إيران، من ميادينها التي غصت بملايين المشاركين إحياء لذكرى عاشوراء، تحل الذكرى هذا العام محملة بدلالات تتجاوز البعد الديني إلى فضاءات وطنية وثورية أوسع. تقرير أحمد طه.
3: الإمام الحسين قال: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم.
4: في طهران لا يتحدث الناس عن كربلاء بوصفها حدثا أليما من الماضي، بل بوصفها فكرة تعود إلى الواجهة كلما شعر الإنسان بأن الحق يواجه قوة أكبر منه.
5: محرم إرث ثقافي، وهي ثقافة المقاومة اليوم تراها في كل شعوب العالم التي تحارب الهيمنة والإمبريالية.
3: هذا ما تعلمناه من عاشوراء الإمام الحسين، علينا الاتحاد لمواجهة الظلم.
6: نحن مستمرون في نهج القائد الجديد من أجل الدفاع عن المظلومين في العالم.
4: لهذا لا تقرأ كربلاء هنا كصفحة من التاريخ فقط، بل هي تجربة تاريخية تتجدد كلما واجهت إرادة قوة أكبر منها.
7: نحن أيضا عشنا كربلاء كما كرر قائدنا الشهيد قول الإمام الحسين: مثلي لا يبايع مثل يزيد.
8: قبل أكثر من 1000 عام خرجت فكرة من كربلاء، تبدلت الأسماء، تغيرت الأماكن واختلفت الظروف، لكن الفكرة بقيت حاضرة، وفي كل مرة يتمسك فيها الإنسان بكرامته مهما كان الثمن يعود اسم الحسين إلى الواجهة من جديد. أحمد طه، طهران، الميادين.
0: إذن رسائل كثيرة أستاذ روح الله من خلال مشاركة الإيرانيين الواسعة اليوم في مسيرات إحياء العاشر من المحرم على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي. عن أي رسائل يمكن الحديث هذا العام تحديدا، خاصة بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران؟
2: الشعب الإيراني ترفع شعار أبا عبد الله الحسين عليه السلام وشهدائه الأوفياء والأبرار، وهو هيهات من الذلة. بكل وجودهم صرخوا بهذا الشعار، وبهذا الشعار شعار هيات من الذلة تصدوا للمعتدين المحور الامبريالي الامريكي والصهيوني ضد الشعب الايراني، ووقفوا بصلابة وحققوا انتصارا كبيرا في هذه الحرب التي بدأت في شهر رمضان المبارك ووصلت الآن إلى شهر محرم الحرام، وجسدت الوحدة، وحدة الشعب والمقاومة، وكذلك دحض مؤامرات الأعداء وفي هذا المجال يجب أن نشير إلى أن الشعب الإيراني وقيادة إيران إلى جانب الأخوة وأخواتهم في محور المقاومة وخاصة الشعب اللبناني الأبي، ودعاؤنا جميعا هو أمن لبنان والشعب اللبناني وكل لبنان هو أمن واستقرار إيران، وهذا تلاحم عميق أخوي إنساني وديني، ومرات عديدة أكد عليها الشعب الإيراني تجاه المسؤولين والفريق المفاوض الإيراني، حملوهم هذا الخيار الأولي والطلب الأولي للشعب الإيراني، وهو تحقيق أمن لبنان أولا، وهذا لا يمكن التغاضي عنه. وتعلمون بأن الاتفاق الذي حصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لحد هذه اللحظة تم انتهاك 90% منه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولم ينفذ، ونحن نعلم في هذه الأجواء التي نتقدم فيها فإن هذا الاتفاق سوف يستغرق فترة طويلة. البند الأول تنتهكه أمريكا وإسرائيل يوميا، إسرائيل تهاجم لبنان. اليوم أقول لكم بشكل قاطع بأن ليس هناك أي خلاف بين نتنياهو وترامب بأي شكل من الأشكال، هذه لعبة سياسية وإعلامية يقوم بها ترامب ونتنياهو لكي يخدع العالم. اليوم ماركو روبيو وزير خارجية الأمريكي وحتى دي فانس أعلنوا بكل وقاحة أن موضوع لبنان يجب أن تنفصل عن إيران، بعبارة أن الأمريكيون يريدون انتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم. لذلك نحن نعتقد بأن 90% من هذا الاتفاق لم يطبق للأسف ولن يطبق بهذا الوضع الذي نسير فيه، وتكرار الجرائم والانتهاكات الصهيونية لوقف طاقة نار في لبنان بدعم كامل من أمريكا وبضوء أخضر فاضح من أمريكا وانتهاك فاضح لهذا الاتفاق. الشعب الإيراني إلى جانب القائد والحكومة الإيرانية أعلنوا بشكل واضح بأنه يجب أن يضغطوا لتنفيذ البند الأول، وإذا لم ينفذ كما أعلنت قوات المسلحة مرات فإن أمام استمرار انتهاك وجرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان لن تلتزم الصمت، لأن هذا خلافا لسيرة مولانا أبا عبد الله الحسين الذي بحيث يستشهد أخونا المظلوم في لبنان ونحن نتفرج عليه، لن يحدث.

0: اليوم هو ما زرعته واشنطن من عقود من انعدام الثقة، كما خطاباتها الاستفزازية، بدلا كما اتهم الولايات المتحدة بتصدير الوعود المنكوثة والخطابات الاستفزازية بدلا من الثقة. مشاهدينا، أيضا نشير بآخر الأنباء الواردة بخصوص ما كان قد تحدث عنه البعض بأن إيطاليا كانت قد سمحت للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعدها العسكرية. كان هناك اتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ووزير الخارجية الإيطالي، أبلغه فيه وزير الخارجية الإيطالي بأن هذا الكلام غير صحيح. بالعودة إلى تصريحات رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف، للمرة الأولى يرد بشكل مباشر على كلام الرئيس الأمريكي بخصوص بأن الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها سيتم شراء فيها منتوجات أمريكية، تحديدا من المزارعين الأمريكيين. ما دلالات هذا الرد من رئيس مجلس الشورى، وإلى أي مدى قد يعيد الأمور إلى الخلف؟
1: يجب أن نشير إلى أن في المرات الماضية أيضا الحكومات السابقة في إيران تفاوضت مع أمريكا ووقع على اتفاق في عام 2015. حصل كذلك، الأمريكيون لم يلتزموا بأي تعهداتهم خلال 20 سنة الماضية. إيران تفاوضت عدة مرات مع أمريكا، ولكن في هذه الحكومة اتفق رئيس الجمهورية على مذكرة تفاهم، فلم تلتزم أبدا أمريكا بأي تعهد لها ولن تلتزم. لذلك فإن قائد الثورة قال بأنني على الأصول لدي رأي آخر، وحمل مسؤولية هذه المذكرة على رئيس الجمهورية، والشعب الإيراني سوف يكون ناظرا ومراقبا على مدى التزام أمريكا. لذلك فإن الجانب الأمريكي بكل تأكيد سوف لن يسلم سنتا واحدا لإيران، بكل تأكيد هكذا قال ترامب، لن أسلم سنتا لإيران، ولن يسلم أي من الأموال الإيرانية المجمدة، سوف لن تسلم بشكل كاش ودولار إلى إيران. أمريكا أعلنت ذلك. اللعبة التي لعبتها أمريكا هو بأموال إيران المصادر بشكل قانوني، تريد أن تنقذ اقتصاد المزارعين الأمريكيين. يوم أمس نيويورك تايمز كتب تقريرا بأن ترامب بعد نوفمبر سوف يهاجم إيران مجددا، وهذا الاتفاق سوف يلغيه ترامب. وكذلك استخبارات الروسية حصلت على تقرير يفيد بأن ترامب يستعد للهجوم مجددا على إيران. لذلك هذه لعبة سياسية نفسية وإعلامية أمريكية طقتها أمريكا للقيام بمفاوضات وإطلاق وعود. اليوم رئيس الخزانة الأمريكي أعلن بأننا لن نسلم جزرة واحدة، لوحنا بجزرة للمفاوض الإيراني وسوف نسترد هذه الجزرة. هذا هو تعبير رئيس الخزانة الأمريكية، وقال إذا أردنا فيما يتعلق بال العقوبات النفطية سوف نعيدها مرة أخرى متى شئنا. لذلك فإن الجانب الأمريكي يعلن صراحة بأن لن نسلم الأموال إلى إيران.
0: إذا كان الأمر كذلك أستاذ روح الله، لماذا إذن إيران تذهب إلى مفاوضات؟ ذهبت إلى الجلسة الأولى في سويسرا وستذهب مجددا للوفود الفنية في 30 من الشهر الحالي.
2: هذا السؤال المطروح. لذلك أن قائد الثورة قال بأني على الأصول كان لدي رأي آخر. المفاوضات مع الجانب الأمريكي الذي هاجمنا من وسط المفاوضات، قائد الثورة اغتالوا قائدنا الشهيد، واليوم خلال المفاوضات كل يوم ينتهكون بنود المفاوضات، لن تكون هناك أي نتيجة. الجانب الأمريكي يستخدم الإعلام، أداة الإعلام والأداة السياسية لخداع إيران. أنتم ترون تصريحات وزير خارجية الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي، الرئيس الأمريكي بشكل يومي يقترن مع تهديد. هل وقف العدوان في لبنان؟ ليس كذلك، لم يقف ولن يقف، لأن أمريكا لا تنوي وقف العدوان في لبنان.

0: حتى ضغطوا على عمان ووفقا للاتفاق فإن إدارة مضيق هرمز يجب أن يكون تحت حاكمية إيران، ولكنهم أوجدوا ممرا جديدا مع عمان وهذا خلافا للاتفاق. لذلك فإن القوات المسلحة الإيرانية حذرت من ذلك بأن هذا خلافا للاتفاق.
1: هي هذه الجزئية التي سنتحدث عنها الآن بالمناسبة، انطلاقا من ما ورد في بيان حرس الثورة. مشاهدينا، سينضم إلينا بعد قليل زميل مجتبى حيدر محل ميدين للشؤون الإيرانية، ولكن قبل ذلك حذر حرس الثورة الإسلامية في إيران أن من أن إعلان مسار شحن جديد عبر مضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. البيان أكد أن المسار الوحيد المسموح به لعبور مضيق هرمز هو أعلنته إيران، وأضاف أن حركة السفن خارج هذا المسار خطيرة للغاية ومحظورة. وكانت سلطنة عمان قد أعلنت أمس أنها أتاحت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن. وفي السياق أوضح التلفزيون الإيراني أن التحذير الأخير لحرس الثورة يتضمن 3 بنود مهمة، أولها أن أي مسار مغاير للمسار الإيراني خطير تماما، وأن على سفن التنسيق فقط مع بحرية حرس الثورة، وأن على البحارة ترقب أي بيانات جديدة قد تصدر على القناة 16 الخاصة بالاتصالات الدولية المتعلقة بالملاحة. وهنا ننتقل مشاهدينا للزميل مجتبى حيدري محل الميادين للشؤون الإيرانية. نريد أن نعرف مجتبى، ما الفارق بين المسار الذي يتحدث عنه حرس الثورة وبين ما أعلنته عمان من مسار لعبور السفن؟
2: تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، هناك مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران حول طبيعة أو حول يعني طبيعة العمل في مضيق هرمز وتحديد الوضع في مضيق هرمز. إيران قالت أنها لن تأخذ رسوما خلال 60 يوم، ولكن بعد ذلك سيكون هناك رسوم خدمة من قبل إيران وسلطنة عمان. وهي أكدت أنه الممر الوحيد الذي يمكن العبور والخروج هو الممر شمال جزيرة خارك وجنوب هذه الجزيرة، وهذا هو الممر الآمن الوحيد. إضافة إلى ذلك، إيران تؤكد على نقطة هامة أنه السفن التي تعرض أمن إيران للخطر هي محظورة، بمعنى أنه غير مسموح الدخول للمضيق لهذه السفن. ولكن في الطرف الآخر عندما يكون هناك ممر آخر سيتبع قوانين أخرى لا القوانين الإيرانية، وإيران أكدت قبل التوقيع على مذكرة التفاهم وخلال التوقيع وبعد ذلك، وما زال هناك تأكيد من قبل المسؤولين في طهران أنه هناك واقع جديد قد تشكل في مضيق هرمز، وأن المضيق مفتوح ضمن آليات وترتيبات إيرانية، وأن هناك سيادة إيرانية على مضيق هرمز. لذلك يجب أن يتم التنسيق مع الجانب الإيراني من أجل المرور، وهناك سفن عليها ألا تقترب بمضيق هرمز. وهذا هو الفرق بين يعني الممر الذي أعلنت عنه إيران والممرات الأخرى. هناك تأكيد إيراني أنه لا يمكن لأي سفينة أن تدخل مضيق هرمز دون التنسيق مع الجانب الإيراني. الحرس الثوري حذر 3 ناقلات اليوم، ما تم يعني عودة بالنهاية تم عودة هذه الناقلات، وهو يؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن لأي ناقلة أو سفينة أن تعبر المضيق إلا مع التنسيق مع الجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك مجتبى حيدري محل الميادين للشؤون الإيرانية على وجودك معنا في هذه التغطية. أنتقل بسؤال لك أستاذ روح الله، لماذا اعتبر حرس الثورة أن إعلان مسار شحن جديد دون التنسيق مع إيران أمر غير مقبول؟
0: نعم، بسبب أن استنادا إلى القائد العام للقوات المسلحة وقائد الثورة أكد بأن خط مضيق هرمز يجب أن يكون إدارته بيد إيران، وأن أي نوع تغيير أو إبداعات جديدة هي تخالف وتتعارض مع توجهات الشعب الإيراني. لذلك فإن قوات المسلحة أصدرت التحذيرات اللازمة للحكومة الأمريكية وحتى لعمان لكي يكفوا عن هذه اللعبة، لعبة المغامرة الخطرة التي تتعارض مع الاتفاق الذي وقعناه. وأكد بأن هذا الاتفاق لن يصمد، وربما سوف تخرج منه أمريكا بكل تأكيد.
1: عفوا على المقاطعة، ولكن إيران دولة مشاطئة وعمان دولة مشاطئة. إيران كانت تتحدث عن الإدارة المشتركة، لماذا يحق لإيران أن تخصص مسارات عبور للسفن ولا يحق لسلطنة عمان؟
0: بسبب أننا بشكل مشترك يجب أن تقوم عمان مع إيران بشكل مشترك، لأن مضيق هرمز هو جزء منه يعود إلى السواحل المشتركة بين إيران وعمان، وهذا ما نص عليه الحوار بين إيران وعمان. ولكن عمان الآن بدأ يخرج من مضمون الاتفاق مع إيران ويريد أن ينفرد بهذا الأمر. وإيران أكدت مرات عديدة بأن نظام الملاحة في مضيق هرمز سوف يكون بالتعاون مع عمان. لذلك فإن عمان تريد الاتفاق مع أمريكا بشكل مستقل، وهذا خلافا لما تم الاتفاق عليه. تعلمون بأنه كان من المقرر أن جزء من القوات الأمريكية أن تخرج من منطقة خليج الفارسي، وبكل تأكيد سوف لن يغادروا. والواضح أن أمريكا لن تلتزم بهذا الشرط أبدا.
1: سنكمل النقاش عن مضيق هرمز معك أستاذ روح الله، ولكن قبل ذلك مشاهدينا، أوضحت وكالة ميزان الإيرانية أن 3 ناقلات نفط غيرت مسارها بعد تحذير حرس الثورة. ونشرت الوكالة خرائط تظهر تراجع الناقلات التي تحمل اسم أزوماسان وتريدر وبلوستار بعدما كانت تسلك الممر الذي استحدثته عمان لعبور مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي بحث هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التطورات الإقليمية بما في ذلك حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن عرقشي والبوسعيدي استعرضت ترتيبات المؤقتة المقررة لفترة 60 يوما، وأكد أهمية استمرار التنسيق والتواصل الفني بين الخبراء، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج الزيارة الأخيرة للوفد الإيراني لمسقط. اللافت أستاذ روح الله أنه في هذا الاتصال أعرب الوزيران عن ارتياحهما للزيارة الأخيرة للوفد الإيراني إلى مسقط، زيارة السيد قليباف مع وفده، بالرغم من أنه بعد هذه الزيارة أعلنت سلطنة عمان عن هذا المسار الجديد. من المعلوم أن العلاقة بين إيران وعمان هي علاقة مميزة واستراتيجية، هل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة العمانية الآن على طبيعة هذه العلاقة بين البلدين؟
0: نعم، اللافت بأنه أينما يتحدث الدبلوماسيين الإيرانيين عن ترحيبهم بالمفاوضات، بعد ذلك حدث حدثا سيء في حرب 40 يوما. المفاوضات كانوا يفسرونها بأنهم يرحبون المفاوضات، لكن الجانب الأمريكي هجم على إيران. والآن يعلن بأن الزيارة إلى عمان كانت بنتائج جيدة، ولكن في أقل من عدة أيام الجانب العماني عقد صفقة مع أمريكا خلافا. لذلك علينا الانتباه واليقظة، المحور المضاد لإيران يقوم بتشكيل ائتلاف مع جيران إيران في الجنوب. أن إيران بعد زيارة الوفد الإيراني غيرت منطقها وغيرت اتفاقها واتجهت إلى المحور الأمريكي. هذا يعود إلى أن أمريكا الآن مستعدة لزرع فتنة جادة عامة وكبيرة ضد إيران، كما حصل في العدوان 12 يوما الأول. الدبلوماسيين الإيرانيين كانوا وسط طاولة المفاوضات، وأمريكا خدعتهم وهجمت على إيران. وفي المرة الثانية الدبلوماسيين الإيرانيين كانوا يتفاوضون وأعلنوا ترحيبهم ورضاهم بالمفاوضات، ولكن أمريكا خدعتهم واغتال القائدون الشهيد واغتالوا قادتنا الكبار. واليوم تقام جلسات في سويسرا وفي باكستان وفي مسقط، ولكن نرى بأن أمريكا في حال إيجاد فتنة والاستعداد. هناك أخبار وصلت بأن هناك استعدادات عسكرية جديدة أكبر من السابق تصل للمنطقة. هذا لا توحي بأن أمريكا تذهب وراء الصلح والسلام مع إيران أبدا. أمريكا تستعد وتحاول بناء ائتلاف جديد لحملة كبيرة جديدة، ونأمل مرة أخرى جيراننا في الساحل الجنوبي أن لا يتواطؤوا مع أمريكا. الحديث عن مساعدة إيطاليا هو جزء من هذه الحملة الخفية. أنا قلت بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا كانوا إلى جانب أمريكا عسكريا بكل ثقلهم اليوم، بأن المفاوضات هي أداة ووسيلة لخداع إيران لتلف الوقت ولمفاجأة إيران لحرب كبيرة جدا. هذا أمر واضح.
1: ما البديل بالنسبة لإيران إلا الذهاب إلى المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاق؟
3: إيه سؤال بسيار مهم،
0: هذا سؤال هام جدا. طهران يجب أن تشارك في المفاوضات بيد مقتدرة، فعندما يصل إلى اتفاق مع أمريكا وبكل سهولة أمريكا تتنصل وتنتهك البنود، إيران يجب أن تواجه ذلك بردود فورية. وأمريكا لا تلتزم بهذه البنود، ولكن عندما تستمر المفاوضات واللجان الفنية تذهب فأمريكا تتجرأ أكثر. لذلك على طهران اليوم أن توقف اللقاءات والحوارات الفنية. لماذا؟ لأن أمريكا لا تلتزم بالتزاماتها. أمريكا في لبنان، إسرائيل لم توقف هجومها على لبنان. يوميا يقتلوا أعزائنا في لبنان. وفي موضوع عودة أموالنا المجمدة، تريد فرض علينا المحاصيل الزراعية، السويا الأمريكي والأسمدة الزراعية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز أوجدوا مسارا جديدا مع عمان. لذلك يجب وقف المفاوضات، يجب إطلاق تحذيرات صريحة بأن هذه ليست مفاوضات ويجب أن تلغى هذه المفاوضات.
1: يبدو أن حرس الثورة يطلق تحذيرات من نوع آخر، لأنه أطلق تحذيرات بحسب وكالة ميزان أن هناك عدد من السفن غيرت المسار الذي كانت تسلكه أو عادت أدراجها بفعل هذه التحذيرات. ملف مضيق هرمز تصدر الجولة الخليجية التي اختتمها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من البحرين بعد زيارة الكويت والإمارات لطمأنة الدول الثلاث بشأن المفاوضات. وشارك روبيو في اجتماع وزاري مشترك بين واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة. وقال روبيو أن دول الخليج عبرت له عن مخاوف جدية بشأن مضيق هرمز وملفات أخرى، مضيفا أنه لم تجري مناقشة صندوق إعادة إعمار إيران.
4: جئت حاملا رسالة مفادها أننا نريد أن نضمن أن أي قرارات تتخذ خلال العملية التفاوضية تأخذ دائما في الاعتبار مصالح شركائنا وحلفائنا في المنطقة. ما من جزء من هذا الاتفاق من شأنه أن يقوض بأي شكل من الأشكال أمن أو استقرار أو ازدهار أي من شركائنا في منطقة الخليج.
1: وحول مضيق هرمز قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج. وأضاف قرقاش في منشور على منصة إكس أن فرض أمر واقع من رحم ما سماه العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورا للتنافر بحسب تعبيره، مضيفا أن الأمر ينطبق تحديدا على مضيق هرمز. قبل قليل أستاذ روح الله، اعتبرت أن وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو أتى إلى المنطقة من أجل تأسيس لتحالف أيضا لمواجهة إيران. لماذا ترى هذه الزيارة من هذا المنظور ولا تنظر لها بأنه يريد أن يخبرهم على أي أساس يتم التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبناء عليه الترتيبات المستقبلية للمنطقة؟
0: بسبب أن كان يتحدث بأمور متضاربة. أمريكا أعلنت رسميا بأن موضوع الاستثمار لتعويض إيران أصلا ليس أمرا مطروحا، هذا أمرا واضحا يبين بأن الذي يقال في الاتفاق في سويسرا بما يطرحه روبيو في العواصم الخليجية يختلف تماما. القواعد الأمريكية في المنطقة لم تتغير وجودها، وبالمناسبة أمريكا تورد أسلحة جديدة للمنطقة، ومن جهة أخرى فإن ائتلاف المضاد لإيران يتجه نحو عدم القبول بأي تكاليف لعبور ومرور السفن مضيق هرمز. هذا واضح جدا بأن ليس هناك أي موضوع.
1: ماذا عن إيران؟ هل هي تقف موقف المتفرج أم أيضا تحضر نفسها استعدادا لما تتحدث عنه الآن أستاذ روح الله بأنه قد يكون هناك جولة أمريكية ثانية من العدوان على إيران؟
0: لحسن الحظ أن قواتنا المسلحة
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
6: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نجم يهوي في قلب المجرة.
1: بدأ علماء الفضاء والمجرات في فحص معلومات وصور جديدة قادمة من وسط المجرة التي تضم الكرة الأرضية، وهي معطيات أولية قد تلقي مزيدا من الضوء على مركز هذه المجرة العملاقة. وتظهر هذه الصور المثيرة نجما يهوي في سحابة كونية بالغة الضخامة موجودة في قلب مجرة درب التبانة. ويعتبر الكشف عن هذا النجم بمثابة فتح في جهود فهم طبيعة مركز المجرة من خلال معرفة العلماء للكيفية التي تتحرك بها النجوم والغازات الكونية. إن جميع النجوم التي تهوي وتتحرك بسرعات كبيرة، وكل النجوم لا بد أن تستنفذ وقودها وتتهاوى على نفسها وتنفجر،

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لقد كان الحسين عليه السلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صبيا صغيرا، وقد كان أبو بكر يحبه حبا كثيرا، بل كان يبش له ويضحك له ويلاعبه. وفي يوم من الأيام صلى أبو بكر الصديق بالناس صلاة العصر فخرج، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فأسرع أبو بكر إليه يلاعبه وعلي معه يضحك مع أبي بكر الصديق، فحمله أبو بكر وعلي يضحك له، وأبو بكر يقول: بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك ويبتسم. هكذا كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سادات هذه الأمة، بل مع سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين. بل إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أبنائه أبي بكر، ربما تيمنا وحبا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هكذا كان أبو بكر الصديق مع الحسين رضي الله عنه.

عليه وآله وسلم قوله: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفعه إلى أن يطرق باب علي رضي الله عنه ليخطب ابنته أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. وانظروا ماذا فعل عمر عندما وافق علي على هذا الزواج. انطلق إلى المسجد النبوي الشريف وأخذ ينادي في أصحابه قائلا: ألا تهنوني؟ ألا تهنوني أيها الناس؟ قالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. هكذا تم الزواج المبارك بين عمر وبين أخت الحسين أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. وقد أنجبت له رقية وزيد، وزيد هذا كان يفتخر بهذا النسب فيقول: أنا ابن الخليفتين. نعم، فأبوه عمر وجده علي بن أبي طالب. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح ضياء. والمواقف التي جمعت بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين صهره الحسين كثيرة وجليلة، ومن بينها ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة عن الحسين بن علي رضي الله عنه عندما كان صغيرا، يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى إليه الحسين وقال: يا عمر، انزل من على منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فابتسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا حسين، إن أبي لم يكن له منبر. يقول الحسين: فأقعدني عمر إلى جنبه وقال: يا حسين، من علمك هذا الكلام؟ يقول: فقلت له: لا أحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا بني، وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم؟ يا بني، لو تأتينا وتزورنا وتغشانا. هذا موقف. وموقف آخر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال بأنه قد قدم على عمر أمير المؤمنين حلل من اليمن فكسى الناس، فأتوا إلى عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكرونه ويدعون له، وعمر رضي الله عنه كان جالسا بين المنبر وبين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين. لما حزن عمر؟ لأنه لم يكن في تلك الحلل ما يصلح للحسن والحسين. ماذا فعل عمر؟ عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عامله في اليمن بأن يرسل له حلتين مما يصلح للحسن والحسين ويعجل بهما. فلما وصلت تلك الحلتين كساهما عمر بنفسه وقال: الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. أقول هكذا فلتكن المحبة الصادقة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. الأنثى في غربة أيضا. يخرج الجاهلي الوثني من بيته يحمل طفلته الرضيعة، وأمها تمد يديها ترجوه بقلب يحترق أن يعيدها لها، لكنه لا يأبه لمناشداتها. المؤلم أنه لم ينتزعها من أمها بسبب طلاق أو خيانة، ولن يضعها على قايعة الطريق عل أحد يلتقطها، ولن يعطيها لمن حرم الذرية ليتبناها. الجاهلية أقسى من ذلك، إنه يأخذها بعيدا ثم يضعها على الأرض ويحفر لها حفرة، ثم يضعها في عمقها وهي تناغيه بصوتها العذب، أو ربما تبكي وترتعش يداها وتتأمله بعينيها ولا تدري ماذا سيفعل بها، فيمد ذراعيه لا ليعانقها أو يقبلها، ولكن ليهيل التراب على تلك العينين البريئتين. يمتلئ فمها الصغير بالتراب، ويبدأ بكاؤها وارتعاشها بالضعف شيئا فشيئا، فلا يلين قلبه. لقد وأدت الجاهلية الرحمة في أعماقه، مشاهد قاسية تفتت قلوب الموحدين الذين يرفضونها. زيد بن عمرو بن نفيل يلاحق أولئك القساة، يناشد الواحد منهم قائلا: لا تقتلها، ادفعها إلي، أنا أكفيك مؤونتها، فإذا ترعرعت فخذها. ثم يضم تلك البراءة بين يديه برفق وحنان، لكن زيدا شاخ وهرم، وقد حانت ساعة رحيله، لتبكيه الفتيات وأمهاتهن، وليبعثه الله يوم القيامة أمة وحدة. رحل بعد أن أنقذ الكثير من الرضيعات وأسعد الكثير من الأمهات، لكنه لم يسعد بلقاء نبيه. أما محمد عليه السلام فكان أشد كرها للوأد من زيد، فبناته بساتين حياته وقرة عينه وصديقاته. ها هي زينب تكبر وتزدان خلقا وتربية، فتملأ قلب خالتها هالة بنت خويلد، وتراها أفضل عروس لابنها أبي العاص بن الربيع، لتزين قلب ذلك الشاب الوفي الخلوق، فيتأنق ويخرج نحو زوج خالته محمد عليه السلام ليفاتحه بأمر زينب، ثم تضرب دفوف الفرح في احتفالهما، وتبتهج مكة بعرسهما. ثم يتهادى بعده شاب آخر ينضح حياء وكرما، اسمه عثمان بن عفان، فيخطب رقية فتزفها مكة له. أما محمد عليه السلام فرغم فرحه ببناته وأصهاره، فإن غربته تزداد، وتتعاظم أسئلته وحيرته مما يجري حوله من أسرار. إنه لا يرى في منامه رؤيا إلا تحققت كالصباح. ما هذا؟ غربة شعر بعدها بحب الخلوة خارج مكة، خارج هذا الجو المكفهر بالأصنام والوأد والربا. فوق الجبال وعبر البطاح مناجات وتأمل، حتى صفت روحه فأصبح يحدد شهرا من كل عام للخلوة بربه في غار حراء، فإذا ما انتهى زاده انحدر من غاره نحو زاد عمره خديجة، فإذا ما مر بمسكين واساه وأكرمه، وإن صادف محتاجا أعانه، لكن ليلة من ليالي الغار غيرت أخافت، لم يعد بعدها لغاره، إنها ليلة جعلته يرتجف خوفا وألما، حتى ظن أنه سيلقى حتفه على قمة ذلك الجبل
0: في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريه.
2: قرآن يتلى.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: سنة تشرح.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
2: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم، أهلا بكم من جديد. نتابع مع الجزء الخامس من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. أهلا وسهلا فيك. كنت تحدثت عن أن هذا السجن قسمته أنت إلى مرحلتين.
2: المرحلة الأولى الحقيقة هي ما بين 57 و60 أو 59 60. في هذه المرحلة كنا احنا في المعتقل، عمليا سجن هو ولكن معتقل جفر. ومعتقل جفر في مئات الناس، وبالتالي يختلف عن السجون. وأنا فيما بعد لما صرت أسمع،
1: بمعنى يختلف عن السجون بمعنى أنه كثرة الناس الموجودين فيه، الحركة التي تدور داخله،
2: وفتح الأبواب،
1: الأبواب يعني مفتوحة،
2: الأبواب مفتوحة، تستطيع حتى بالليل ما كانوا يسكروها،
1: تنتقل من زنزانة إلى أخرى أو مغرفة إلى أخرى،
2: تعيش مع بعضها. وبعدين من الصباح يبدأ النشاطات، إشي يدرس إنجليزي، إشي يدرس فرنسي، إشي يدرس دراسة مدرسية. وكان أشخاص يعني يعدوا أنفسهم، وكان في كل أشكال اللهو، يعني طاولة الزهر كانت موجودة، الورق،
1: يعني معتقل لطيف.
2: مش معتقل، كان مخيم حقيقة، مخيم كشفي. وأنا بستطيع أقول يعني أصلا هو لما جاء في خبير أمريكي أجا بعد 59 كان يقول هذا ما مش معتقل، مش سجن،
1: متنزه.
2: وأنا في الحقيقة يعني يجب أن أشهد يعني وللأمانة أنه تجربتنا إحنا في السجون حتى بالتعذيب لا تقاس بما صرت أسمعه عن السجون العربية الأخرى من شيوعيين ومن بعثيين ومن ناس مروا عن هذه السجون. نعم. ومن إسلاميين لاحقا.
1: ذكرت لي شيئا من هذا القبيل.
2: وأنا الحقيقة كانت يعني حياة الفترة الأولى من الجفر كانت حياة صاخبة، بمعنى أنه في أول شيء تعلم، في ناس كثيرين تعلموا اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية بصورة جيدة، ناس تعلموا العربي، ناس تعلموا دراساتهم، حتى بعضهم كملوا دراساتهم للتوجيهي.
1: وانت تخصصت بتدريس الماركسية في ذلك الوقت.
2: هلأ أنا الحقيقة بهذيك الوقت بهذيك المرحلة يعني ظهر وجه آخر اللي غير الوجه المناضل اللي بيشتغل بالتنظيم بالمظاهرات
1: الميداني،
2: بالإضرابات الميداني. وجدوا أنه أنا عندي قدرة يعني في متميزة، خلينا نقول عن بقية الإخوة، فيما موضوع شرح النظرية الماركسية، شرحها بشكل خاص، المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية وجزء من الاقتصاد السياسي. وكان المرحوم بشير البرغوثي اللي صار أمين عام الحزب عنده اطلاع على الاقتصاد السياسي، كان يعطي محاضراته، ولكن تركيز المحاضرات كلها كان على الأشياء البسيطة الأولية. فأنا الحياة صرت في داخل السجن معروف أني أنا اللي يعني بشرح النظرية إذا شئت. بس الطريف أنا في ذلك الوقت وأنا أشرح الديالكتيك بشكل خاص الجدل، في بعض الأسئلة كانت غير مقنعة لي،
1: بدأ يدور في ذهنك تساؤلات حول ما تقوم أنت بشرح.
2: بدأ يقوم فيه. هلأ إحنا في داخل السجن كانت الأحداث كمان السياسية رائعة،
1: عاصف
2: لا وإيجابية
1: ضخمة. نعم.
2: أو يعني معنوياته منهارة كانت معنوياته في السماء.
1: طب أنا حاب أكمل هاي الفترة
2: يعني فترة لا مثلا بال58
1: هل بسألك عنه أنه مثلا بال58 أنتم اتهمتم بمناهضة الوحدة، يعني الشيوعيين كان هناك موقف وانطباع عام بأنكم مناهضون للوحدة السورية المصرية أو لأول وحدة عربية.
2: لا بالعكس، إحنا في ال58 الشيوعيين في الأردن وقفوا وقوف قوي إلى جانب الوحدة، واعتبروها قلعة القومية العربية، الوحدة العربية.
1: كان هذا موقف معلن من بين الأحزاب
2: كراس من جانب. الوحيد اللي تحفظ على الوحدة نسبيا هو خالد بقداش،
1: الحزب الشيوعي السوري،
2: منه في موضوع حل الحزب.
1: نعم.
2: كان عنده مشكلة بهذا القضية، لكن الحزب الشيوعي الأردني أخذ
1: موقف. هل كان هناك خطأ من عبد الناصر في موضوع اشتراط حل الأحزاب في موضوع الوحدة؟
2: أنا باعتقادي يعني هي استخدمت ضده، ما كانش بحاجة كتير
1: لمثل هذا القرار.
2: لأنه يكون متشدد لهذه الدرجة، لأنه عمليا كانت الأحزاب ضعيفة بالنسبة لقوته الجماهيرية الكاسحة، وكان بيستطيع يعني يكون أكثر تساهلون. لكن المشكلة أنه المناخ العام سواء كان على مستوى قوى التحرر في آسيا وإفريقيا، أو على مستوى المعسكر الاشتراكي من جهة، أو على مستوى المعسكر الاستعماري والإمبريالي والغربي واللي بسمي حاله ديمقراطي، كانت هاي موضوع الأحزاب والتعدد والديمقراطية كلام فارغ. يعني كانوا الأمريكان أشد، يعني الأنظمة التابعة لأمريكا أشد ديكتاتورية وأشد يعني بطش حتى من القوى اللي كانت تحسب على حركة التحرر العربي وإلى آخره. ففي الحقيقة أنا برأيي أنه كان يعني لا أريد أن أقول أنه كان في هناك مناخ للديمقراطية، ولا أستطيع أن أقول أنه من نواقص المرحلة السابقة عدم وجود الديمقراطية، لأنه المناخ العالمي كله ما كان فيه هذه القضية، ما كانت واردة. الشيء الوحيد اللي كان وارد بالنسبة لنا هي الحريات، إطلاق حرية العمل الشعبي، إطلاق حرية هذا، وعدم التعذيب بالسجون، عدم السجن، هذه اللي كان يجب أن يتم.
3: من ضمن مفهوم أشمل له علاقة بالتحرر من الاستعمار ومن الهيمنة الأجنبية.
2: هذا كان يجب أن يكون كان قوة أكثر لحركة التحرر، لو أفسح المجال لبعض الحريات، لعدم السجن والتعذيب في السجون، هذه كانت أشياء لا يمكن الدفاع عنها. ولكن قصة أنه تصير تعددية وانتخابات وانتخابات ديمقراطية، هذه كانت كلام غير وارد لا عند الغرب ولا عند الشرق، زي ما بقولوا ما كان وارد عندهم. طيب، هذه القضية.
3: قلت لأنتم أنتم كحزب شيوعي أردني أيدتم الوحدة، الحزب الشيوعي السوري كان عنده تحفظ، هل هذا الأمر يعني كيف تعاطيتم معه وأنتم داخل المعتقل؟
2: هلا المشكلة أنه بعد ما صارت الوحدة بفترة قصيرة أيضا سقط حلف بغداد.
3: نعم.
2: اللي هو
3: كان محور نضالكم، يعني
2: احنا كنا في الاتحاد الهاشمي يعني في الاردن، صار في كمان اتحاد بين العراق والاردن. فطبعا الوحده كانت انتصار كبير، يعني كان فيها معنويات وكان فيها مد قومي، يعني احنا ما شعرنا بذلك الوقت في خطر او في شيء سلبي، بالعكس عززت قوانا وتبعها رأسا إسقاط حلف بغداد. نعم. كان انتصار كبير
3: بثورة 14 تموز.
2: وكنا يعني كنا نعتبر أن السجون انفتحت، يعني كان مفروض إحنا نخرج من هذيك الفترة، لأنه أصلا كنا إحنا في
3: ما تقلتم عليه قد انتهى،
2: كله انتهى. وبعدين الأردن كان مفترض جزء من العراق، كان مفترض أنه أيضا الأردن يتحرر وضعه. والغريب أنه كان في انقلاب عسكري في الأردن معد على أساس يكون ب 14 تموز.
3: نعم.
2: اللي كان يقوده محمود الرسام رحمة الله عليه، وأيضا كان في كتيبة أو فرقة عراقية
3: في الأردن أيضا
2: مع الانقلاب. كان الأردن جاهز أنه يعمل تغيير، ولكن كان في قرار، وهذا الشيء الذي أنا في السجن فيما بعد بعدها بسنتين حقيقة، مش في هذه المرحلة، اكتشفته أنه كان في قرار عند مصر وعند سوريا، يعني أقول عند الرئيس عبد الناصر وعند سوريا لما كان فيها السراج.
3: نعم.
2: وفيما بعد عند البعثيين بعد 63 أنه الأردن ما يسقط النظام فيه، يحافظ على الملك.
3: شو الفكرة؟
2: والفكرة أنه في حدود 650 كيلومتر، إذا أسقطوا النظام واستلموا هم السلطة
3: عليهم
2: أحد أمرين، إما أن يحافظوا على هذه الحدود
3: أو يجابوا إسرائيل.
2: أو يجابوا، في قرار المجابهة غير وارد كان، وما كان في قرار في الحرب، وبالتالي بنفس الوقت إذا بدهم يعملوا بالحدود مثل ما الملك حسين رحمه الله عليه عم بيعمل، كان هلأ بدهم تمس موقفهم القومي والتحرري وإلى آخره. فكان كل الضغوط التي مستخدم فيها نحن في الأردن في ذلك الوقت لهدف واحد، هو الضغط على الملك حسين حتى ينضم للمحور العربي الذي يضغط عليه. أما ما كان هناك في اعتراض على علاقته بهذه الحدود وبالكيان الصهيوني، بل بالعكس كانوا يريدون هذا الغطاء، ولكن كانوا يريدون من الأردن أن يكون ضمن التحالف المصري السوري أو إلى آخره. نعم.
3: أن يكون جزءا من هذا المحور دون أن يتحملوا تبعات سقوطه وما يمكن.
2: واستمر هذا فيما بعد يعني. صحيح. حتى العمليات العسكرية اللي في فترة العراق يعني حاول يشجع عليها أنه نعم. دخلوا سلاح على الأردن ويشتغلوا بالأردن كان كلها لهذا. أيضا سوريا اشتغلت هذه الشغلة لفترة طويلة.
3: نعم.
2: مصر كانت تحرك مظاهرات وإلى آخره يعني في عدة مناسبات. فأنا اكتشفت في ذلك الوقت يعني بعد سنتين إنه إيش هذا، إحنا كل هالشغل اللي عم نشتغله على أساس ندخل الأردن في الوحدة المصرية السورية وندخل الأردن على خط التحرر إلى آخره، لكن هذا ما بجوز يعني كان نعم. مرفوض.
3: طيب.
2: هلا أمورنا إحنا ساءت في السجن بالفترة اللي ساءت فيها العلاقات بين الرئيس عبد الناصر وعبد الكريم قاسم
3: بالعراق.
2: العراق. وبهذه الفترة الشيوعيين يعني
3: انحازوا لعبد الكريم قاسم.
2: انحازوا لعبد الكريم.
3: هذا اللي كنت أسألك عليه، إنه الحدثين كبار، الوحدة السورية المصرية وبنفس الوقت ثورة 14 تموز في العراق، واحدة حدث له وجه قومي بارز تماما وحدث آخر له وجه يساري يمكن هو أقرب كان إلى تفكيركم في ذلك الوقت. أنتم بالبداية وين انحزتوا؟
2: يعني الحزب طبعا كان انحيازه أكثر لعبد الكريم قاسم، خصوصا أنه بفترة الوحدة طلعت إشاعات أنه صار في تعذيب للشيوعيين ولهذا
3: إشاعات ولا حقيقة؟
2: لا صار في حقيقة بس بولغ فيها، يعني صار في بده يتحدد موقف من الوحدة بسبب هذه.
3: يمكن عدام فرج الله الحلو هو اللي كان أكثر.
2: مثلا فرج الله الحلو رحمة الله عليه كان أحد الأسباب أنه ذوب بالأسير إلى آخره، وواحد من دار حداد أيضا في مصر استشهد تحت التعذيب، يعني حداث من هالقبيل فبولغ فيها. أنا في الحقيقة بهذه الفترة بالتسعة وخمسين بالذات بدأت يعني أستقل بفكري عن الحزب، وهي الحادث السخيف صار في المعتقل، ولكن منذ ذلك الوقت قررت أنه ما أقبل ما يأتيني من الحزب أو من الاتحاد السوفيتي على
3: شكل صب يعني.
2: يعني أنا لحد هذيك الفترة
3: لـ 59 كنت ملتزما حزبيا
2: ملتزما إلا في قضية فلسطين كنا عندنا اعتراض على قصة
3: موضوع قرار التقسيم.
2: قرار التقسيم كان عندي اعتراض وكان الحزب مشيها يعني ما كان فيها صراع، ولكن بقية السياسات كنت أنا قابل بوجهة نظر الحزب، إلا عندما دقرت عند عبد الناصر يعني بالتسعة وخمسين صار الخلاف شديد، بدأ الحزب يهاجم عبد الناصر أنه صار أمريكاني وانطلاقا من صراعه مع
3: عبد الكريم
2: قاسم، وأسهم في هذا بعض الصحفيين السوفييت الذين يعني واحد منهم كتب في البرافدا انه عبد الناصر القى اعلام التحرر بعيدا في البحر. فبدأوا الشيوعيين يبنوا على هذا الاساس انه عبد الناصر الى اخره بدأ. انا الحقيقة بدأت كما قلت لك استقل بتفكيري ورفضت هذا الكلام،
3: رفضت هذا الهجوم على عبد الناصر.
2: وفي ذلك الوقت خرجت بنظرية تقول أنه قوى التحرر العربي إلى وجهين، وجه مناضل ومعارض للإمبريالية وتحرري، ووجه مساوم مستعد تدخل في مساومات. مثلا بالنسبة للمساومة واضح عبد الناصر قام بمساومة مع الأمريكان فيما يتعلق بموضوع لبنان،
3: ثورة 58 بلبنان،
2: بثورة 58 في لبنان ومجيء إشهابية.
3: نعم.
2: فكانت فيها اتفاق كان راوند تري بذلك الوقت، يعني هذه قضية ثابتة. أيضا يعني حتى في الأردن صارت محاولة انقلاب بالتسعة وخمسين
3: أيضا جرت المساومة عليها،
2: دخل فيها عناصر معروفة بارتباطها بالأمريكان وعناصر بارتباطها بعبد الناصر بحركة التحرر، وكان فيها سمير رفاعي مثلا.
3: نعم.
2: يعني شو اشتبه فيه انه هذا كان من اساطين رجال امريكا في الاردن، فكان فيها مساومه، لكن انا كنت رافض انه هذه المساومه كانت عباره عن انتقال لحركه التحرر لعبد الناصر من ضفه الى
3: معسكر الى اخر.
2: قلت في وضع مزدوج يجب ان ناخذ بوجهيه، وهذه كانت نظرية خطيرة يعني بالسياسة، لأنه عادة
3: تعني انقلاب كبير بالمفاهيم، لأنه الناس عادة تذهب نحو رمز تعتقد أنه هو يعتمد على حالة من الطهرانية أو القدسية.
2: يعني هي أبيض يا أسود، هو وهي المشكلة لحد اليوم موجودة، يعني هذه في التحليل لحد الآن موجودة في التعامل مع الأنظمة. النظام العربي بطبيعته، على الأخص إذا كان نظام متحرر، هذا النظام كان ممكن جدا أن يكون له سياسات تحررية ولكن يكون عنده سياسات استبدادية بنفس الوقت. طيب هذا الاستبداد ما بلغي هذيك، وهذه ما بتلغي هاي، يعني في كيف بيقدر العقل يجمع بين نقيضين في آن واحد ويتعامل مع النقيضين بسياسة أيضا مزدوجة، بسياسة أيضا من ناحية تقدر جانب التحرر ومن ناحية تانية تضغط أو ترفض جانب إذا كان في استبداد أو مساومة.
3: نعم.
2: يعني يرفض المساومة ويكون هذا الموقف الثوري اللي أنا بدأت أستقر عليه.
3: طيب بحيث أنه إيه كانت موجود يعني حتى بشخصية عبد الكريم قاسم، يعني أنه صار سحل للقوميين مثلا.
2: لا ولا الشيوعيين، كان عبد الكريم قاسم من نفس الأوكاني، هذا الإنجليز عبد الكريم قاسم.
3: نعم.
2: يعني أنا ما كنت مع عبد الكريم قاسم، يعني أنا برضو
3: أقصد موقف الحزب في ذلك الوقت عندما كان يتشكل يعني معترضا على مساومة أو استبداد عبد الناصر،
2: يعني
3: ألم يكن يأخذ مثلا بنظر الاعتبار مساومة واستبداد عبد الكريم قاسم؟
2: لا.
3: هنا نعود إلى مسألة الرمز، يعني
2: لا هون كان مشكلة الحزب كان يلعب دور أساسي في الاتحاد السوفيتي،
3: يوجه
2: موقف الاتحاد السوفيتي. وأنا الحقيقة فيما بعد لما صارت الخلافات، واحدة من القضايا اللي اكتشفتها واللي صرت رافضها أنه الحزب لا يصيب بعقله ولا يخطئ بعقله بصورة عامة بالسياسة أو في كثير من السياسات، وإنما يصيب إذا الاتحاد السوفيتي أصاب ويخطئ إذا الاتحاد السوفيتي أخطأ. فأنا قلت يا جماعة الخير، يعني إحنا نتحمل وزر الآخرين،
3: طلعوا نكتة عليكم،
2: لا بدنا خيرها، لا بدنا خيرهم ولا بدنا شر.
3: النكتة الشهيرة أنه بتشتي بموسكو بترفعوا الشمسيات،
2: كانت تصل إلى هذا الحد، يعني هي نكتة بس كانت تصل لهذا الحد أنه فعلا، وهذا كان القانون الذي يحكم الأحزاب الشيوعية أنه الأممية تتلخص في الموقف من الاتحاد السوفيتي.
3: نعم.
2: وهذه برزت لما برز الخلاف الصيني السوفيتي.
3: صحيح.
2: أيضا هنا أنا صارت مشكلة تانية مع
3: عليك أن تحدد هنا
2: مع الحزب في هذه القضية. فلذلك يعني إذا شئت أنه إذا ما نحكي بالسياسة، الخلاف الذي وقع بين الشيوعيين والبعثيين في ذلك الوقت وبين عبد الناصر والشيوعيين كان شيء يعني صعب تجنبه، وذلك بسبب أولا الجانب السوفيتي، والسبب الثاني بسبب التجزئة العربية. يعني صار فيه هوني دولي وهوني دولي، وهذه مشكلة كبيرة، وهذه ممكن هذا كله يتكرر، انتبه لهذا القضية، يعني في صراعات أخرى في يعني اتكررت بين البعثيين وبين عبد الناصر.
3: نعم.
2: بين الناصريين نفس التناقضات بنفس الحدة تشكلت في تلك المرحلة، وهذه طبعا فيما بعد يعني أصبح لدي تفكير آخر بالنسبة لطبيعة التجزئة العربية وخطورة الدولة القطرية هذه في مرحلة لاحقة.
3: نعم.
2: كمولد لهذا النوع من التناقض.
3: جهرت أنت بتعارضك مع الحزب بهذا الموضوع؟ يعني أعلنت هذا الموقف؟
2: هذا الموقف كان بيني وبين القيادة، ولكن لم يدري به أحد من
3: يعني لم تحاول أن تحشد على أساسه؟
2: لا لا لا طبعا، لأنه كانت وين المشكلة في الموضوع؟ المشكلة كانت أنه إحنا بالسجن، وكنت إذا شككت أنت في سياسة الحزب قد تكون مدعاة للآخرين أن ينهاروا ويستسلموا. لكان كل واحد فيهم في داخل الحزب فقط إذا ضرب على الباب، طرق الباب وقال أنا سأستنكر الحزب وأعطي ولائي للملك،
3: يخرج من السجن.
2: وبالتالي كانت المسألة حساسة جدا، يعني كيف تشكك بأي سياسة من سياسات الحزب أو سياسة الاتحاد السوفيتي وتحافظ على الصمود؟ هذه مشكلة صعبة جدا كانت.
3: صحيح.
2: ولذلك كانوا بعض الإخوة في القيادة يقول لي أنت يعني إذا بتمهد عمالك على أساس أنك تطلع، اطلع يا أخي بس ما تتعبنا يعني في النقاشات. لكن أنا في الحقيقة يعني كنت بالنسبة لي ما كانت تؤثر علي، يعني ما كان
3: رهنت انت انك يعني قادر تغير في هذا الاتجاه العام، ان تقنع القياده في ذلك الوقت بانها تاخذ وجهه اخرى، مثلا يصبح للحزب شكل من الاستقلاليه في موقفه وقراره؟
2: والله انا في البدايه ما كنت يعني اذا بشيء، في البدايه كانت مناقشات مش مبلوره كمواقف نهائيه، وانما صارت نقاشات بالقطاع كما يقولون، قطعه قطعه. اول خلاف كان حول عبد الناصر على موضوع الوحدة عندما صار الانفصال. أنا وقفت ضد الانفصال وقوف شديد، وهذا كنا إحنا في السجن في هذه المرحلة، وكان ممكن نحكي بشكل علني بين بعضنا على اعتبار كانوا حشرين 22 أو 24 شخص من القيادة تحت الحزب في مكان واحد، فكنا في الإدخال في سجن عمان كنا بنستطيع أنه المسألة تنحك علنا، فكنا نتناقش علنا. فأنا في هذه اللحظة وقفت موقف شديد، خصوصا أنه تصور أنت أنه كان الأردن مشارك في الانفصال ولعب دور في الانفصال، ولما حدث الانفصال كان من نعم الوحدة العراقية الأردنية الاتحاد العربي انه دخلوا لنا الهابرلير هذا، السماعات بتاعت الاذاعه للسجن، ما كانش في ذلك الوقت في الاردن مسموح للمساجين يسمعوا الاذاعه نفسها، لا الاغاني ولا شيء. الان صار في عندنا هابرلير، صارت تفتح على اذاعه الاردن كل الوقت، فبالتالي انت بتستطيع ان تسمع الاخبار وبتستطيع ان تسمع الاغاني وبتستطيع ان تسمع كل ما يجري في هذا. فالاردن صار يغني بالشوارع دق الرمح بعود الزين وانتو يا نشامة منين، وبدأت الأفراح بسقوط الوحدة. أنا في الحقيقة قلت هذا يعني شيء جريمة أنه انتو توافقوا على الانفصال ترقصوا على نفس ألحان سجانكم، في كيف هذا بيصير؟ والله أذكر شخص لا أريد أن يعني أذكر اسمه، هو توفى الآن، قال لي ابن غوريون ولا عبد الناصر.
3: ليش تشكل هذا الموقف؟ ليش هذه الحدة؟
2: من الاستبداد، من هذا الجانب يعني، من قصة تعذيب الشيوعيين من إلى آخره. قلت له يا
3: بس هذا كان سبب كافي لأنك أنت يعني توافق على إحباط أقصد يعني هؤلاء الأشخاص، يعني كيف فسرت أنت هذا الموقف أنه وحدة تنهار كانت تشكل أملا عريضا للناس أنه يكون الموقف منها بهذا الشكل؟
2: أخي نافذ، العقل الإنساني خطير، مش بالضرورة أنه يكون محكوم بالمنطق ولا بالتوازن. العقل الإنساني عقل أهواء، عقل يذهب إلى التطرف، يذهب إلى الجنون. كيف بتفسر أنت كل التصرفات تحت البشر لما ببالغوا، لما بقتلوا، لما بنحازوا، لما بتحاملوا، لما بتعصبوا؟ طب هذا مش كله وراء العقل؟ فهذا الرجل عقله كان طبعا هو ضد عبد الناصر بسبب سياسات معينة، انه اتهامات كلها ما كانت سليمة، وبعدين متحمس انه هو يعني كيف يعني يقتل شيوعي وهو يسكت، يعني هذه مسألة يعني كبيرة. فبالنهاية وصل فيه الحد الى هذا الدرجة
3: لان يوافق على مثل هذا.
2: فقلت له يا اخي انت، لانه يقول انت تيجي اسرائيل ولا عبد الناصر. قلت له يا اخي ما بيجوز، قلت له عبد الناصر بيزول والدنيا كلها بتتغير، ولكن الوحده اذا زالت ما بترجعش، خلي الوحده تضل موجوده، ما بصير نترك الوحده، هذه الوحده شيء وجودي لا يجوز. وانا من ذلك الوقت تبلورت في ذهني يعني بما يشبه الكابوس انه الوحده لها الاولويه على اي قضيه اخرى. قلت له يا اخي انا مستعد اكون في الوحده ويسجني عبد الناصر ويعدمني يا سيدي، ولكن انا لن اغير موقفي من قضيه الوحده. وبعدين طبعا يعني تبرير السحل والقتل اللي مارسوه الشيوعيين في العراق ضد المعثرين القوميين ما كان هذا شيء مقبول،
3: هذا كان هناك مقبول وهنا ممنوع يعني كالعاده
2: ممنوع
3: يعني.
2: ولكن لما انعكست الايه، لما اجى عبد السلام عارف وبدا ايضا يسحلوا الشيوعيين بالشوارع وبدا هذا، انا بذكر كنا بالزنازين واضعين بالزنازين، كان صار في الان مثل بالتحقيق معنا خبير أمريكي عقيد في السيئة سلم موضوع الشيوعيين، هذه إلى قصة مهمة أنه
3: كان بدأت الحرب على الشيوعية وأنه وقف المد الشيوعي
2: والأمريكان تمكنوا في الأردن من أنه يعني يصير لهم وجود في المخابرات وسلموا ملف الشيوعيين
3: يعني أصبح إشرافهم المباشر
2: مباشر. هذا كان ثمن رفع المساعدات الأردن من 30 مليون ل 100 مليون.
3: طيب هذه القصة يعني لا شك أنها مثيرة، لكن بنخلي يتابعونا في الحلقة القادمة حول هذا الموضوع، موضوع العقيد الأمريكي الذي تولى التحقيق معكم في السجن مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، في هذه الحلقة سنكون مع بعض مواقف الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا لا يعرف أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ فقد رفع الله تعالى في الخافقين ذكره، وأعلى في الأنام قدره، حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما حل في المدينة مهاجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، واستقبلوه بطلع البدر علينا، وفتحوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. لكن الرسول صلوات الله عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة. في هذه الأيام بنى مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء. ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. كانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد، ويقولون أقم عندنا يا رسول الله، فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والرسول مرخ لها زمامها. ولكنها عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب، ولكن على مضض. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا إلا قطيفة، كنا نتخذها لحافا وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمضوا ليلتهم في برد شديد دون غطاء. فلما كان الصباح يقول: غدوت على الرسول صلوات الله عليه وقلت بأبي أنت.

0: رضي الله عنه.
1: في يوم من الأيام يقول لنا ابن عباس رضي الله عنهما: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة، أي وقت الظهيرة في شدة الحر، خرج بالهاجرة إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينها أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه غصنا فيه تمر ورطب وبسر، والبسر هو التمر الذي لم يكتمل نضجه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ يريد فقط التمر دون أن يقطع الغصن. قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره. فهل أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وماذا فعل أبو أيوب الأنصاري حينها؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق، من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلينا،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك اتحرك يوم الخميس في شهر رجب من سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، 62 سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما اتحرك سيدنا محمد ساب 2 وراه في المدينة لقيادة المدينة، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم علشان يصلي بالناس يأذن ويصلي بالناس، وساب سيدنا علي لقيادة المدينة. فالمنافقين بدأوا يطلعوا إشاعات إن سيدنا النبي خلى سيدنا علي يقعد استثقالا له، يعني كأنه يعني إيه مل من صحبته فخليك دي رحلة طويلة فمش عايزك تبقى معايا. ويبدأ الكلام ده ينتشر في المدينة، ويبدأ بعض الناس يقولوا طب ما علي قوي، هو فعلا إن إحنا محتاجين كل راجل، هو ليه النبي سابه عليه الصلاة والسلام؟ ويوصل الكلام لسيدنا علي، ويجي سيدنا علي يواجه النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله لو في حاجة مضايقاني أروح أسأل على طول، يا رسول الله إن الناس يتحدثون أنك تركتني في المدينة استثقالا لي. فقال كذبوا يا علي، والله ما تركتك إلا لما خلفت من أهلي، إحنا رايحين حرب ضخمة وبعدين عدد المسلمين كبير، أنا عايز راجل أسيب مكاني، معرفش اللي ممكن يحصل، فأنا عايز حد قوي عقلا ودينا وأخلاقا يكون مكاني في المدينة، واحنا سايبين مسلمين كتير جدا في المدينة من نسائنا وشيوخنا وأطفالنا وأموالنا. يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. زي ما سيدنا موسى راح علشان يقابل ربنا وياخد ينزل عليه التوراة وخد معاه 40 واحد من قومه بس، فساب سيدنا هارون مع بني إسرائيل، أخلفني في أهلي زي ما ربنا قال في القرآن. فانت زي ما موسى ساب هارون انا سايبك عليه، بس انت مش هتبقى نبي لان هارون نبي، غير انه لا نبي بعدي. فانجبر خاطر سيدنا علي بن ابي طالب، تحرك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ب 30,000 مقاتل، وما كانش في وقتها كمبيوترات عشان تعمل احصاء لعدد المقاتلين ونعمل زي حصر بالاسماء مين جه ومين ما جاش، ولا في كتب ودواوين تعمل فتعدي تمام. فبعض الناس تخلفت عن الطلعة الأولانية دي، منهم أحد الصحابة اسمه أبو خيثمة. أبو خيثمة فكر كده بينه وبين نفسه أنه ممكن أطلع بعدين، وبعدين عددهم كبير 30,000، فأنا نفسي أجني الثمار. وفعلا بعد ما النبي طلع عليه الصلاة والسلام بدأت الثمار كده تنضج فيجنوا الثمار. فرجع كان عنده خيمة، فلقى مراته مجهزة له الخيمة وبلاها بالمية زي التكييف كده، الهواء يخبط في الخيمة المبلولة يدخل هواء سائع، والأرض كده فيها رطوبة والخيمة مفتوحة من فوق كده، إيه الجمال ده. وحط له الثمار بتاعته قدامه كده، والدنيا جميلة جدا يعني. فقعد كده عشان يأكل الثمار دي، وبعدين حصلت له حالة إدراك كده، قال أنا في بيتي ومع زوجتي آكل أطيب الثمار، ورسول الله والصحابة ينفرون في الحر، والله ما هذا بالنصف، ده مش عدل، الرجالة في الحرب وانا قاعد في التكييف، طار جهزولي الجمل بتاعي وجري على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في الطريق الصحابة بيحكوا ان النبي بيبص كده مفتقد بعض الناس، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه اللي شايف 30,000 لا حبيبي انا عارفهم بالاسم. فبيقول هو أبو خيثمة فين؟ فقال له ده مشغول يا رسول الله، قال إن يكن فيه خيرا يأتي به الله. شوية كده وشافوا حاجة بتلمع جاية في الصحر، اللي بيلمع ده البيضة، البيضة اللي هي الخوزة تلمع كده. فأول ما قرب اللمعان ده قال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. يا رب يبقى أبو خيثمة، أنت أكيد مش هتتخلف عنا، كن أبا خيثمة. فلما جه أبو خيثمة: اللي خلفك يا رسول الله؟ قال له: أنا الدنيا كانت هتفتني يا سيدنا النبي، وانشغلت بجمع الثمار وقعدت مع زوجتي كده، وبعدين قلت: ما هذا بالنصف، مش عدل. فقال له: يا أبا خيثمة، أولى لك فأولى. أولى لك فأولى يعني أنت لحقت نفسك من الهلاك إنك تتخلف يوم الزحف، وإحنا محتاجين كل راجل معانا. من الناس اللي تخلفت برضو سيدنا أبو ذر الغفاري، بس هو تخلف لأن الجمل بتاعه كان عيان وهو ماشي، وإنت ما ينفعش تمشي الألف كيلو دول على رجلك، مستحيل يعني. لكن سيدنا أبو ذر الغفاري لما لقى الجمل اتأخر قوي عن النبي، قام نازل من على الجمل وشايل على ظهره العدة والعتاد اللي يدوبك يعني إيه يعرف يشيلهم على ظهره. فضل ماشي ماشي ماشي، فوصل متأخر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضه سيدنا النبي شافه جاي كده من بعيد كده، قال: كن أبا ذر. فطلع أبو ذر، بس هو ساعتها ما كانش بيتقاعص أو مكسل، هو المشكلة كانت في الجمل بتاعه. فلما النبي شافه قال: يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. شوف النور في موقف سيدنا أبو خيثمة لما قعد في الخيمة بتاعته ومراته جهزت له الخيمة وقطفت الثمار، اللي الصحابة اللي كانوا في الحرب كلهم مستنين يقطفوا الثمار في بساتينهم، هو قعد وقطف الثمار، قعد في التكييف، الخيمة لما يبلوها مية الهواء يخبط فيها كده يعمل هواء بارد، بفكر كده وهو بياكل: وانا بعمل ايه؟ النبي والرجالة في الحرب وانا قاعد مبسوط مع مراتي في التكييف وباكل الثمار، ده مش عدل. أيوة، في قانون الرجولة والشهامة ده مش عدل، إن الرجالة بتدافع عن البلد عن الغزو الروماني 400,000 اللي عايزين يغزو المدينة وأنا قاعد في التكييف. فقام قايل: والله ما هذا بالنصف، وقام جاري على سيدنا النبي، والحمد لله إنه لحق الجيش. هنا في حتة ليك أنت بقى، أنت كتير من الأوقات بتعمل تصرفات محتاج تراجع هو ده عدل. يعني مثلا لما تنام عن صلاة الجمعة والرجالة في الجامع بتصلي والإمام بيخطب والدنيا شمس والناس واقفة في الشمس ولا قاعدين ومزنقين عشان يسمعوا كلام ربنا، فرض خطبة واحدة صلاة واحدة في الأسبوع في بيت ربنا، وانت نايم كده ومش عايز تصحى، ده مش عدل. أقول لك مش عدل على نفسك، انت كده بتظلم نفسك. لما يكون الأسرة بتروق ترويقة العيد والأب والأم شايلين السفرة وهتقطم وسطهم، واحد من ولادنا قاعد بيلعب بلاي ستيشن، ما بحبش بقى موضوع الترويق ده، ده مش عدل، عشان انت عايز تقعد في بيت نظيف ومساعد. نفس الكلام في المشروع بتاع الجامعة وانت بتشارك فيه ويسيبهم هم اللي يعملوا، نفس الكلام في الشغل وانت سايب الديبارتمنت بتاعك قسم بتاعك اللي اشتغل وانت عمال تنظر، ده مش عدل. وبالمناسبة التوفيق مصاحب للمجتهدين، اما اللي بيكروت ساعات بيستخبى في وسط المجتهدين كده وبعدين بيبان بعد كده، لان ربنا هو اللي قال في قرآنه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فقصة سيدنا أبو خيثمة بتقول لك ابقى قيس كده تصرفاتك، فيها عدل مع نفسك، أنت ظالم نفسك أنك أنت مش مع الشغيلة الجدعان، وساعات بيبقى فيها ظلم للناس اللي أنت مش قايم بدورك فحاطط على كتفهم أدوار زيادة عشان يشيلوا مسؤوليتك اللي المفروض أنت تتحملها. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أبي، هل توقف الاحتلال الإسرائيلي عن قتل الناس وهدم بيوتهم؟
1: لا يا بنيتي، لقد ظلوا يهدمون البيوت ويقتلون الأطفال، هذا طبعهم. وأصبحوا أيضا كل شخص جيد في منطقته والناس يستمعون إلى كلامه ويحبونه يقومون بترحيله خارج قطاع غزة إلى مصر أو إلى الأردن، ويمنعون أن يرجع ثانية إلى فلسطين.
2: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
1: الشيخ قرر أن يبدأ من المسجد ويربي جيلا جيدا، جيلا قرآنيا، هو من سيكون مسؤولا عن طرد الاحتلال الإسرائيلي.

0: وأعدوا لهم ما استطع ما استطعتم
1: ما استطعتم. يعني إيش ما استطعتم يا حلو؟
0: يعني لازم نقاتلهم؟
1: القتال جزء من الإعداد الأساسي يا محمد، لازم تكون جدع في مدرستك وتصلي الصلاة في وقتها وتسمع كلام أمك.
0: طب يا شيخ، هو إحنا الصغار لازم إحنا نقاتل؟
1: طبعا، بس في ناس بتقاتل بالعلم، مثلا بتتعلم وبتعمل لنا طيار، وفي ناس تتعلم وبصير دكتور وبعالج المرضى، وفي ناس بتقاتل بسلاح.
2: طب أنا بدي أقاتل زي الكبار، جنود الاحتلال هدموا بيتي وقتلوا أبوي، صح أنا صغير بس بقدر.
1: لا طبعا أنت مش صغير، بس أنت لو اتعلمت وصرت مهندس شاطر بتعمل إشي يدمر دبابته.

0: كيف حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله الحمد لله. الله يرضى عنك. أنا شايف إنه الخير جاي.
0: خير؟ أي خير اللي بتحكي عنه؟ الإسرائيليين موجودين والناس وضعهم صعب، فيش مصاري وفيش أكل يكفي وفيش شغل.
1: شوف يا عبد الله، فكرتي الآن كالتالي: أربي الجيل يكون بيعرف طريق الخير وبيعرف ربنا منيح ويتعلم كمان، والناس الغلابة اللي وضعهم صعب لازم نكون حواليهم ونساعدهم، وأي شيء بيحتاجوه نساعدهم فيه. وبالمناسبة امبارح أنا أخذت راتب، شوف الناس اللي وضعهم صعب وأعطيهم إياه.
0: طيب وانت ضل معك اشي؟
1: وانا لايش بدي المصاري؟ الحمد لله الاكل والشرب موجود والخير كتير.
0: طب خلي شوية معك.
1: خلي المصاري للناس اللي مش لاقية تاكل.
0: ياه قديش انت عظيم يا احمد.
1: انا مش عظيم، هو واجب واجب، والناس اللي صبرة متحملة هم العظماء.

0: الشيخ عمل لجنة حتى تجمع تبرعات من الناس الذين يمتلكون المال ليساعدوا الفقراء والمحتاجين، وأيضا قام بتخصيص أيام للعلاج بالمجان، لأن الكثير من الناس لا تمتلك المال للعلاج. وأصبح الشيخ يوصي كل أصدقائه أن يقوموا بعمل مثل هذه الأنشطة التي تسعد الناس وتساعدهم.
1: لكن يا أبي، ألم تكن هنالك عمليات مقاومة؟
0: يوجد يا بني، بدأت الناس تفكر في تكوين مجموعات لمقاومة الاحتلال. ظهرت فصائل مقاومة كان منها حركة فتح والجبهة الشعبية.
2: أبي، ألم تكن حماس في هذه الفترة موجودة؟
0: لا يا نسيبة، ما كانت موجودة بهذا الاسم. كان في نشاط إسلامي في الجوامع وبعض الأنشطة لمساعدة الناس الفقراء.
1: إذن لماذا يا أبي؟
0: حدثتكم يا ولدي أن أي شاب كان يصلي في المسجد أو يقرأ القرآن كان يعتقل ويطرد من الوظيفة ويتهم أنه من الإخوان. لذلك معظم الناس كانت تبتعد عن أي شيء له علاقة بالمسجد أو الكتب الإسلامية والنشاط الإسلامي.
1: ولكن لا يوجد أحد من الإسلاميين كان من المقاومة.
0: بلى يا بني، كانوا كثر، لكن كانوا يقاومون مع الفصائل الثانية. يعني كثير من قيادات فتح كانوا إسلاميين، مثلا أبو يوسف النجار، ومثلا سليم الزعنون. وكانت المجموعات تعد نفسها وتتدرب في الأردن ولبنان مثلا، ومن ثم يقومون بتنفيذ العملية.
1: وكانوا ينفذوا عمليات؟
0: صحيح.
3: كيف حالك يا أحمد؟ أنت رجل محبوب وعندك حس وطني، وممكن أن تكون إضافة للعمل العسكري.
4: الله يرضى عليك ويسعدك، هذا لطف منك.
3: إيش رأيك تنضم لنا في المقاومة؟
4: أنا نفسي أنضم، بس أنا مش حاسس إنه من المناسب تنطلق المقاومة من البلدان العربية. لازم تكون من فلسطين.
3: يا أحمد، هناك الظروف مناسبة، نجهز حالنا لكل عملية وبنهجم.
4: لازم يا شباب نشد حالنا في هاي الفترة، نتغلغل في الناس، ندعوهم للصلاة في المسجد، لحلقات القرآن والأنشطة الرياضية. كل واحد فينا يشوف حدا يساعده في منطقته، ناس تعمل دروس، ناس تلم تبرعات لمساعدة الفقراء، ناس تعمل شريط وتوزعه، ناس تطبع الكتب.
5: بنواجه مشكلة يا شيخ، إنه كل نشاط من هذه الأنشطة بده مصاري.
4: انت بس توكل على الله وإنوي وشوف أهل الخير وربنا حيسرنا إياها. إحنا يا جماعة بس نعمل اللي علينا.
3: أنا بدي أعمل اجتماع لكل اللي ممكن يعملوا دروس عشان نوزعهم على الجوامع، ونعمل جدول إلهم من جميع مساجد المنطقة. أنا في عندي رجال غني بده يعمل أي مشروع خير.
0: إن شاء الله بدأ الشيخ وأصحابه يجمعون الناس، والناس أصبحت تعطي أموالا لدعم نشاطات العمل الإسلامي.
2: ولكن ماذا كان يفعل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة يا أبي؟
0: في هذه الفترة وفي كل فترة يا بنيتي، هم كانوا يقومون بهدم المنازل وإخراج أهلها.

0: وبعدين يا شيخ، وبعدين عم بنموت والناس كل يوم بتموت، بدنا نسوي إشي.
1: إيش بتقدر تسوي؟ تقدر تعمل إشي أنت؟
0: بقدر.
1: معك سلاح؟
0: لا.
1: تقدر تجيب؟
0: آه بس بدي مصاري.
1: اسمع، جيب سلاح وأنا بدبر لك المصاري.
0: أكيد يا شيخ.
1: أكيد، بس دير بالك على حالك، متخليش حدا يشوفك. بدي مقاتل يضرب وبيختفي.
0: حاضر.
2: وظلت أعمال المقاومة قوية أحيانا وقليلة أحيانا، وبرزت الجبهة الشعبية وفتح بشكل كبير، يقومون بتنفيذ عمليات ويقتلون جنودا ويخطفون أيضا. وظلت العمليات مستمرة حتى أيام عام 73، والإسرائيليون كانوا متأثرين بعمليات المقاومة، لذا استخدم الاحتلال طريقة جديدة.
3: أبي، ما هي هذه الطريقة؟
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: آه يا وطن، أمر الظلم ميدوم، شد السواعد يا بطل، عينك ما تعرف نوم. حطم سروح العدو، خلي الحجارة تقوم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. هي صفية بنت حيي ابن أخطب، أحد زعماء يهود بني النضير في المدينة المنورة. وأما أمها فهي برة سموئل من بني قريظة. كان والدها من أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صفية رضي الله عنها فتاة صغيرة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إلى المدينة مهاجرين. خطبها أحد فتيان اليهود وكبرائهم من بني قريظة، ثم فارقها ولم تطل عشرته معها. ثم تزوجها كنانة بن الربيع من يهود بني النضير بعد أن أجى النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة عنها بسبب غدرهم ونكوصهم بالعهود والمواثيق التي وقعوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ارتحل حيي بن أخطب ومعه ابنته صفية وزوجها كنانة وعشيرتهم إلى خيبر حيث لاذوا بها، ولكنهم من فكوا يمعنون في تدبير المؤامرات ورسم الخطط التي تؤذي وتضر بالإسلام والمسلمين. وذات صباح استيقظت صفية على رؤيا غريبة عجيبة حدثت بها زوجها. قالت: رأيت كأن القمر في ليلة تمامه هبط من السماء واستقر في حجري. فاستشاط زوجها غضبا لأنه أول الرؤيا، ثم قال لها: أو تريدين أن تتزوجي من ملك العرب؟ ثم لطمها على وجهها مع أنه كان شغوفا بها محبا لها. من خيبر البعيدة كان حيي لا ينفك يعادي المسلمين ويدبر المؤامرات، فتحالف مع بعض القبائل العربية على غزو المدينة ومهاجمة المسلمين في عقر دارهم. وهناك جرت بين المسلمين واليهود عدة معارك لم يحظى المسلمون في بادئها بأدنى نجاح، ولقد تساقط العديد من شهداء المسلمين في تلك المعارك. وأخيرا فتح الله عليهم وانتصروا على اليهود ودمروا حصونهم وقلاعهم وقتلوا الكثير منهم، وعلى رأسهم حيي بن أخطب والد صفية وكنانة زوجها. ووقع أكثر اليهود أسرى في يد المسلمين، وكان من بينهم صفية.
1: نساء حول الرسول.
2: عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام والعتق، وكان مما قاله لها: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأسلمت فعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرها، ثم رأى في وجهها أثر خضرة قريبا من عينها فقال: ما هذا؟ فقصت عليه قصة الرؤيا وضرب زوجها لها. وكان من حسن أخلاقه وعظيم حكمته صلى الله عليه وسلم أن أنزل صفية من قلبه ونفسه وأهله منزلا كريما طيبا، فقد كانت ابنة زعيم قومها، وكانت رضية الأخلاق كريمة الصفات، وكانت ذات حسن وبهاء، وأيضا قد أسلمت واختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن تكافأ على ذلك كله وتقدر من أجله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزوة يغزوها يقرع بين نسائه ومنهم صفية، ويسهم لها كما يسهم لهن من الغنيمة، ويقسم لها كما يقسم لهن. حدث زيد بن أسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوجع الذي توفي فيه، فاجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية: أما والله يا نبي الله، لوددت أنا الذي بك بي. فغمزنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: مضمض. فقلنا: من أي شيء يا رسول الله؟ فقال: من تغامزكن بصاحبتكن، والله إنها لصادقة.
1: نساء حول الرسول.
2: أقامت رضي الله عنها بعد لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في خاصة دارها، عابدة تصلي وتصوم وتقوم وتفعل الخير. وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يجلونها في رأيها ويستشيرونها إذا ما حسب أمر. روى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: ورثت صفية 100,000 درهم بقيمة أرض، فأوصت لابن أختها وهو يهودي بثلثها، فأبوا أن يعطوا وينفذوا وصية صفية، وكانت لا تزال على قيد الحياة، فكلمت في ذلك عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إلى من يعنيهم الأمر تقول: اتقوا الله وأعطوه وصيته. فأخذ ثلثها أي الوصية، وكانت لها دار تصدقت بها في حياتها. ولما كان العام 52 من الهجرة، وكانت صفية رضي الله عنها قد تجاوزت 60 من العمر، اعتلت ثم وهنت وعانت من أعراض المرض، ثم وافاها الأجل، وكان ذلك في خلافة معاوية، ودفنت في البقيع. رضي الله عن أم المؤمنين صفية بنت حيي، وتقبلها بقبول حسن، وألحقنا بها في الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين قصة الرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من أصحابه وقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. ولا شك أن هذا من المفطرات وهو جرم عظيم وإثم، ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الكفارة المغلظة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ عندك رقبة تستطيع أن تعتقها؟ وكان يوجد عندهم الأرقاء. فضرب بيده على رقبته وقال: والله يا رسول ما عندي إلا هذه الرقبة. ويبدو أن الرجل كان يتميز بروح الدعابة وخفة الدم والسماحة والظرف واللطف، ولذلك هذا واضح من بدايته وحديثه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تستطيع أن في البداية طبعا سأله عن صيام شهرين متتابعين، قالوا: لا يستطيع، وأنه ما فعل الشيء الذي فعل به هذا إلا الصيام. عتق الرقبة، قال: ما عندي إلا رقبتي هذه. الأمر الثالث وهو إطعام 60 مسكينا، قال: والله يا رسول الله ما في المدينة أفقر مني ولا عندي شيء. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأثناء جاء رجل بتمر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الرجل خذ هذا فتصدق به، أطعمه 60 مسكينا. أخذ الرجل التمر وقال: يا رسول الله أتصدق به على من؟ والله ما بين لابتيها، يعني المدينة المنورة، ما بين الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسم حتى في مثل هذه المواقف. وانظر كيف جاء الرجل هذا قلقا خائفا يقول: هلكت، وانتهى به المطاف لأنه ذهب إلى زوجته وإلى بيته ومعه يعني هذا التمر الذي يطعم 60 مسكينا، 5 أوساق أو نحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. فصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم العظيم الذي بعثه الله تعالى باليسرى، كما قال سبحانه: ونيسرك لليسرى. فيسره الله تعالى لليسرى. يقول المفسرون: اليسرى هي الملة الحنيفية، هي كلمة لا إله إلا الله، هي الشريعة السمحة، إلى غير ذلك من المعاني التي تدور حول موضوع واحد، وهو أن هذه الشريعة المحمدية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام تتميز بالسماحة والسهولة واليسر. القرآن الذي هو قرآن هذه الرسالة وصفه الله تعالى بذلك، فقال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونفى الله تعالى نقيض اليسر وهو العسر، فقال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. نفى الله تعالى الحرج والعسر والمشقة عن الدين وعن هذه الأمة وعن هذه الملة. وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر في مقابل العسر، ونيسرك لليسرى. وفي السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، في الحديث عند البخاري في الأدب وغيره والمسند، وهو حديث صحيح: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث أبي هريرة: إن هذا الدين يسر، يسر كله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ، والاعتدال الاعتدال تبلغ وتصلوا إلى ما تريدون. نصوص متوافرة متكاثرة صحيحة صريحة تؤكد على أن اليسر ليس شيئا طارئا ولا استثنائيا ولا جانبيا، وإنما هو أمر أساسي وجوهري في هذه الشريعة، في قرآنها وفي سنة نبيها وفي أحكامها وفي أخبارها، كلها يسر، الشريعة كلها يسر. ولذلك الأصوليون دائما ما يتكلمون عن مبدأ المشقة تجلب
التيسير، أنه حتى في الأشياء التي يقع فيها مشقة على المكلفين فإن المشقة مدعاة إلى أن يكون هناك تيسير عليهم في مراعاة الأحكام. هذا المعنى العظيم هو اللائق بشريعة أذن الله تعالى أن تكون للناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لن تنسخ ولن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر، لا نبي بعدي. وهو اللائق أيضا بشريعة لم تنزل بيئة خاصة في مكة أو في الجزيرة العربية أو في بلاد العرب، وإنما نزلت للعالمين، كل العالمين، للبشر، كل البشر. وأيضا نزلت رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكل أحد يعلم أن العالمين تتفاوت ظروفهم وثقافاتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتاريخهم وعاداتهم وأعرافهم وطبائعهم وميولهم وتكويناتهم وترتيباتهم ونفسياتهم والتربية التي تلقوها والأمور التي يستطيعونها والتي لا يستطيعونها. فحمل هؤلاء البشر المتنوعين المختلفين المتشتتين في أرض الله الواسعة على صورة واحدة هذا لا يمكن أن يكون من اليسر، بل اليسر هو مراعاة أن هذه الشريعة لم تنزل لبيئة معينة أو فئة خاصة، وإنما نزلت للناس كلهم جميعا. ولذلك فيها قدر كبير من الاستيعاب. وكان من اليسر في هذه الشريعة العظيمة مثلا اعتبار أن الأصل في العادات والأعمال الدنيوية هو الإذن والسماح، وأن لا تحتاج إلى حكم جديد ولا إلى يعني توقيف، بينما الأصل في العبادات هو التوقيف، فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يبتكر عبادة يضيفها إلى قائمة العبادات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العسر. إذن فاليسر هنا أن دائرة المباح ودائرة الحلال ودائرة المسكوت عن في الشريعة هي دائرة عظيمة جدا، حتى أن معظم الأفعال الإنسانية تندرج تحت هذه الدائرة في أمور كثيرة جدا، بينما في باب العبادات الأصل فيها هو المنع، فلا يبتكر الإنسان عبادة إلا أن يكون مأذونا بها من عند الله عز وجل. إذن اليسر جزء من صميم هذه الشريعة. والبعض قد يظن أن المقصود باليسر الوارد في الآية الكريمة وما شابهه في الأحاديث النبوية أن اليسر هو اتباع الدليل كما قال لي أحدهم، فهذه غفلة، هذه غفلة، لأن اتباع الدليل الشرعي هذا أمر آخر ومتفق عليه وفي نصوص. ولو كان اتباع الدليل يتطابق تماما مع اليسر بمعنى أن المقصود باليسر اتباع الدليل لم يكن بين هذين اللونين من النصوص فرق، بينما هما هي نصوص مختلفة، وهي ونصوص اليسر تدل على أن الأدلة ذاتها كانت يسرا، وعلى أن الأدلة تركت مجالا لليسر، لأن كثيرا من الأحكام تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون حلالا وحراما ومستحبا ومكروها، وقد يكون مطلوبا في حال وغير مطلوب في حال أخرى، ويباح في وضع ولا يباح في وضع آخر، وله شروط وله اعتبارات. فمقتضى ذلك أنه حتى بالنظر إلى الأدلة الشرعية أيضا طبائع الناس تختلف، وطبائع المفتين والمتكلمين والدعاة والمتفقهين تختلف، ولذلك البعض ربما يكون في طبعه شدة فيميل إلى الأخذ بالأشد حتى في النصوص وحتى في الأدلة والأقوال الفقهية، تجد يميل إلى التشديد. وبعض الناس يظنون أن الدين ذاته هو تشديد، يعني إذا تحيروا في أمر أن يكون محرما مثلا أو مباحا اعتقدوا أن الدين يدل على تحريمه، وأن المفتي بالتحريم أكثر ديانة وتحوطا لنفسه من المفتي بالجواز، وهذا غلط. صحيح أن الدين جاء لينقل الناس من أهوائهم ومن شهواتهم الذاتية والعفوية إلى حكم شرعي، لكن لا يوجد في الشريعة ولا في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن القول بالتحريم أشد من القول بالتحليل. وكما كان يقول سفيان وغيره يقول إنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة، وأما التشديد فكل أحد يحسنه، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث عن الإبداع في خلق الله سبحانه وتعالى، وذلك بتعرف حويصلات التحلل والموت في الخلايا الحية. تلك الحويصلات أو الأكياس التي تحمل بداخلها قنابل كيماوية موقوتة تتجول بها داخل الخلية لتقضي على بعض الخلايا والأنسجة وتكنسها لتفسح الطريق أمام خلايا جديدة نشطة وشابة. وإذا جاءها أمر الله ليلا أو نهارا ينفجر العدد الأكبر من تلك الحويصلات وتموت الخلية بعملية التحلل الذاتي. وإذا مات الكائن الحي فجأة في حادث أو بأي سبب آخر تفقد أغشيتها السيطرة على مكوناتها وتنهمر

0: محتويات تلك الحويصلات في الجسم فيتيبس ويتحلل الجسم ويتحول بعد سويعات قليلة إلى جيفة ورمة. لذلك كان من الهدي النبوي المحمدي لرسولنا صلى الله عليه وسلم الإسراع بدفن الميت، حيث أمر ألا تبقى جثته بين أهله وذويه. وقد اكتشفت هذه الحويصلات أول مرة عام 1955 للميلاد في خلايا كبد الثدييات، وعلم بعد ذلك أنها موجودة في معظم الخلايا الحيوانية وبعض الخلايا النباتية، وظهرت تحت المجهر الضوئي المركب على شكل حويصلات صغيرة، وظهرت تحت المجهر الإلكتروني على هيئة أكياس صغيرة يتراوح قطرها من 0.25 إلى 0.50 مايكرون، ويحيط بها غشاء وحيد رقيق وسميت بالليسوسومات. وتتركب تلك الحويصلات كيمائيا من مواد دهنية بروتينية تحتوي بداخلها على عدد من الأنزيمات الهاضمة والمحللة، وتقوم الليسوسومات بعمليات الهضم داخل الخلايا والتخلص منها في ظروف معينة. وعندما يأتيها الأمر الإلهي تنفجر مرة واحدة وتحلل الخلية نفسها وتقوم بتحطيم الخلايا البيضاء الميتة التي فقدت صلاحيتها في الجسم، وتحلل فضلات الخلايا التي تتجمع في مواضع الألم والجروح. من خلق هذه الحويصلات المتجولة في داخل الخلايا؟ ومن جعلها تحمل عوامل الحياة والبقاء للخلايا التي لم يأتها أمر ربها بالفناء؟ ومن سخرها لكنس الجسم من المخلفات الخلوية والقضاء على الخلايا عندما تخرج منها الروح وتصبح غير ذات جدوى؟ هل هذه الحويصلات وجدت بالخلايا بالصدفة والعشوائية كما يدعي الماديون الداروينيون، أم أن هذا خلق الله؟ وعلى من يدعون غير ذلك نقول: فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ماذا خلقت الطبيعة الصماء والصدف العمياء والطفرات المعيبة التي تدعون أنها سبب الحياة والوجود؟ وصدق ربنا حيث قال: بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: نجم يهوي في قلب المجرة.
1: بدأ علماء الفضاء والمجرات في فحص معلومات وصور جديدة قادمة من وسط المجرة التي تضم الكرة الأرضية، وهي معطيات أولية قد تلقي مزيدا من الضوء على مركز هذه المجرة العملاقة. وتظهر هذه الصور المثيرة نجما يهوي في سحابة كونية بالغة الضخامة موجودة في قلب مجرة درب التبانة. ويعتبر الكشف عن هذا النجم بمثابة فتح في جهود فهم طبيعة مركز المجرة من خلال معرفة العلماء للكيفية التي تتحرك بها النجوم والغازات الكونية. إن جميع النجوم التي تهوي وتتحرك بسرعات كبيرة، وكل النجوم لا بد أن تستنفذ وقودها وتتهاوى على نفسها وتنفجر،

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة نتواصل من خلال إذاعة التوحيد الإسلامي في برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق العدل. هذا الخلق مستمد من اسمه تعالى العدل، والتخلق به يكون بإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه، فلا يظلم لديه أحد، ويحكم بين الناس بالعدل ولا يطغى في الميزان، فيعطي والديه حقهما وزوجه حقها وأولاده حقهم وعمله حقه وأوراده وأذكاره حقها، أيضا يعطي جسده حقه وروحه حقها، يعطي موظفيه وأجرائه وجيرانه وأرحامه حقوقهم، ويعدل بين الأولاد وبين من ولاه الله عليهم، ويكون أبعد ما يكون عن الظلم بكل وجوهه. التخلق باسم الله تعالى العدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك عدالة بين الأمور، وأنت في حالة رضا أو غضب فلا تظلم أحدا. حياة الآخرين وممتلكاتهم ليست تحت تصرفنا، بل علينا الحفاظ عليها. ومن أنواع العدل أيضا أن تعدل بين روحك وقلبك وجسدك، فلا تعتني بجسدك فقط وتهمل روحك وقلبك، لأن لهما حقا عليك، والعكس صحيح. أيها الأحبة، من الأسئلة التي نتأمل فيها جميعا، لما كل هذه المآسي الإنسانية؟ لما يعيش الكثيرون الفقر والجوع؟ لما يتشرد العديد من الناس من منازلهم وبلادهم؟ أين العدل؟ الحقيقة أن الذي أدى إلى ذلك كله هو ظلم العباد لبعضهم البعض، فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن البشر تعاملوا فيما بينهم بالعدل لازدهرت أمورهم، ولاستقامت بهم الأحوال، ولعاشوا في أمان واستقرار، لأن الظلم هو أساس الحياة الكئيبة التعيسة، وما دام قائما سيعيش الجميع في جور، فلا عمارة ولا استقرار. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، فإذا اختار المرء أن يعدل أصبح سعيدا ينام قرير العين راضيا ربه، أما إذا اختار أن يظلم العبادة فليعلم أن الله يراه وسيحاسبه، وهو سبحانه من يختار متى وأين وكيف. فعقاب الظالم لا شك مؤلم شديد وصعب. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأما المظلوم فهو عند ربه في مكانة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب، أي له دعوة كالسهم مستجابة. والحديث رواه أحمد في مسنده. إن أسوأ أنواع الظلم هو الشرك، فحين يدعي المرء إنه قادر أن يخلق شيئا، أو يدعي أن لهذا الكون خالقا أو مدبرا غير الله سبحانه وتعالى، أو أن رزقه من فلان، أو شفاءه بيد فلان، فهذا هو الظلم بعينه، لأنه نسب فعل الله تعالى وعظمته لغيره، وجعل لله شريكا، والعياذ بالله. أيها الأحبة، لا يعرف معنى العدل حقا إلا من ظلم، ومن أخذ حقه وسلب ماله واتهم افتراء وحرفت أقواله، ثم لم يستطع استرجاع حقه ولا حتى الدفاع عنه. ولكن حين يرى المظلوم أن القائم على العدل في الكون هو الملك الحق، سيستكين لأمر ربه، وهو متيقن أن حقه سيعود، لأن الذي سيدافع عنه
هو الوكيل، والذي سيحكم في مصيره هو العدل سبحانه. وعندها سيزول اضطراب قلبه شيئا فشيئا تدريجيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث، أي مسؤول عادل. فأنت في بيتك مسؤول، وكل واحد مسؤول فيما أقامه الله تعالى عليه، فماذا ننتظر؟ لنعدل فيما بيننا، في بيوتنا، في شرائنا وبيعنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا وموظفينا، مع خدمنا وجميع العباد، وحتى مع الحيوانات. ولنكن أبعد ما نكون عن الظلم بكل وجوهه، ولنطلب العدل ولنسعى له ولنطبق. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صلاة المغرب.
1: أمسينا وأمسى الملك لله.
0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحفيظ. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربي على كل شيء حفيظ. هو الحفيظ وهو الحافظ، والحفظ معناه صون الشيء من الزوال. فسبحان الله الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائهما فلا تزل ولا تختل. الله جل جلاله هو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، فلا تغيب عنه غائبة ولا تختفي عليه خافية. وهو الذي يحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. فالحق سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وصرف فيه من الوعيد، وله الملك الحق وهو على كل شيء قدير. فلا بد أن يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب كما أنزله دون تحريف أو تغيير. ولذلك قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله هو الذي نزل القرآن، هو الذي سيتولى حفظه، لأن البشر جربوا في حفظ مناهج السماء فلم يكونوا أمناء، لأنهم غيروا في الكتب المقدسة فكتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا البعض الآخر. ليس ذلك فقط، بل أتوا بأشياء من عندهم وقالوا هذا من عند الله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحفيظ له الأرض.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب

0: إنها صوت الحق.
1: هلموا يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميزه عبر الأسلام.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. وعن إبراهيم النخعي قال: لا يستقيم رأي إلا برواية، ولا رواية إلا برأي. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي في الحديث عن إبراهيم النخعي. قال: وعن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم أن يستند إلى سارية فأبى علينا. مر معنا أيها الإخوة بأن إبراهيم النخعي كان من كبار علماء الحديث، وكانوا يطلبون إليه أن يجلس في المسجد عند سارية من السواري حتى يعقدوا له حلقة يجتمع حوله الطلاب. كان يخاف على نفسه أن يدخل في نفسه رياء فلا يرضى، مع أنه من كبار العلماء. هو قال: جهدنا بإبراهيم أن يستند إلى سارية مشان نجتمع حوله نطلب العلم، ما كان يرضى. قال: فأبى علينا، يخاف على نفسه. وعن المغيرة قال أو مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. الله ألقى في قلوب الناس مهابته. أنا مرة يا أخوان تتبعت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنتم يعني قرأتم وسمعتم سير الصحابة كثيرا منهم، من الجملة يعني سمعنا وقرأنا قصص وتراجم وسيرة سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان يتميز بشيء، كل من قرأ سيرته أو سمعها أو سمع عنه كان عنده مهابة عالية ألقاها الله تعالى في قلوب من حوله. ومين حوله؟ كمان صحابة اللي حوله. مر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وما أدراك من سيدنا علي. قال: كنت أمشي أنا وفلان وراء عمر، عمر يمشي أمامنا ونحن وراء. قال: فالتفت عمر فسقط قلبي بين ركبتي. سيك من الالتفات في هيبة لسيدنا عمر. هي كتب السيرة تحكي صفاته، فيقولون: كان عمر رجلا طوالا بعيد ما بين المنكبين، أصلع كث اللحية، يعني شكله في هيبة. وهلأ فوق هيك الله عز وجل يعني أعطاه هيبة. مرة سيدنا عمر استدعى امرأة لمجلس الشهادة في قضية يعني خصومة رفعت إليه، بده شهود، مين بشهاد؟ فلانة الفلانية. قال لهم جيبوها. استدعاها شاهدة وكانت حامل، فلما قيل لها: عمر يريدك إلى مجلس القضاء، أسقطت، أجهضت. اسألوا لعمر بده إياك، أجهضت. سيدنا عمر سأل سيدنا علي، قال له: يا علي، بعتنا خبر ورا واحدة حامل. قال: طرحت؟ شو؟ قال: يا أمير المؤمنين، عليك دية جنين، قتلت ولد أنت من هيبتك، شو دخلني؟ ما قلنا لشي تعي. بس مرة بيقول له سيدنا علي لسيدنا عمر: قال: يا أمير المؤمنين، إن الناس تهابك، فلو خففت من هيبتك، يعني كسير شوي الحواجز، خفف. قال: يا علي، يهابونني بالحق أو بالباطل؟ قال: بل بالحق. قال: فزادني الله هيبة في قلوبهم. فأنا مرة اتبعت سيدنا عمر، ليش هيك يعني؟ ليش إله هالهيبة في القلوب؟ رحت بحبش يعني شو بيساوي سيدنا عمر. وأكرمنا الله عز وجل يعني بأستاذ تتلمذنا عليه في المسجد. سبحان الله، كل الأساتذة فيهم خير وفيهم نور وفيهم إيمان، بس هذا الأستاذ كان له هيبة فعلا، كنا نهابه. يعني نهابه هيك يعني إذا صافحناه يا لطيف شغلي نهاب، إذا نظر في واحد فينا
يعني يخاف فعلا، يعني بس هيك تطلع ما ما بدون مش زور، يعني ما في زور، بس هيك اذا تطلع. فانا رحت تتبعت سيدنا عمر بالكتب بالتراجم، وتتبعت هذا الاستاذ لانه معايشه انا بحياته شو بيساوي، في شيء يعني في له سر، سيدنا عمر له سر. ضليتني شيء 3-4 سنوات ابحث، قام لقيتها ان شاء الله تكون هي يعني، بس ما حب لكم يا للدرس الجاي ان شاء الله. لا بس انتوا من هون للجمعة الجاي اقروا شوفوا شو الله بيفتح عليكم. فكمان ابراهيم النخعي قال كنا نهاب ابراهيم كما نهاب الامير، مع انه مو امير ورجل عادي، حتى يقولوا تعصير استاذ هون يعود نعود حواليك حلقة ما يرضى، كانوا يهابونه. هلأ في شيء يلتقي مع ما وصلته أنا مع سيدنا عمر ومع ما وصلته مع هذا الأستاذ، في شيء يعني بإبراهيم هذا بيأكد يعني أنه الله أعلم هذه واحدة منهم. قال وعن مغيرة قال كان رجل على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا فرفضه أصحابه ونبذوه. يعني أخ كان يحضر معنا في المسجد وفي له أخوة كمان بالمسجد يحضرون، كان على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا، أصر أخطأ يا سيدي، عمل شيء ناقص، قال فرفضه أصحابه ونبذوه، خلص ما عاد نحن ما عاد بدنا إياك، ما عاد نحبك، لا تجي لعنا على الجامع مثلا، أو ما بدنا نصاحبك. قال فبلغ إبراهيم، إبراهيم النخعي بلغه أنه هيك هيك، فقال ما تداركوه وعظوه ولا تدعوه، لا ما بيصير هيك. وهذا أمر كثير مهم يا أخوان، نحن ليش بنصاحب بعضنا البعض؟ أنت وأربع خمس أخوة تأخيتم في المسجد ليش؟ واحدة من الفوائد مشان إذا قصر أحدكم تروحوا تحاوطوا أنتوا ترجعوا تنتشلوا من التقصير، أما مو بس والله لما إحنا بالمسجد مع بعضنا حابين بعض، إذا واحد قصر خلص أخي نهجره، لا منروح منحاول ندعوه منحاول نجيبه منحاول ننتشله، ما نترك الشيطان يتسلط عليه أكثر، بنعمل له عزيمة بنعمل له سهرة بنعمل له قعدة، أنت بتنصحه من هون أنا بنصحه من هون، هذا بيزوره هذا بيدير باله عليه، يعني سيرجع إلى رشده وصوابه في داخله ويقول والله هدولك أخواني ما تركوني في ذلك المكان. لكن في بس في مرات نحن نبتعد نهجر إنسانا، إمتى؟ إمتى بنهجره؟ يعني هلأ أنا مثلا في إلي إخوة في المسجد، في مجموعة إخوة نحب بعضنا ونتدارس مع بعضنا ونتوادد مع بعضنا، وإذا واحدنا أصر الآخرين بيحاوطوه مشان يرجعوا، بس في حالي لا ما عد نهجره نقطعه. وأنا في إخوان حلقات القرآن الكريم دائما يعني إذا أخ قصر نروحوا زوروا روحوا شقوا عليه روحوا شوفوا، بس في حالي بقول لهم لا ما عد حدا بيحكي معه، لا حدا بيروح لعنده. حتى مرة يعني كان في أخ كان ملتزما معنا وابتعد، وسبحان الله بقينا على تواصل، بس فيما بعد ظهر منه أمر فأنا رأيته والحقيقة نهرته نهرا شديدا، قلت له إذا بشوفك عم تحكي مع أي واحد من طلاب المسجد دورة القرآن بدي أعمل لك مشكلة لها أول ليس لها آخر. شو هي هي الحالة؟ نحن الأصل يا أخواننا إذا واحد قصر كلنا نحاوطه هيك من أجل نساعد بعضنا البعض على الخير، بس في حالة واحدة نقطعه نهجره إذا صار داعية إلى الشر. يعني هلأ طول ما أنا عم بخطئ وزعلان على حالي ندمان على حالي يا أخي ما عم بقدر يعني قاوم نفسي ماشي الحال أنا ضعيف بدي إياكم تساعدوني، بس إذا أنا تحولت صر داعي إلى الشر، صرت أنا بدي إجي لهون على الجامعة أخذ واحد واحد وروح علمه على الشرور. فذاك كان والله هو أخ في المسجد سبحان الله ابتعد، تواصلنا كثيرا معه ما استجاب، بعدين استمر فيما هو فيه عليه، بعدين صار داعية إلى السوء،
فأنا خبرت أنه كان يعني يأخذ طلاب القرآن في الوصلات معهم قديمة رفقاته يدقل لهم واحد واحد يأخذهم إلى أماكن فيها رذيلة يعلمهم أشياء فيها شريرة. لما أنا خبرت مسكته قلت له والله إذا بدراك عم تحكي مع واحد لأعمل لك قطرني. هو كان يحبني كثيرا يعني يحترمني واستفاجأ أنه أنا عم بحاكي بهالطريقة. طبعا لأنه هلأ إذا أنا مخطئ ونادم ومستتر وبدياكم تساعدوني لأطلع نحن كلنا يخدم بعضنا بعضا ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعا. بس إذا أراد من يأتي ليسيء إلينا بيننا لا أخي خلي هو لوحده يبقى مريضا أحسن ما ينشر مرضه بين الناس. أما إذا واحد مريض مستتر مستخفي نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فإبراهيم النخعي يقول كان رجل على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا فرفضه أصحابه نبذوه فبلغ إبراهيم قال ما تداركوه وعظوه ولا تدعوه. هل هي نصيحة يا أخوانا كلياتنا؟ مرات بيكون في أخ إلى قريب أو جار أو صديق أو أخ في المسجد تعرفه كان يجي على الجامع كتير هو اللي جابك على الجامع وهلأ ما عم تلاقيه روح شوفه وينه تداركوه وعظوه لا تدعوه لا تتركه. ونحن هذه من فوائد يعني صحبتنا لبعضنا البعض. وعن إبراهيم النخعي قال إني لأرى الشيء مما يعاب فما يمنعني من عيبه إلا مخافة أن أبتلى به. يعني ما بعيب أنا على حدا مشان ما يعني أصاب بما يصاب به. وعن عمران الخياط قال دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي فقلنا له ما يبكيك أبا عمران؟ قال انتظروا ملك الموت لا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار. الله أكبر. شوف كبار العلماء بيخافوا هو عالم كبير وعنده إخلاص كبير قال اقترب موته قال ما بعرف هلأ شو بدي اللي جنة أو نار. أدرك إبراهيم النخعي جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وعائشة. قال إذا رجل أدرك الصحابة شو اسمه بيكون؟ تابعي. هؤلاء توفي إبراهيم وهو ما بين 50 و60. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يهوي في قلب المجرة.
1: بدأ علماء الفضاء والمجرات في فحص معلومات وصور جديدة قادمة من وسط المجرة التي تضم الكرة الأرضية، وهي معطيات أولية قد تلقي مزيدا من الضوء على مركز هذه المجرة العملاقة. وتظهر هذه الصور المثيرة نجما يهوي في سحابة كونية بالغة الضخامة موجودة في قلب مجرة درب التبانة. ويعتبر الكشف عن هذا النجم بمثابة فتح في جهود فهم طبيعة مركز المجرة من خلال معرفة العلماء للكيفية التي تتحرك بها النجوم والغازات الكونية. إن جميع النجوم التي تهوي وتتحرك بسرعات كبيرة، وكل النجوم لا بد أن تستنفذ وقودها وتتهاوى على نفسها وتنفجر.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن الدكتور عماد، وهو طبيب شرعي شريف. تعرض ذات يوم لتهديد لم يتخيل في حياته أن يتعرض له. ما سبب هذا التهديد؟ سأحكي لكم القصة من أولها. اتصل النائب العام بالدكتور عماد وأخبره بوفاة طفل رضيع وفاة مشتبها بها، وطلب إليه الكشف على الجثة للتأكد من أسباب الوفاة. كانت نتيجة الكشف مذهلة، ففحص الدم أكد وجود نسبة كبيرة من مادة سامة، وتبين بعد سؤال والدي الرضيع أن الطبيب وصف له دواء لمعالجة الالتهاب الرئوي، وأن صحته تدهورت بسرعة بعد تناول الدواء، وأنه مات فجأة بحالة اختناق. بعد فحص الدواء تأكد الدكتور عماد من صحة استنتاجه. سوء تصنيع الدواء أدى إلى وفاة الطفل. في المساء كان الدكتور عماد في مكتبه يعد أوراقه لكتابة التقرير، حين فتح الباب ودخل ثلاثة أشخاص لا يبدو من مظهرهم أنهم قادمون لحاجة طبية، فقد كان الشرر يتطاير من عيونهم. سألهم الدكتور عماد: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ اقترب أحدهم منه دون أن ينطق بحرف، وأخرج من جيبه شيك وضعه أمامه على الطاولة، ثم قال: أرسلنا مدير معمل الأدوية إليك، وقد أرسل إليك هذا الشيك بمبلغ 1,000,000 ليرة مقابل أن تؤكد للنائب العام أن الدواء سليم ولا يوجد فيه سوء تصنيع. قال الثاني: يا دكتور عماد، الدواء ممتاز، مواصفاته مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، ووفاة الطفل كانت قضاء وقدرا، هذا فقط ما يريده مدير المعمل من تقريرك. وإلا سكت الرجل بعد كلمة وإلا التي قالها بلهجة التهديد، فسأله الدكتور عماد: وإلا ماذا؟ قال ثالثهم وهو ينظر إليه بعينين تقذفان الشر: وإلا عدنا إليك بزيارة قد لا تسرك أبدا. هب واقفا، أراد أن يصرخ فيهم، لكن مسدسا شهره أحدهم في وجهه ألجمه وأسكته عن الكلام. أعاد الرجل مسدسه إلى جيبه وهو يقول: لا تتسرع يا دكتور، لنا لقاء آخر غدا صباحا. ثم خرج الرجال الثلاثة وتركوا الطبيب يتخبط في دوامة من الصراع. كانت الساعة 8 مساء، وعليه أن يحسم أمره حتى الصباح. تمتم في سره: يبدو أن الأمر أخطر مما كنت أتصور. توالت على ذهنه صورة الطفل الرضيع الذي لا ذنب له سوى أنه تناول الدواء، وصورة والديه الملوعين بفقده. خفق قلبه من الحزن حين تذكر ابنه هشام، إنه في عمر ذلك الطفل. تصوره بدلا عنه مسجى في لفافة بيضاء، وتصور أطفالا كثيرين سيلاقون نفس المصير بسبب الدواء الفاسد. تراقصت أمام عينيه أشباح وأشباح الأمهات والآباء المفجوعين والأمهات المفجوعات. هب واقفا وهو يدمدم: لا، لن أسكت عن هذه الجريمة مهما كان الثمن. 3 ساعات مضت والدكتور عماد في عيادته يستكمل بعض المعلومات الهامة التي سيرفقها بتقريره.

هذا الدواء الفاسد. قاطعه المدير قائلا: لا تخف يا دكتور، سنسحب الدواء من السوق. قال بغضب: هكذا بكل بساطة؟ والأرواح التي أزهقت هل ستستدركونها أيضا؟ أنا آسف، أعتقد أن عليك تجهيز نفسك للمساءلة القانونية. فوجئ الدكتور عماد بمعمل الأدوية وهو يقول بمدير معمل الأدوية وهو يقول بلهجة حازمة: سوف تندم يا دكتور إن قدمت هذا التقرير كما تقول، فسنحرق قلبك على أولادك. سوف ترى، الأمر بيدك، فاختر ما تشاء والصباح رباح. سمع الدكتور هذا التهديد الصريح، ثم سمع بعده صوت سماعة الهاتف وهي تصفق في وجهه بنزق. إذن لم يعد الأمر مقتصرا على عرض الرشوة عليه أو على تهديده بالقتل، فأولاده مهددون الآن، وعليه أن يحسم أمره ويتخذ قراره خلال بضع ساعات. عاش حالة من الصراع لا يعلمها إلا الله. كان عليه أن يختار، إما أن يقمع ضميره اليقظان وينزل عند إرادة مدير معمل الأدوية، وإما أن يلوع بأسرته التي يعشقها. وحسبك من أمرين، كلاهما مر. قبل أن يغادر الدكتور عماد بيته في الصباح الباكر، قبل زوجته وأولاده وانسل بهدوء وتركهم نياما. كان في طريقه إلى مكتب النائب العام حين اتصل به مدير معمل الأدوية وألقى عليه تحية الصباح بكلمات لطيفة ينقط الصم من أطرافها، ثم سأله عن التقرير، فأجابه الدكتور عماد بنبرة متزنة هادئة: اطمئن يا حضرة المدير، كل شيء على ما يرام، والتقرير حسب الطلب، سأراك قريبا إن شاء الله. لم يسمع الدكتور عماد عبارات الشكر والثناء، ولم يسمع أيضا أن المليون ليرة حولت إلى اسمه في البنك، فقد كان عقله شاردا يفكر في الطفل المسجى الذي سيوارى مثواه الأخير بعد قليل، وبالأطفال الآخرين المهددين بذات المصير. سلم الدكتور عماد تقريره للنائب العام، وبعد نصف ساعة أمر النائب العام بالسماح لأهل الطفل المتوفى باستلام جثته، فالتحقيقات انتهت والوفاة طبيعية ولا حاجة للاحتفاظ بها. طار خبر السماح بدفن الجثة وانتهاء التحقيق إلى مدير معمل الأدوية، وهناك كان المدير يستقبل التبريكات ويوزع الحلوى، فكل شيء على ما يرام والتقرير حسب الطلب. كان واضحا لمدير المعمل وأعوان المدير أن الدكتور عماد رضخ أخيرا، وأنه غير إفادته وباع ضميره الذي كان يتشدق بأنه يقظان. ولكن ما حصل بعد ساعتين فاجأ الجميع، فقد دهمت سيارات الشرطة المعمل واقتادت المدير ومعاونه إلى مركز الشرطة. وقع ذلك على المدير وقع الصاعقة، ركب سيارة الشرطة والأغلال في يديه وهو يقول: لقد فعلها، إذن غدر بنا، سيرى ذلك المجنون ماذا سنفعل به وبأولاده. أما الدكتور عماد فقد كان في إجازة يمضيها في بيته ومع أولاده، بينما كان عناصر الشرطة يحرسون مدخل البناء. تنهد بارتياح عندما اتصل به النائب العام ليبلغه بختم المعمل بالشمع الأحمر وبنبأ القبض على المدير وعلى كل من يشتبه بأن له يدا في القضية، وبأن الأمر صدر بسحب الدواء من جميع الصيدليات وتم تعميم الخبر في وسائل الإعلام. عانق الدكتور عماد أولاده وقد غرورقت عيناه بالدموع، وكسى وجهه نور الرضا والصدق والاستقامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا

الحمصية. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لقد كان الحسين عليه السلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صبيا صغيرا، وقد كان أبو بكر يحبه حبا كثيرا، بل كان يبش له ويضحك له ويلاعبه. وفي يوم من الأيام صلى أبو بكر الصديق بالناس صلاة العصر فخرج، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فأسرع أبو بكر إليه يلاعبه وعلي معه يضحك مع أبي بكر الصديق، فحمله أبو بكر وعلي يضحك له، وأبو بكر يقول: بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك ويبتسم. هكذا كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سادات هذه الأمة، بل مع سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين. بل إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أبنائه أبي بكر، ربما تيمنا وحبا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هكذا كان أبو بكر الصديق مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

ممن يعرف لأهل البيت منزلتهم وقدرهم. كيف لا وهو سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفعه إلى أن يطرق باب علي رضي الله عنه ليخطب ابنته أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. وانظروا ماذا فعل عمر عندما وافق علي على هذا الزواج. انطلق إلى المسجد النبوي الشريف وأخذ ينادي في أصحابه قائلا: ألا تهنوني؟ ألا تهنوني أيها الناس؟ قالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. هكذا تم الزواج المبارك بين عمر وبين أخت الحسين أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. وقد أنجبت له رقية وزيد، وزيد هذا كان يفتخر بهذا النسب فيقول: أنا ابن الخليفتين. نعم، فأبوه عمر وجده علي بن أبي طالب، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح ضياء. والمواقف التي جمعت بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين صهره الحسين كثيرة وجليلة، ومن بينها ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة عن الحسين بن علي رضي الله عنه عندما كان صغيرا، يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى إليه الحسين وقال: يا عمر، انزل من على منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فابتسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا حسين، إن أبي لم يكن له منبر. يقول الحسين: فأقعدني عمر إلى جنبه وقال: يا حسين، من علمك هذا الكلام؟ يقول: فقلت له: لا أحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا بني، وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم؟ يا بني، لو تأتينا وتزورنا وتغشانا. هذا موقف. وموقف آخر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال بأنه قد قدم على عمر أمير المؤمنين حلل من اليمن فكسى الناس، فأتوا إلى عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكرونه ويدعون له، وعمر رضي الله عنه كان جالسا بين المنبر وبين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين. لما حزن عمر؟ لأنه لم يكن في تلك الحلل ما يصلح للحسن والحسين. ماذا فعل عمر؟ عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عامله في اليمن بأن يرسل له حلتين مما يصلح للحسن والحسين ويعجل بهما. فلما وصلت تلك الحلتين كساهما عمر بنفسه وقال: الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. أقول هكذا فلتكن المحبة الصادقة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى عنوان ملاطفته صلى الله عليه وسلم للصبيان وملاعبته لهم. يعني ليس عجبا أن تكون هناك علاقة بين عظمة الإنسان وبين لطفه وإناسه للضعفاء والصغار. فقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير بني عباس، يعني يصف الصبيان على نسق، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. على عظمة النبي وعلى علو مكانته كان ينفق وقتا في ملاعبة الصبيان، يصفهم على نسق ويقول لهم: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. من علو شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مؤنسا للصغار. وفي زوائد ابن حبان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار. هناك من يتوهم أنك إذا زرت عامة الناس قلت قيمتك، الأمر عكس ذلك. إذا زرت علية القوم كان هذا من الدنيا، لقول الله عز وجل: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الإنسان إذا زار الأقوياء والأغنياء وأكل من الطعام ما لذ وطاب، واستمع إلى أحاديثهم وشعر أنه قريب منهم، هذا من الدنيا. لكنك إذا زرت الضعاف الفقراء وملأت قلوبهم فرحا، هذا من العمل الصالح. فكان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وروى البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين، أمسكه من كفيه وقدميه على قدم رسول الله، وجعل قدمي الحسن أو الحسين على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقى اصعد. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله، ثم قبله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أحبه فإني أحبه. أخواننا الكرام، أقول لكم هذه الحقيقة: الأب المسلم المؤمن الصادق إذا دخل إلى البيت يكون عند أولاده عيد، العيد بدخوله لا بخروجه. الأب الظالم القاسي البخيل العيد عند خروجه، إذا خرج من البيت تنفس أولاده الصعداء، إذا سافر كانوا أسعد الناس إذا سافر. أما المؤمن وجوده في البيت مسعد. فكرة أخرى نحتاجها: الأب المؤمن لا ينتظر أولاده وفاته، لكن الأب البخيل القاسي ينتظر أولاده وفاته بفارغ الصبر، بل إنه من المفارقات أنه إذا أصابه مرض وجيء بالطبيب وسئل الطبيب عن صحة أبيهم، فإذا قال الطبيب: حالته جيدة ما في خطر، يتألمون لا يريدون هذا. فأنت كأب بيدك أن تجعل وجودك مسعداً في البيت بلطفك وإيناسك وحلمك وصبرك ورقة كلامك وإنفاقك، والله الرزاق. ما في إنسان بينفق نفقة على أهل بيته وعلى أولاده بنية التقرب إلى الله، بنية تأليف القلوب، بنية تمتين العلاقات إلا ويعوضها الله عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، وإنه قدم مرة من سفره فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها، إما الحسن وإما الحسين، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. النبي إذا كان في أهله واحد منهم تواضع، إيناس، لطف، قرب، مداعبة، مباسطة، هكذا كان النبي. أيها الإخوة، وما الغاية من تقرير هذه الحقائق وإيراد هذه النصوص إلا أن تترجم في حياتكم البيتية؟ كل واحد منكم بإمكانه أن يجعل بيته قطعة من الجنة إذا قلد النبي فقط. تقليد، قلد النبي يكن بيتك قطعة من الجنة. ادخل، سلم، ابتسم، صافح، قبل أولادك واحدا واحدا، احملهم إذا كانوا صغارا، اسألهم عن أحوالهم، أطعمهم بيدك. الإنسان عبد الإحسان. الآن إذا قدمت له فاكهة أول مرة في موسمها كان يقبلها شكرا لله عز وجل، وكان يعطيها لأصغر طفل في المجلس، لأن الطفل يحب الفاكهة ولا يعرف أنها غالية الثمن، يريد أن يأكل هذه الفاكهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت له الفاكهة أول مرة في موسمها قبلها وقدمها لأصغر صبي. ويا أيها الإخوة الكرام، أحياناً بيكون بين أولادك طفل، يعني أجمل من إخواته، وقد يكون أذكى، وقد يكون أشد حكمة من إخوته. هل تظن أن بطولتك أن تأخذ هذا الطفل الجميل أو هذا الطفل الزكي فتحمله وتقبله؟ لا والله، البطولة أن تعامل الجميع كما تعامل هذا. هي تحتاج إلى إرادة. أيام الأب بينسى، مهتم بواحد أو باثنين، محبته وملاطفته وإكرامه وعطاؤه لواحد أو لإثنين، قد يكون أذكى، قد يكون أقرب، قد يكون طليق اللسان أكثر، قد يكون أقرب لأبوه. لكن هذا الذي أقل درجة من أخوه يهمل، فإذا أهمل انعقد في قلبه الحقد على أخيه، الحقد على أخيه. فأحيانا بطولتك كمؤمن لا بأن تحمل الطفل الجميل الصغير بتقبله بتدعبه، عليك أن تعامل الإخوة الآخرين مثله تماما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعدل بين أولادنا حتى في القبل، حتى في القبل. فكيف بالحاجات؟ إذا اشتريت حاجات بالتساوي تماما، إذا أكرمتهم بالتساوي تماما، والأكمل إذا كبر أولادك أن تعطيهم بالتساوي. أحيانا أكثر الأسر أكبر طفل، أكبر ولد أو أكبر فتاة تأخذ كل ما عند أهلها، تأمن له بيت وعمل، لسه في 4 أولاد، هذا عمل ما في عدل. يجب أن تعطي بالتساوي، لا ترقى عند الله إلا إذا سويت بين أولادك. ننتقل إلى كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وشدة اهتمامه بمن يسأله عن أمور الدين من الرجال والنساء. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم. الآن استنبطوا ما شاء لكم أن تستنبطوا. قال: أيكم محمد؟ النبي، سيد الخلق، حبيب الحق، الذي يوحى إليه، سيد ولد آدم مع أصحابه، والداخل عليهم لم يعرفه من هو، معنى ما في له كرسي خاص ولا جلسة خاصة ولا متكأ خاص. قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم معه. فقلنا لهذا الرجل: هذا الرجل الأبيض. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ أنت ابن عبد المطلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك، نعم. فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب بل تحمل. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحفه بلطفه وقال له: سل عما بدا لك، اسأل. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. وفي رواية مسلم قال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال الرجل في رواية البخاري: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي أو أن نصلي؟ في رواية أخرى، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، قال اللهم نعم. وفي رواية مسلم وسأله عن الحج أيضا، ثم قال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. في حلم، في سعة صدر، في تلطف، في رحمة. وقصة أخرى تؤكد سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال كانت من ذوات العقل والدين. هذه القصة تؤكد أن المرأة كالرجل تماما في التكليف وفي التشريف. هذه المرأة ذات العقل والدين، روي عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين، إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين، كلهن يقولن بقولي وعلى مثل رأيي. يعني هي تمثل جماعة المسلمات. إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات. مقصورات يعني محجبات في البيوت، مخدرات في الخدر، حتى إذا نحن محجرات قواعد بيوت. وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه فقال هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل الإحدى كن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. لا ينطق عن الهوى. الإنسان أيام بجامل، إذا إنسان سئل هذا السؤال والسائل امرأة بجاملها لعله يقول أنت أفضل من الرجال. أما النبي مشرع، مجاملة، مبالغة، إرضاء، محاباة، هذه لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أسمعوا هذا لزوجاتكم، انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها، يعني أن تكون زوجة صالحة تقوم على شؤون زوجها وأولادها، وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا في الموضوع نفسه، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معاشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك. المؤمن يربي ابنته على هذه الأخلاق، فإذا زوجها كانت زوجة صالحة. الله يلهمنا جميعا أن نربي بناتنا على هذه الأخلاق، لأنه إذا عرفت المرأة أن جهادها في خدمة زوجها وأولادها، وأن هذا العمل يعدل الجهاد في سبيل الله، انطلقت إلى خدمة زوجها وأولادها من منطلق كبير. هي لا ترضي زوجها الآن، ترضي ربها من خلال خدمة زوجها. وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي قتادة أنه قال: وفد وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه، فقال له أصحابه: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وأنا أحب أن أكافئهم. يعني أحيانا لما بتقدم خدمات بنفسك لإنسان له فضل عليك، هذا شيء رائع جدا. زرت إنسان في بلد وبالغ في إكرامك، فلما جاء ينبغي أن يراك في المطار، ينبغي أن تأخذه إلى بيتك، ينبغي أن تحمل أمتعته بنفسك، هذا من كرم الضيافة ومن حسن الاستقبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم وفد النجاشي بنفسه، فلما قال أصحابه: يا رسول الله، نحن نكفيك، أي نكفيك القيام بضيافتهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وأنا أحب أن أكافئهم. ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من شمائله العظيمة، مقابلته للإحسان بأجمل الإحسان. أخواننا الكرام، وطن نفسك أن إنسانا ما إذا قدم لك خدمة ينبغي أن تراها دينا عليك إلى الأبد، وألا تنسى فضله ما حييت. ووطن نفسك أيضا أنك إذا أسديت إلى إنسان معروفا يجب أن تنساه. قال ربيعة بن كعب: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله فبت عنده، من شدة محبته، من شدة تعلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد النبي أن يصرفه يبقى على عتبة النبي يستمع ماذا يقول النبي في الليل من صلوات وتهجد ودعاء. فكان إذا جاء الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيناي فأنام. والنبي يتهجد ويدعو ويسبح ويستغفر. فقال لي يوما: يا ربيعة، سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة. قلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي وأن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. فقال: أعني إذن على نفسك بكثرة السجود. المقامات العليا عند الله لا تنال بالوساطات، تنال بالأعمال، تنال بالجهود، تنال بالجهاد، تنال بالعزائم، تنال بالإنفاق. وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. معنى يسأل الناس عما في الناس، يسألهم عن أحوالهم، عن أحوالهم المعيشية، عن الأمطار في بلدهم، عن المواسم الزراعية، عن أولادهم. إذا أنت التقيت بأخيك تسأله عن أولاده، من الأدب من المحبة أن تسأله عن أولاده وعن أهله وعن عمله وعن تجارته وعن صحته وعن أحواله كلها. ألا تريد أن تكون أخا مؤمنا؟ لذلك روى أبو يعلى بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه. فأنت لما تتفقد إخوانك أنت أصبحت عنصر بأسرة، ما عاد موضوع جماعة، أسرة أصبحنا جميعا. هذا الذي أريده منكم. كان عليه الصلاة والسلام إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. هي السنة. مر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك سأل عن بعض أصحابه، في واحد غمز أنه شغله بستانه، فقال صحابي آخر: لا والله يا رسول الله، لا نعلم عليه إلا خيرا، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فلان ما شفنا الجمعة، عامل سيران سيدي، ما لك بتأكد أنت؟ سوء ظن هذا، لعله مريض. قال له: والله لا، ما علمنا عليه إلا خيرا، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. ننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حفظه للود واحتفاظه بالعهد. أورد البخاري في صحيحه في باب حسن العهد من الإيمان، ثم أسند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت ماتت قبل أن يتزوجني النبي 3 سنين، لما كنت أسمعه يذكرها أن يثني عليها خيرا، ولقد أمره ربه أن يبشرها بالجنة ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي إلى خلانها من لحم هذه الشاة إكراما للسيدة خديجة وحفظا للود وحسن عهد لها. لا يفتأ يذكر خديجة، وقد ماتت خديجة. هل إذا واحد زوج امرأة بعد زوجته وذكرها بالله ما في مثلك أنت، الله ريحنا منها. هكذا يقول بعض الأزواج. حسن العهد من الإيمان. وروى الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة إكراما لخديجة، وأن حسن العهد من الإيمان. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى

زوج حليمة السعدية أبوه من الرضاعة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له النبي عليه الصلاة والسلام فأجلسه مكانه ما عاد في محل. أمه وأبوه وأخوه، وكان رسول الله بعد أن جاءه الوحي هو كان طفل صغير. ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور أصحابه، كما قلت قبل قليل قد يتوهم متوهم أن زيارة الكبير لمن هو دونه مما يقلل شأنه، لا، العكس هو الصحيح. كان عليه الصلاة والسلام يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة. كان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله، وإذا زار عامة أتى المسجد. وروى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وجاء في الأدب المفرد للبخاري في باب من زار قوما فطعم عندهم، ثم أسند إلى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. يعني إذا كان زرت أشخاص وأطعموك أدعو لهم، قل اللهم بارك هذا البيت وبارك أهله وزد فيه الخير، وقل أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده. شيء جميل جدا أن تدعو لأهل البيت بالبركة وبالخير. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد خفيا صوت منخفض. وعند أبي داود بعد أن رد سعد خفيا قال قيس قلت ألا تأذن لرسول الله؟ فقال سعد ذره حتى يكثر علينا السلام. فقال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله أي ثانيا، فرد سعد خفيا، ثم قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثالثا. فرجع النبي فاتبعه سعد فقال يا رسول الله قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا السلام. قال فانصرف معه رسول الله، أي ذهب معه مع سعد إلى منزله، دخل البيت فأمر له سعد بغسل أي بماء ليغتسل تبردا. أيام الإنسان بيكون جاي من السفر يستقبله إنسان شيء جميل جدا يدعيه إلى حمام، الإنسان إذا اغتسل بتنشط على أثر تعب. فشوف أن الصحابي الجليل أمر بغسل ليبترد النبي. إذا إنسان دعا إنسان يجب أن يدعو إلى حمام، إلى استلقاء، إلى تغيير ثيابه، هي مبالغة بالإكرام. فسيدنا سعد أعد للنبي ماء ليغتسل فيه ويبترد، فاغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران وورس فاشتمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. إخواننا الكرام، من أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه، ولا سيما المسافر. كل إنسان له بيت، له غرفة نوم، له مطبخ، حمام، بيتكئ، بيرتاح، بيرتاح.

0: يغير ثيابه، بيستلقي. لكن إذا سافر هو في أمس الحاجة إلى إكرام، إلى مبالغة بالإكرام. هكذا فعل سيدنا سعد بن عبادة، ثم أصاب من الطعام، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف قرب إليه سعد حمارا الدابة. هلأ بتلاقي شخص أيام بيزور شخص وسيارتين ثلاثة واقفين على الباب والدنيا مطر وبرد، له مع السلامة. وصله إذا كان إنسان غالي عليك، وصله يعني تحسب عند الله، لك أجر كبير. قرب إليه الدابة، وضع عليها قطيفة، فقال سعد يا قيس، يخاطب ابنه، اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس، قال لي النبي الكريم اركب، فأبيت، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، ما في حاجة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستهلك جهد الآخرين بلا ثمن أو بلا فائدة، الوقت ثمين. قال له اركب معي، فإن لم تركب فانصرف. قال فانصرفت. وفي رواية أخرى أرسل سعد ابنه قيسا مع رسول الله ليرد الحمار، فقال عليه الصلاة والسلام احمله، يعني ضعه بين يدي على الدابة، أي أمامي على الدابة. فقال سعد سبحان الله، أتحمله أمامك؟ فقال نعم، هو أحق بصدر الدابة، هو أحق بصدر الدابة. فقال سعد هو لك يا رسول الله. قال إذن احمله خلفي. قال فانظر إلى كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته ورعايته للحقوق وإعطائه كل ذي حق حقه. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أبي، هل توقف الاحتلال الإسرائيلي عن قتل الناس وهدم بيوتهم؟
1: لا يا بنيتي، لقد ظلوا يهدمون البيوت ويقتلون الأطفال، هذا طبعهم. وأصبحوا أيضا كل شخص جيد في منطقته والناس يستمعون إلى كلامه ويحبونه يقومون بترحيله خارج قطاع غزة إلى مصر أو إلى الأردن، ويمنعون أن يرجع ثانية إلى فلسطين.
2: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
1: الشيخ قرر أن يبدأ من المسجد ويربي جيلا جيدا، جيلا قرآنيا، هو من سيكون مسؤولا عن طرد الاحتلال الإسرائيلي.

0: وأعدوا لهم ما استطعت ما استطعت
1: ما استطعتم. يعني إيش ما استطعتم يا حلو؟
0: يعني لازم نقاتلهم؟
1: القتال جزء من الإعداد الأساسي يا محمد، لازم تكون جدع في مدرستك وتصلي الصلاة في وقتها وتسمع كلام أمك.
0: طب يا شيخ، هو إحنا الصغار لازم إحنا نقاتل؟
1: طبعا، بس في ناس بتقاتل بالعلم، مثلا بتتعلم وبتعمل لنا طيار، وفي ناس بتتعلم وبصير دكتور وبعالج المرضى، وفي ناس بتقاتل بسلاح.
2: طب أنا بدي أقاتل زي الكبار، جنود الاحتلال هدموا بيتي وقتلوا أبوي، صح أنا صغير بس بقدر.
1: لا طبعا أنت مش صغير، بس أنت لو تعلمت وصرت مهندس شاطر بتعمل إشي يدمر دبابته،

0: كيف حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله الحمد لله. الله يرضى عنك، أنا شايف إنه الخير جاي.
0: خير؟ أي خير اللي بتحكي عنه؟ الإسرائيليين موجودين والناس وضعهم صعب، فيش مصاري وفيش أكل يكفي وفيش شغل.
1: شوف يا عبد الله، فكرتي الآن كالتالي: أربي الجيل يكون بيعرف طريق الخير وبيعرف ربنا منيح يتعلم كمان، والناس الغلابة اللي وضعهم صعب لازم نكون حواليهم ونساعدهم، وأي شيء بيحتاجوه نساعدهم فيه. وبالمناسبة امبارح أنا أخذت راتب، شوف الناس اللي وضعهم صعب وأعطيهم إياه.
0: طيب وانت ضل معك إشي؟
1: وأنا لإيش بدي المصاري؟ الحمد لله الأكل والشرب موجود والخير كتير.
0: طب خلي شوية معك.
1: خلي المصاري للناس اللي مش لاقية تاكل.
0: ياه قديش انت عظيم يا أحمد.
1: أنا مش عظيم، هو واجب واجب، والناس اللي صبرة ومتحملة هم العظماء.

0: الشيخ عمل لجنة حتى تجمع تبرعات من الناس الذين يمتلكون المال ليساعدوا الفقراء والمحتاجين، وأيضا قام بتخصيص أيام للعلاج بالمجان، لأن الكثير من الناس لا تمتلك المال للعلاج. وأصبح الشيخ يوصي كل أصدقائه أن يقوموا بعمل مثل هذه الأنشطة التي تسعد الناس وتساعدهم.
1: لكن يا أبي، ألم تكن هنالك عمليات مقاومة؟
0: يوجد يا بني، بدأت الناس تفكر في تكوين مجموعات لمقاومة الاحتلال. ظهرت فصائل مقاومة كان منها حركة فتح والجبهة الشعبية.
2: أبي، ألم تكن حماس في هذه الفترة موجودة؟
0: لا يا نسيبة، ما كانت موجودة بهذا الاسم. كان في نشاط إسلامي في الجوامع وبعض الأنشطة لمساعدة الناس الفقراء.
1: إذن لماذا يا أبي؟
0: حدثتكم يا ولدي أن أي شاب كان يصلي في المسجد أو يقرأ القرآن كان يعتقل ويطرد من الوظيفة ويتهم أنه من الإخوان. لذلك معظم الناس كانت تبتعد عن أي شيء له علاقة بالمسجد أو الكتب الإسلامية والنشاط الإسلامي.
1: ولكن لا يوجد أحد من الإسلاميين كان من المقاومة.
0: بلى يا بني، كانوا كثر، لكن كانوا يقاومون مع الفصائل الثانية. يعني كثير من قيادات فتح كانوا إسلاميين، مثلا أبو يوسف النجار، ومثلا سليم الزعنون. وكانت المجموعات تعد نفسها وتتدرب في الأردن ولبنان مثلا، ومن ثم يقومون بتنفيذ العملية.
1: وكانوا ينفذوا عمليات؟
0: صحيح.
3: كيف حالك يا أحمد؟ أنت رجل محبوب وعندك حس وطني، وممكن أن تكون إضافة للعمل العسكري.
4: الله يرضى عليك ويسعدك، هذا لطف منك.
3: إيش رأيك تنضم لنا في المقاومة؟
4: أنا نفسي أنضم، بس أنا مش حاسس أنه من المناسب تنطلق المقاومة من البلدان العربية. لازم تكون من فلسطين.
3: يا أحمد، هناك الظروف مناسبة، نجهز حالنا لكل عملية وبنهجم.
4: لازم يا شباب نشد حالنا في هاي الفترة، نتغلغل في الناس، ندعوهم للصلاة في المسجد، لحلقات القرآن والأنشطة الرياضية. كل واحد فينا يشوف حدا يساعده في منطقته، ناس تعمل دروس، ناس تلم تبرعات لمساعدة الفقراء، ناس تعمل شريط وتوزعه، ناس تطبع الكتب.
5: بنواجه مشكلة يا شيخ، إنه كل نشاط من هذه الأنشطة بده مصاري.
4: انت بس توكل على الله وانوي وشوف أهل الخير، وربنا حيسرنا إياها. إحنا يا جماعة بس نعمل اللي علينا.
3: أنا بدي أعمل اجتماع لكل اللي ممكن يعملوا دروس عشان نوزعهم على الجوامع، ونعمل جدول إلهم من جميع مساجد المنطقة. أنا في عندي رجال غني بده يعمل أي مشروع خير.
0: إن شاء الله بدأ الشيخ وأصحابه يجمعون الناس، والناس أصبحت تعطي أموالا لدعم نشاطات العمل الإسلامي.
2: ولكن ماذا كان يفعل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة يا أبي؟
0: في هذه الفترة وفي كل فترة يا بنيتي، هم كانوا يقومون بهدم المنازل وإخراج أهلها من

0: وبعدين يا شيخ وبعدين عم بنموت والناس كل يوم بتموت، بدنا نسوي إشي.
1: إيش بتقدر تسوي؟ تقدر تعمل إشي أنت؟
0: بقدر.
1: معك سلاح؟
0: لا.
1: تقدر تجيب؟
0: آه بس بدي مصاري.
1: اسمع، جيب سلاح وأنا بدبر لك المصاري.
0: أكيد يا شيخ.
1: أكيد، بس دير بالك على حالك، متخليش حدا يشوفك. بدي مقاتل بيضرب وبيختفي.
0: حاضر.
2: وظلت أعمال المقاومة قوية أحيانا وقليلة أحيانا، وبرزت الجبهة الشعبية وفتح بشكل كبير، يقومون بتنفيذ عمليات ويقتلون جنودا ويخطفون أيضا. وظلت العمليات مستمرة حتى أيام عام 73، والإسرائيليون كانوا متأثرين بعمليات المقاومة، لذا استخدم الاحتلال طريقة جديدة.
3: أبي، ما هي هذه الطريقة؟
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، في هذه الحلقة سنكون مع بعض مواقف الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا لا يعرف أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ فقد رفع الله تعالى في الخافقين ذكره، وأعلى في الأنام قدره، حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما حل في المدينة مهاجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، واستقبلوه بطلع البدر علينا، وفتحوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. لكن الرسول صلوات الله عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة. في هذه الأيام بنى مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء. ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. كانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد، ويقولون أقم عندنا يا رسول الله، فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والرسول مرخ لها زمامها. ولكنها عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب، ولكن على مضض. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا إلا قطيفة، كنا نتخذها لحافا وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمضوا ليلتهم في برد شديد دون غطاء. فلما كان الصباح يقول: غدوت على الرسول صلوات الله عليه وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة، فاستجاب لي وصعد إلى العلية.
أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب رضي الله عنه. في يوم من الأيام يقول لنا ابن عباس رضي الله عنهما: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة، أي وقت الظهيرة في شدة الحر، خرج بالهاجرة إلى المسجد فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينها أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه غصنا فيه تمر ورطب وبسر، والبسر هو التمر الذي لم يكتمل نضجه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ يريد فقط التمر دون أن يقطع الغصن. قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، فهل أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وماذا فعل أبو أيوب الأنصاري حينها؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم، أهلا بكم من جديد. نتابع مع الجزء الخامس من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. أهلا وسهلا فيك. كنت تحدثت عن أن هذا السجن قسمته أنت إلى مرحلتين.
2: المرحلة الأولى الحقيقة هي ما بين 57 و60 أو 59 60. في هذه المرحلة كنا احنا في المعتقل، عمليا سجن هو ولكن معتقل جفر. ومعتقل جفر في مئات الناس، وبالتالي يختلف عن السجون. وأنا فيما بعد لما صرت أسمع،
1: بمعنى يختلف عن السجون بمعنى أنه كثرة الناس الموجودين فيه، الحركة التي تدور داخله،
2: وفتح الأبواب،
1: الأبواب يعني مفتوحة،
2: الأبواب مفتوحة، تستطيع حتى بالليل ما كانوا يسكروها،
1: تنتقل من زنزانة إلى أخرى أو
2: مغرفة إلى أخرى، تعيش مع بعضها. وبعدين من الصباح يبدأ النشاطات، إشي يدرس إنجليزي، إشي يدرس فرنسي، إشي يدرس دراسة مدرسية. وكان أشخاص يعني يعدوا أنفسهم، وكان في كل أشكال اللهو، يعني طاولة الزهر كانت موجودة، الورق،
1: يعني معتقل لطيف.
2: مش معتقل، كان مخيم حقيقة، مخيم كشفي. وأنا بستطيع أقول يعني أصلا هو لما جاء في خبير أمريكي أجا بعد 59 كان يقول هذا ما مش معتقل، مش سجن،
1: متنزه.
2: وأنا في الحقيقة لا، يعني يجب أن أشهد يعني وللأمانة أنه تجربتنا إحنا في السجون حتى بالتعذيب لا تقاس بما صرت أسمعه عن السجون العربية الأخرى من شيوعيين ومن بعثيين ومن ناس مروا عن هذه السجون. ومن إسلاميين لاحقا.
1: ذكرت لي شيئا من هذا القبيل.
2: وأنا الحقيقة كانت يعني حياة الفترة الأولى من الجفر كانت حياة صاخبة، بمعنى أنه في أول شيء تعلم، في ناس كثيرين تعلموا اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية بصورة جيدة، ناس تعلموا العربي، ناس تعلموا دراساتهم، حتى في بعضهم كملوا دراساتهم للتوجيهي.
1: وانت تخصصت بتدريس الماركسية في ذلك الوقت.
2: هلأ أنا الحقيقة بهذيك الوقت بهذيك المرحلة يعني ظهر وجه آخر اللي غير الوجه المناضل اللي بيشتغل بالتنظيم بالمظاهرات
1: الميداني،
2: بالإضرابات الميداني. وجدوا أنه أنا عندي قدرة يعني في متميزة، خلينا نقول، عن بقية الإخوة فيما موضوع شرح النظرية الماركسية، شرحها بشكل خاص، المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية وجزء من الاقتصاد السياسي. وكان المرحوم بشير البرغوثي اللي صار أمين عام الحزب عنده اطلاع على الاقتصاد السياسي، كان يعطي محاضراته، ولكن التركيز المحاضرات كلها كان على الأشياء البسيطة الأولية. فأنا الحياة صرت في داخل السجن معروف أني أنا اللي يعني بشرح النظرية إذا شئت. بس الطريف أنا في ذلك الوقت وأنا أشرح الديالكتيك بشكل خاص، الجدال، في بعض الأسئلة كانت غير مقنعة لي.
1: بدأ يدور في ذهنك تساؤلات حول ما تقوم أنت بشرحه.
2: بدأ يقوم فيه. هلأ إحنا في داخل السجن كانت الأحداث كمان السياسية رائعة،
1: عاصف
2: لا وإيجابية
1: ضخمة. نعم،
2: يعني المعنويات منهارة كانت معنوياته في السماء.
1: طب أنا حاب أكمل هاي الفترة
2: يعني فترة لا مثلا بال 58
1: هل بسألك عنه إيه؟ أنه مثلا بال 58 أنتم اتهمتم بمناهضة الوحدة، يعني الشيوعيين كان هناك موقف وانطباع عام بأنكم مناهضون للوحدة السورية المصرية أو لأول وحدة عربية.
2: لا بالعكس، إحنا في ال 58 الشيوعيين في الأردن وقفوا وقوف قوي إلى جانب الوحدة، واعتبروها قلعة القومية العربية، الوحدة العربية.
1: كان هذا موقف معلن من بين الأحزاب
2: كراس من جانب. الوحيد اللي تحفظ على الوحدة نسبيا هو خالد بقداش،
1: الحزب الشيوعي السوري،
2: إنه في موضوع حل الحزب كان عنده مشكلة بهذا القضية. لكن الحزب الشيوعي الأردني أخذ
1: هل كان هناك خطأ من عبد الناصر في موضوع اشتراط حل الأحزاب في موضوع الوحدة؟
2: أنا باعتقادي يعني هي استخدمت ضده، ما كانش بحاجة كتير
1: لمثل هذا القرار،
2: لأنه يكون متشدد لهذه الدرجة، لأنه عمليا كانت الأحزاب ضعيفة بالنسبة لقوته الجماهيرية الكاسحة، وكان بيستطيع يعني يكون أكثر تساهلون. لكن المشكلة أنه المناخ العام سواء كان على مستوى قوى التحرر في آسيا وإفريقيا، أو على مستوى المعسكر الاشتراكي من جهة، أو على مستوى المعسكر الاستعماري والإمبريالي والغربي واللي بيسمي حاله ديمقراطي، كانت هاي موضوع الأحزاب والتعدد والديمقراطية كلام فارغ. يعني كانوا الأمريكان أشد، يعني الأنظمة التابعة لأمريكا أشد ديكتاتورية وأشد يعني بطش حتى من القوى اللي كانت تحسب على حركة التحرر العربي وإلى آخره. ففي الحقيقة أنا برأيي أنه كان يعني لا أريد أن أقول أنه كان في هناك مناخ للديمقراطية، ولا أستطيع أن أقول أنه من نواقص المرحلة السابقة عدم وجود الديمقراطية، لأنه المناخ العالمي كله ما كان فيه هذه القضية، ما كانت واردة. الشيء الوحيد اللي كان وارد بالنسبة لنا هي الحريات، إطلاق حرية العمل الشعبي، إطلاق حرية هذا، وعدم التعذيب بالسجون، عدم السجن، هذه اللي كان يجب أن يتم
1: من ضمن مفهوم أشمل له علاقة بالتحرر من الاستعمار ومن الهيمنة الأجنبية.
2: هذا كان يجب أن يكون كان قوة أكثر لحركة التحرر، لو أفسح المجال لبعض الحريات لعدم السجن والتعذيب في السجون، هذه كانت أشياء لا يمكن الدفاع عنها. ولكن قصة أنه تصير تعددية وانتخابات وانتخابات ديمقراطية، هذه كانت كلام غير وارد لا عند الغرب ولا عند الشرق، زي ما بقولوا ما كان وارد عندهم. طيب، هذه القضية
1: قلت لي أنتم كحزب شيوعي أردني أيدتم الوحدة، الحزب الشيوعي السوري كان عنده تحفظ، هل هذا الأمر يعني كيف تعاطيتم معه وأنتم داخل المعتقل؟
2: هلأ المشكلة أنه بعد ما صارت الوحدة بفترة قصيرة أيضا سقط حلف بغداد.
1: نعم.
2: اللي هو
1: كان محور نضالكم يعني.
2: احنا كنا في الاتحاد الهاشمي يعني في الاردن، صار في كمان اتحاد بين العراق والاردن، فطبعا الوحده كانت انتصار كبير، يعني كان فيها معنويات وكان فيها مد قومي، يعني احنا ما شعرنا بذلك الوقت في خطر او في شيء سلبي، بالعكس عززت قوانا وتبعها رأسا إسقاط حلف بغداد. نعم. كان انتصار كبير
1: بثورة 14 تموز
2: وكنا يعني كنا نعتبر أن السجون انفتحت، يعني كان مفروض إحنا نخرج من هذيك الفترة، لأنه أصلا كنا إحنا في
1: ما تقلتم عليه قد انتهى،
2: كله انتهى. وبعدين الأردن كان مفترض جزء من العراق، كان مفترض أنه أيضا الأردن يتحرر وضعه. والغريب أنه كان في انقلاب عسكري في الأردن معد عساس يكون ب14 تموز.
1: نعم.
2: اللي كان يقوده محمود الرسان رحمة الله عليه، وأيضا كان في كتيبة أو فرقة عراقية
1: في الأردن
2: أيضا في الأردن. مع الانقلاب كان الأردن جاهز أنه يعمل تغيير، ولكن كان في قرار، وهذا الشيء الذي أنا في السجن فيما بعد بعدها بسنتين حقيقة مش في هذه المرحلة اكتشفته، أنه كان في قرار عند مصر وعند سوريا، يعني أقول عند الرئيس عبد الناصر وعند سوريا لما كان فيها السراج.
1: نعم.
2: وفيما بعد عند البعثيين بعد 63، إنه الأردن ما يسقط النظام فيه، يحافظ على الملك.
1: شو الفكرة؟
2: والفكرة إنه في حدود 650 كيلومتر، إذا أسقطوا النظام واستلمهم السلطة
1: عليهم
2: أحد أمرين، إما أن يحافظوا على هذه الحدود
1: أو يجابوا إسرائيل،
2: أو يجابوا. في قرار المجابهة غير وارد كان، وما كان في قرار في الحرب، وبالتالي بنفس الوقت إذا بدهم يعملوا بالحدود مثل ما الملك حسين رحمة الله عليه عم بيعمل، كان هلأ بدهم تمس موقفهم القومي والتحرري وإلى آخره. فكان كل الضغوط التي مستخدم فيها نحن في الأردن في ذلك الوقت لهدف واحد، هو الضغط على الملك حسين حتى ينضم للمحور العربي الذي يضغط عليه. أما ما كان هناك في اعتراض على علاقته بهذه الحدود وبالكيان الصهيوني، بل بالعكس كانوا يريدون هذا الغطاء ولكن كانوا يريدون من الأردن أن يكون ضمن التحالف المصري السوري أو إلى آخره.
1: نعم. أن يكون جزءا من هذا المحور دون أن يتحملوا تبعات سقوطه ويمكن.
2: واستمر هذا فيما بعد يعني. صحيح. حتى العمليات العسكرية اللي في فترة العراق يعني حاول يشجع عليها أنه نعم. يدخلوا سلاح الأردن ويشتغلوا بالأردن كان كلها لهذا. أيضا سوريا اشتغلت هذه الشغلة لفترة طويلة.
1: نعم.
2: مصر كانت تحرك مظاهرات وإلى آخره يعني في عدة مناسبات. فأنا اكتشفت في ذلك الوقت يعني بعد سنتين إنه إيش هذا، إحنا كل هالشغل اللي عم نشتغله على أساس ندخل الأردن في الوحدة المصرية السورية وندخل الأردن على خط التحرر إلى آخره، لكن هذا ما بجوز يعني كان نعم. مرفوض.
1: طيب.
2: هلأ أمورنا إحنا ساءت في السجن بالفترة اللي ساءت فيها العلاقات بين الرئيس عبد الناصر وعبد الكريم قاسم
1: بالعراق.
2: بالعراق. وبهذه الفترة الشيوعيين يعني
1: انحازوا لعبد الكريم قاسم.
2: انحازوا لعبد الكريم
1: قاسم. هذا اللي كنت أسألك عليه، إنه الحدثين كبار، الوحدة السورية المصرية وبنفس الوقت ثورة 14 تموز في العراق، واحدة حدث له وجه قومي بارز تماما، وحدث آخر له وجه يساري يمكن هو أقرب كان إلى تفكيركم في ذلك الوقت. أنتم بالبداية وين انحزتوا؟
2: يعني الحزب طبعا كان انحيازه أكثر لعبد الكريم قاسم، خصوصا أنه بفترة الوحدة طلعت إشاعات أنه صار في تعذيب للشيوعيين لهذا.
1: إشاعات ولا حقيقة؟
2: لا صار في حقيقة بس بولغ فيها، يعني صار في بده يتحدد موقف من الوحدة بسبب هذه.
1: يمكن قدام فرج الله الحلو هو اللي كان أكثر
2: مثلا. فرج الله الحلو رحمة الله عليه كان أحد الأسباب أنه ذوب بالأسير إلى آخره، وواحد من دار حداد أيضا في مصر استشهد تحت التعذيب، يعني حداث من هالقبيل فبولغ فيها. أنا في الحقيقة

0: بقيت السياسات كنت أنا قابل بوجهة نظر الحزب، إلا عندما دقرت عند عبد الناصر يعني بال59 صار الخلاف شديد، بدأ الحزب يهاجم عبد الناصر أنه صار أمريكاني، وانطلاقا من صراعه مع
1: عبد الكريم قاسم
0: وأسهم في هذا بعض الصحفيين السوفييت الذين يعني واحد منهم كتب في البرافدا أنه عبد الناصر ألقى أعلام التحرر بعيدا في البحر. فبدأ الشيوعيين يبنوا على هذا الأساس أنه عبد الناصر إلى آخره. بدأ أنا الحقيقة بدأت كما قلت لك أستقل بتفكيري ورفضت هذا الكلام،
1: رفضت هذا الهجوم على عبد الناصر.
0: وفي ذلك الوقت خرجت بنظرية تقول أنه قوى التحرر العربي إلى وجهين، وجه مناضل ومعارض للإمبريالية وتحرري، ووجه مساوم مستعد تدخل في مساومات. مثلا بالنسبة للمساومة واضح عبد الناصر قام بمساومة مع الأمريكان فيما يتعلق بموضوع لبنان،
1: ثورة 58 بلبنان،
0: بثورة 58 في لبنان ومجيء إشهابية. فكانت فيها اتفاق، كان راوند تري بذلك الوقت، يعني هذه قضية ثابتة. أيضا يعني حتى في الأردن صارت محاولة انقلاب بال59
1: أيضا جرت المساومة عليها،
0: دخل فيها عناصر معروفة بارتباطها بالأمريكان وعناصر بارتباطها بعبد الناصر بحركة التحرر، وكان فيها سمير رفاعي مثلا. يعني شو اشتبه فيه انه هذا كان من اساطين الرجال الامريكا في الاردن، فكان فيها مساومه، لكن انا كنت رافض انه هذه المساومه كانت عباره عن انتقال لحركه التحرر لعبد الناصر من ضفه الى
1: معسكر الى اخر.
0: قلت في وضع مزدوج يجب ان ناخذ بوجهيه، وهذه كانت نظريه خطيره يعني بالسياسه، لانه عاده
1: تعني انقلاب كبير بالمفاهيم، لانه الناس عاده تذهب نحو رمز تعتقد انه هو يتمتع بحاله من الطهرانيه او القدسيه،
0: يعني هي ابيض يا اسود هو. وهي المشكله لحد اليوم موجوده، يعني هذه في التحليل لحد الان موجوده في التعامل مع الانظمه. النظام العربي بطبيعته على الاخص اذا كان نظام متحرر، هذا النظام كان ممكن جدا ان يكون له سياسات تحرريه ولكن يكون عنده سياسات استبدادية بنفس الوقت. طيب هذا الاستبداد ما بلغي هذيك وهذه ما بتلغي هاي، يعني في كيف بيقدر العقل يجمع بين نقيضين في آن واحد ويتعامل مع النقيضين بسياسة أيضا مزدوجة، بسياسة أيضا من ناحية تقدر جانب التحرر ومن ناحية تانية تضغط أو ترفض جانب إذا كان في استبداد أو مساومة. يعني يرفض المساومة ويكون هذا الموقف الثوري اللي أنا بدأت أستقر عليه.
1: طيب هي الثنائية كانت موجودة يعني حتى بشخصية عبد الكريم قاسم، يعني هناك صار سحل للقوميين مثلا.
0: لا ولا الشيوعيين، كان عبد الكريم قاسم من نفس وكان يهدن الإنجليز عبد الكريم قاسم. يعني أنا ما كنت مع عبد الكريم قاسم، يعني أنا برضو
1: أقصد موقف الحزب في ذلك الوقت عندما كان يتشكل يعني معترضا على مساومة أو استبداد عبد الناصر، يعني ألم يكن يأخذ مثلا بنظر الاعتبار مساومة واستبداد عبد الكريم قاسم؟ لا. هنا نعود إلى مسألة الرمز، يعني
0: لا هون كان مشكلة الحزب كان يلعب دور أساسي في الاتحاد السوفيتي،
1: يوجه
0: موقف الاتحاد السوفيتي. وأنا الحقيقة فيما بعد لما صارت الخلافات واحدة من القضايا اللي اكتشفتها واللي صرت رافضها أنه الحزب لا يصيب بعقله ولا يخطئ بعقله بصورة عامة بالسياسي أو في كثير من السياسات، وإنما يصيب إذا الاتحاد السوفيتي أصاب ويخطئ إذا الاتحاد السوفيتي أخطأ. فأنا قلت يا جماعة الخير يعني إحنا نتحمل وزر الآخرين،
1: طلعوا نكتة عليكم،
0: لا بدنا خيرها لا بدنا خيرهم ولا بدنا شر.
1: النكتة الشهيرة أنه بتشتي بموسكو بترفعوا الشمسيات،
0: كانت تصل إلى هذا الحد، يعني هي نكتة بس كانت واصل لهذا الحد أنه فعلا، وهذا كان القانون الذي يحكم الأحزاب الشيوعية أنه الأممية تتلخص في الموقف من الاتحاد السوفيتي. وهذه برزت لما برز الخلاف الصيني السوفيتي. صحيح. أيضا هنا أنا صارت مشكلة تانية مع
1: عليك أن تحدد هنا
0: مع الحزب في هذه القضية. فلذلك يعني إذا شئت

0: لما نحكي بالسياسة، الخلاف الذي وقع بين الشيوعيين والبعثيين في ذلك الوقت وبين عبد الناصر والشيوعيين كان شيء يعني صعب تجنبه، وذلك بسبب أولا الجانب السوفيتي، والسبب الثاني بسبب التجزئة العربية. يعني صار فيه هوني دولي وهوني دولي، وهذه مشكلة كبيرة. وهذه ممكن هذا كله يتكرر، انتبه لهذا القضية، يعني في صراعات أخرى، في يعني اتكررت بين البعثيين وبين عبد الناصر. بين الناصريين نفس التناقضات بنفس الحدة تشكلت في تلك المرحلة. وهذه طبعا فيما بعد يعني أصبح لدي تفكير آخر بالنسبة لطبيعة التجزئة العربية وخطورة الدولة القطرية هذه في مرحلة لاحقة. كمولد لهذا النوع من التناقض،
1: جهرت أنت بتعارضك مع الحزب بهذا الموضوع؟ يعني أعلنت هذا الموقف؟
0: هذا الموقف كان بيني وبين القيادة، ولكن لم يدري به أحد من
1: يعني لم تحاول أن تحشد على أساسه؟
0: لا لا لا طبعا، لأنه كانت وين المشكلة في الموضوع؟ المشكلة كانت أنه إحنا بالسجن، وكنت إذا شككت أنت في سياسة الحزب قد تكون مدعاة للآخرين أن ينهاروا ويستسلموا. لكان كل واحد فيهم في داخل الحزب فقط إذا ضرب على الباب، طرق الباب وقال أنا سأستنكر الحزب وأعطي ولائي للملك،
1: يخرج.
0: وبالتالي كانت المسألة حساسة جدا، يعني كيف تشكك بأي سياسة من سياسات الحزب أو سياسة الاتحاد السوفيتي وتحافظ على الصمود؟ هذه مشكلة صعبة جدا كانت.
1: صحيح.
0: ولذلك كانوا بعض الإخوة في القيادة يقول لي أنت يعني إذا بتمهد عمالك على أساس أنك تطلع، اطلع يا أخي بس ما تتعبنا يعني في النقاشات. لكن أنا في الحقيقة يعني كنت بالنسبة لي ما كانت تؤثر علي، يعني ما كانت.
1: رهنت أنت أنك يعني قادر تغير في هذا الاتجاه العام، أن تقنع القيادة في ذلك الوقت بأنها تأخذ وجهة أخرى، مثلا يصبح للحزب شكل من الاستقلالية في موقفه وقراره؟
0: والله أنا في البداية ما كنت يعني إذا بشيت في البداية كانت مناقشات مش مبلورة كمواقف نهائية، وإنما صارت نقاشات بالقطاع كما يقولون، قطعة قطعة. أول خلاف كان حول عبد الناصر على موضوع الوحدة عندما صار الانفصال. أنا وقفت ضد الانفصال وقوف شديد، وهذا كنا إحنا في السجن في هذه المرحلة، وكان ممكن نحكي بشكل علني بين بعضنا على اعتبار كانوا حشرين 22 أو 24 شخص من القيادة تحت الحزب في مكان واحد، فكنا في الإدخال في سجن عمان كنا بنستطيع أنه المسألة تنحك علنا، فكنا نتناقش علنا. فأنا في هذيك اللحظة وقفت موقف شديد، خصوصا أنه تصور أنت أنه كان الأردن مشارك في الانفصال ولعب دور في الانفصال، ولما حدث الانفصال كان من نعم الوحدة العراقية الأردنية الاتحاد العربي انه دخلوا لنا الهابرلير هذا السماعات بتاعت الاذاعه للسجن، ما كانش في ذلك الوقت في الاردن مسموح للمساجين يسمعوا الاذاعه نفسها، لا الاغاني ولا شيء. الان صار في عندنا هابرلير، صارت تفتح على اذاعه الاردن كل الوقت، فبالتالي انت بتستطيع ان تسمع الاخبار وبتستطيع ان تسمع الاغاني وبتستطيع ان تسمع كل ما يجري في الان. فالاردن صار يغني بالشوارع دق الرمح بعود الزين وانتو يا نشامة منين، وبدأت الأفراح بسقوط الوحدة. أنا في الحقيقة قلت هذا يعني شيء جريمة أنه أنتوا توافقوا على الانفصال ترقصوا على نفس ألحان سجانكم، في كيف هذا بيصير؟ والله أذكر شخص لا أريد أن يعني أذكر اسمه، هو توفى الآن، قال لي ابن غوريون ولا عبد الناصر.
1: ليش تشكل هذا الموقف؟ ليش هذه الحدة؟
0: من الاستبداد، من هذا الجانب، يعني من قصة تعذيب الشيوعيين من إلى آخره. قلت له يا
1: بس هذا كان سبب كافي لأنك أنت يعني توافق على إحباط أقصد يعني هؤلاء الأشخاص؟ يعني كيف فسرت أنت هذا الموقف أنه وحدة تنهار كانت تشكل أملا عريضا للناس أنه يكون الموقف منها بهذا الشكل؟
0: أخي نافذ، العقل الإنساني خطير، مش بالضرورة انه يكون محكوم بالمنطق ولا بالتوازن. العقل الانساني عقل اهواء، عقل يذهب الى التطرف، يذهب إلى الجنون. كيف بتفسر أنت كل التصرفات تحت البشر لما ببالغوا، لما بقتلوا، لما بنحازوا، لما بتحاملوا، لما بتعصبوا؟ طب هذا مش كله وراء العقل؟ فهذا الرجل عقله كان طبعا هو ضد عبد الناصر بسبب سياسات معينة، انه اتهامات كلها ما كانت سليمة.
1: نعم.
0: وبعدين متحمس انه هو يعني كيف يعني يقتل شيوعي وهو يسكت، يعني هذه مسألة يعني كبيرة. فبالنهاية وصل فيه الحد الى هذا الدرجة
1: الى ان يوافق على مثل هذا.
0: فقلت له يا اخي انت، لانه يقول انت تيجي اسرائيل ولا عبد الناصر. قلت له يا اخي ما بيجوز، قلت له عبد الناصر بزول والدنيا كلها بتتغير، ولكن الوحدة اذا زالت ما بترجعش، خلي الوحدة تضل موجودة، ما بصير نترك الوحدة، هذه الوحدة شيء وجودي لا يجوز. وانا من ذلك الوقت تبلورت في ذهني يعني بما يشبه الكابوس انه الوحدة لها الاولوية على اي قضية اخرى. قلت له يا اخي انا مستعد اكون في الوحدة ويسجني عبد الناصر ويعدمني يا سيدي، ولكن انا لن اغير موقفي من قضية الوحدة. وبعدين طبعا يعني تبرير السحل والقتل اللي مارسوا الشيوعيين في العراق ضد الباحثين القوميين ما كان هذا شيء مقبول.
1: هذا كان هناك مقبول وهنا ممنوع، يعني كالعادة
0: ممنوع. ولكن لما انعكست الآية، لما أجى عبد السلام عارف وبدأ أيضا يسحل الشيوعيين بالشوارع وبدأ هذا. أنا بذكر كنا بالزنازين، وضعين بالزنازين، كان صار في الآن مثل بالتحقيق معنا خبير أمريكي عقيد في السيئة سلم موضوع الشيوعيين. هذه إلى قصة مهمة، أنه
1: كان بدأت الحرب على الشيوعية وأنه وقف المد الشيوعي
0: والأمريكان تمكنوا.
1: نعم.
0: في الأردن من أنه يعني يصير لهم وجود في المخابرات وسلموا ملف الشيوعيين. يعني
1: أصبح إشرافهم المباشر
0: مباشر. هذا كان ثمن رفع المساعدات الأردن من 30 مليون ل 100 مليون.
1: طيب هذه القصة يعني لا شك أنها مثيرة، لكن بدنا نخلي يتابعونا في الحلقة القادمة حول هذا الموضوع، موضوع العقيد الأمريكي الذي تولى التحقيق معكم في السجن، مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصنع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. البشرية مهددة بنقصان الغذاء كما يقول علماء الاقتصاد. علماء الاقتصاد يقولون خلال سنوات سيصبح إنتاج البشري أقل من احتياجات الجنس البشري، إن البشرية ستحتاج إلى مزيد من الغذاء وإلى مزيد من الماء، حتى المياه الجوفية تكاد تنفد ولا تكفي البشر. فماذا يقول القرآن الكريم؟ ماذا يقول القرآن الكريم؟ هل صحيح أن البشرية ستعاني من نقصان الماء والغذاء في فترة مقبلة كما يدعون؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قدر في الأرض أقواتها كما أخبر، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني الله تعالى عندما خلق الخلق علم عدد الخلق من يوم أن خلق آدم إلى أن تقوم القيامة. إن الله تعالى أجرى حساب الأرزاق على جميع العباد، على جميع الخلق. لذلك الواقع يكذب هذا، ولكن التخويف دائما من قلة الماء وقلة الغذاء من أجل أن يركض الناس، من أجل أن يدخروا الغذاء والماء وأن يعملوا بطريقة غير شرعية. لا شك أن الدول تحاول أن تكدس عندها الطاقات، والأمة الإسلامية لا شك أنها يجب أن تقتصد في الطاقات، لأن الله تعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوام الحياة في الاقتصاد، الاقتصاد نصف المعيشة. لا يجوز التبذير في الإسلام، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا شك أننا لو أننا أحرقنا محاصيل القمح فالناس لن يجدون خبز، لن يجدوا خبزا. ولو أننا أهرقنا الماء إلى البحر فإننا لن نجد في ينابيعنا ماء فيما لو أردنا أن نهرقها عبثا. ولكن الله تعالى أودع في الأرض خزائنها وبين هذا في القرآن الكريم. مهما ازداد عدد الناس فإن الرزق سيزداد بازديادهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله تعالى أطمأنكم وطمأن البشرية كلها إلى أن الذي خلق أجرى حساب الخلق وأجرى رزق الخلق على الخلق إلى يوم القيامة. وفي هذه الآية التي قرأناها بيان ذلك واضح. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. خلق الأرض في يومين وتجعلون له آلهة تعبدون، وجعل فيها رواسي من فوقها. إذا الرواسي مخازن مياه، وهي الهيكل العظمي للأرض، تمسك الأرض. وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. الأقوات مقدرة يعني بقدر، قد قسم الله تعالى لكل إنسان قدره من الرزق. وقدر فيها أقواتها في أربع، بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وقلنا في درس سابق البركة هي الزيادة في الخير، زيادة الخير تسمى بركة. وتحدثنا أن بني آدم كانوا على الأرض اثنين، آدم وحواء. انظروا إلى البركة كم أصبح عديد الناس اليوم، مليارات، حوالي 6-7 مليارات، وبسنة 2000 وما بعدها قد يتضاعف عدد البشرية إلى ضعف ونصف أو ضعفين. ومع هذه البركة في زيادة العدد في الخلق تزداد الأرزاق كما قسمها الله تعالى، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني يستوي في ذلك كل سائل، الفقير والغني، المؤمن والكافر، الإنسان والحيوان، كلهم يسأل الله الرزق، لأن الله هو الصمد. الصمد يعني المقصود بالطلب، كل الخلائق تتوجه إلى الله الصمد بالطلب، وكل الصامدين إلى الله والقاصدين بالطلب يوفر الله تعالى لهم أقواتهم، أرزاقهم، احتياجاتهم من الماء والغذاء والهواء والنور والطاقة. هذه المعادن التي في الأرض، كنت أقرأ بالأمس حديث يقول العالم سنة 2000، نحن اليوم 1996، يقول العالم سنة 2000 يتحدث عن الغذاء، قال إن الإنسان قد يحول البترول إلى غذاء، لأن الإنسان سيتعلم كيف يحول من طاقة البترولية ومن مستودعات النفط التي في الأرض كيف يصنع الغذاء. قد يكون هذا صحيحا في بعض الحالات، ولكن لو أن الله تعالى علم الإنسان أن يحول الخشب إلى غذاء أو أوراق الشجر إلى غذاء أو النفط إلى غذاء، معنى ذلك أن الطاقات موجودة، سواء كانت طاقة للجسم البشري، نحن نحتاج إلى طاقة، والسيارة تحتاج إلى طاقة، والطائرة تحتاج إلى طاقة. هذه الطاقات بتختلف، تتحول، ممكن تحويل أي طاقة من الطاقات إلى ما يناسب المستهلك لها. فنحن كنا في السابق نستخدم الدواب كطاقة، تجر العربات أو نركب عليها، هذه طاقة، والخيل والبغالة والحمير اللي تركبوها وزينة، كانت هذه الطاقة تستمد طعامها من العلف، من الأعشاب، وكنا نركب ظهورها ونسافر عليها. بعد ذلك اخترع الإنسان السيارة، فكان الله تعالى قد أعد للسيارة الطاقة وهي النفط في بطن الأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، فالخزائن موجودة. ويقول تكفي لعام 2000-2500، لسنا ندري كم ستستمر طاقة البترول في بطن الأرض. طيب إذا نفد البترول تتوقف حركة الحياة؟ لا، الناس بدأوا يكتشفون الطاقة الشمسية، طاقة الشمس، الشمس تولد طاقة. الآن الأكثر بلاد العالم يستخدمون الطاقة الشمسية في تدفئة الماء وفي إدارة بعض معامل الكهرباء، طاقة شمسية، حرارة شمسية يجمعونها فتولد حرارة هائلة. وعندك الطاقة الهوائية، عندك طاقة الماء، نفس الماء طاقة، وقد يتحول الماء إلى طاقة هيدروجينية. والقنبلة الهيدروجينية هي من الهيدروجين، والهيدروجين في تركيب الهواء يشكل نسبة كبيرة. إذا لا تظنن بأن البشرية ستصل في يوم من الأيام إلى الإفلاس في الطاقة، سواء طاقة الجسد الغذائية أو طاقة السيارة البترولية أو غيرها من الطاقات، كل شيء يتحول إلى طاقة بأمر الله، هكذا نظم الله تعالى الكون. الناس كانوا يستخدمون في العصر الحجري الحجارة، ثم اكتشفوا الحديد، اكتشفوا النحاس، واكتشفوا الأورانيوم. والأورانيوم ذرات منه أو كميات قليلة منه توضع في أفران خاصة بالبواخر الكبيرة تسيرها سنوات. وقال البعض إن كيلو من الوقود قد يكفي سيارتك طوال حياتك، لا تحتاج أن تخفى على محطة بنزين في عام 2000 وصاعد، يعني ستأتي تعبئ أو تأتي السيارة معبأة بالطاقة من المعمل، تمشي ولا تقف بعد ذلك على محطة بنزين.
5: لأنه هذه كمية من الوقود تكفي مدى الحياة. إذن رب العالمين أودع في الأرض طاقاتها واحتياجات الإنسان، لذلك على الإنسان أن يستغل وأن يكتشف، لأن الله قد أودع الإنسان عقلا وعلم الإنسان ما لم يعلم. هذا العلم المستمر والذي تحدثنا عنه في حديث آخر، لا تظن أن الكمبيوتر أعظم من الإنسان أو العقل الإلكتروني، كما عقل الإنسان هو الذي صنع الكمبيوتر. فنحن بعض الناس يقول يجب أن نعبد العقل الإلكتروني، لا أعبد اللي صنعه، لكن اللي صنعه الإنسان، اللي صنع الكمبيوتر الإنسان. إذا عبود الإنسان اللي صنع الكمبيوتر، وإذا كنت بتعرف مين خلق عقل الإنسان تعبد اللي خلق عقل الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يستدل بالتسلسل على مصدر العلم، مصدر القدرة، مصدر الحكمة هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نعكس القضية، أن نجعل العلم إلها، بل إن العلم يدل على الإيمان، يرشد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية التي قرأناها تطمئن البشرية وتظهر عظمة الله الذي أودع في هذه الدنيا الطاقات التي لا تنفد ما دام على الأرض حي يحتاج إلى رزق أو طاقة أو دفء أو ماء أو برد أو شراب، كله موجود. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. لما بيدرس تدرس الجبال وعلم الجبال تعرف معنى كلمة وجعل فيها رواسي من فوق. استمدرتنا علم الجبال، لكن نحتاج إلى أن ندرس فقط علم الجبال والجيولوجيا حتى تعرف وظيفة الجبال التي ذكرها الله في القرآن مرارا كثيرة، وجعل من علامات القيامة نسف الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يعني الخراب يكون بزوال الجبال، فإذا زالت الجبال هدم كل شيء. وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. يا أخوان عيشوا بس بهالحقيقة، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يستوي كل سائل. قد أعطى الله كل سائل سواء كان إنسانا أو بهيمة، كما قلنا مؤمنا أو كافرا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا بعدين العلم بيكتشف شو معناته كان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي هذا التفات الإنسان، كما أطاعت الأرض والسماء عليك أن تطيع، لأنك أنت المقصود بعبادة الله قبل الكل قبل الجميع. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. كيف؟ غدا تكتشف العلم ما معنى هذا الكلام. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كل سماء إلى أمر، إلى تدبير، إلى نظام. فأوحى في كل سماء أمرها كما في الأرض أمر الله تعالى. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إلى وظائف عديدة ذكر منها وظيفتين، الزين والجمال والحفظ. وحفظا حفظناها من كل شيطان مارد أو مريض يحفظها. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. إذا التقدير الذي قدره العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. واللي ما بيآمن بقدرة الله وبعظمة الله وبرحمة الله ما بيستحق إلا الصاعقة. وقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة. ليش حضرتكم ملائكة حتى ينزل ملائكة ولا بشر؟ فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفكرين في القرآن، المتدبرين عظمة الله تعالى، العاملين بطاعته طوعا، السائرين على دربه، على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يهدي الله تعالى البشرية بنا بقرآنه الذي نحمله إلى العالم أسأله أن يجعلكم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقوموا بحق الله علينا وعليكم، فإن الأمة منتدبة لأن ترث هذا الدين وتحمله إلى العالم. اسألوه تعالى أن يجعلنا رحماء كالرسول الرحمة الذي بعث رحمة للعالمين، وأن نكون حلماء كحلمه صلى الله عليه وسلم، حتى نصبر على السفهاء وحتى نصبر على الأعداء حتى نلقى الله تعالى وهو عنا وعنكم راض إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى عنوان ملاطفته صلى الله عليه وسلم للصبيان وملاعبته لهم. يعني ليس عجبا أن تكون هناك علاقة بين عظمة الإنسان وبين لطفه وإناسه للضعفاء والصغار. فقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير بني عباس، يعني يصف الصبيان على نسق، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. على عظمة النبي وعلى علو مكانته كان ينفق وقتا في ملاعبة الصبيان، يصفهم على نسق ويقول لهم: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. من علو شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مؤنساً للصغار. وفي زوائد ابن حبان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار. هناك من يتوهم أنك إذا زرت عامة الناس قلت قيمتك، الأمر عكس ذلك. إذا زرت علية القوم كان هذا من الدنيا، لقول الله عز وجل: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الإنسان إذا زار الأقوياء والأغنياء وأكل من الطعام ما لذ وطاب، واستمع إلى أحاديثهم وشعر أنه قريب منهم، هذا من الدنيا. لكنك إذا زرت الضعاف الفقراء وملأت قلوبهم فرحا، هذا من العمل الصالح. فكان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وروى البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا، بكفي الحسن أو الحسين، أمسكه من كفيه، وقدميه على قدم رسول الله، وجعل قدمي الحسن أو الحسين على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقى اصعد. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله، ثم قبله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أحبه فإني أحبه. أخواننا الكرام، أقول لكم هذه الحقيقة: الأب المسلم المؤمن الصادق إذا دخل إلى البيت يكون عند أولاده عيد، عيد العيد بدخوله لا بخروجه. الأب الظالم القاسي البخيل العيد عند خروجه، إذا خرج من البيت تنفس أولاده الصعداء، إذا سافر كانوا أسعد الناس إذا سافر. أما المؤمن وجوده في البيت مسعد. فكرة أخرى نحتاجها: الأب المؤمن لا ينتظر أولاده وفاته، لكن الأب البخيل القاسي ينتظر أولاده وفاته بفارغ الصبر، بل إنه من المفارقات أنه إذا أصابه مرض وجيء بالطبيب وسئل الطبيب عن صحة أبيهم، فإذا قال الطبيب: حالته جيدة ما في خطر، يتألمون لا يريدون هذا. فأنت كأب بيدك أن تجعل وجودك مسعداً في البيت بلطفك وإيناسك وحلمك وصبرك ورقة كلامك وإنفاقك، والله الرزاق. ما في إنسان بينفق نفقة على أهل بيته وعلى أولاده بنية التقرب إلى الله، بنية تأليف القلوب، بنية تمتين العلاقات، إلا ويعوضها الله عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، وإنه قدم مرة من سفره فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها، إما الحسن وإما الحسين، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. النبي إذا كان في أهله واحد منهم تواضع، إيناس، لطف، قرب، مداعبة، مباسطة، هكذا كان النبي. أيها الإخوة، وما الغاية من تقرير هذه الحقائق وإيراد هذه النصوص إلا أن تترجم في حياتكم البيتية؟ كل واحد منكم بإمكانه أن يجعل بيته قطعة من الجنة إذا قلد النبي فقط. تقليد، قلد النبي يكن بيتك قطعة من الجنة. ادخل، سلم، ابتسم، صافح، قبل أولادك واحدا واحدا، احملهم إذا كانوا صغارا، اسألهم عن أحوالهم، أطعمهم بيدك. الإنسان عبد الإحسان. الآن إذا قدمت له فاكهة أول مرة في موسمها كان يقبلها شكراً لله عز وجل، وكان يعطيها لأصغر طفل في المجلس، لأن الطفل يحب الفاكهة ولا يعرف أنها غالية الثمن، يريد أن يأكل هذه الفاكهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت له الفاكهة أول مرة في موسمها قبلها وقدمها لأصغر صبي. ويا أيها الإخوة الكرام، أحياناً بيكون بين أولادك طفل يعني أجمل من أخواتك، وقد يكون أذكى، وقد يكون أشد حكمة من إخوته. هل تظن أن بطولتك أن تأخذ هذا الطفل الجميل أو هذا الطفل الزكي فتحمله وتقبله؟ لا والله، البطولة أن تعامل الجميع كما تعامل هذا. هي تحتاج إلى إرادة. أيام الأب ينسى، مهتم بواحد أو باثنين، محبته وملاطفته وإكرامه وعطاؤه لواحد أو لاثنين، قد يكون أذكى، قد يكون أقرب، قد يكون طريق اللسان أكثر، قد يكون أقرب لأبوه، لكن هذا الذي أقل درجة من أخوه يهمل، فإذا أهمل انعقد في قلبه الحقد على أخيه، الحقد على أخيه. فأحيانا بطولتك كمؤمن لا بأن تحمل الطفل الجميل الصغير بتقبله بتدعبه، عليك أن تعامل الإخوة الآخرين مثله تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعدل بين أولادنا حتى في القبل، حتى في القبل. فكيف بالحاجات؟ إذا اشتريت حاجات بالتساوي تماما، إذا أكرمتهم بالتساوي تماما، والأكمل إذا كبر أولادك أن تعطيهم بالتساوي. أحيانا أكثر الأسر أكبر طفل، أكبر ولد أو أكبر فتاة تأخذ كل ما عند أهلها، تأمن له بيت وعمل، لسه في أربع أولاد، هذا عمل ما في عدل. يجب أن تعطي بالتساوي، لا ترقى عند الله إلا إذا سويت بين أولادك. ننتقل إلى كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وشدة اهتمامه بمن يسأله عن أمور الدين من الرجال والنساء. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم. الآن استنبطوا، استنبطوا ما شاء لكم أن تستنبطوا. قال: أيكم محمد؟ النبي سيد الخلق حبيب الحق الذي يوحى إليه، سيد ولد آدم مع أصحابه، والداخل عليهم لم يعرفه من هو، معنى ما في له كرسي خاص ولا جلسة خاصة ولا متكأ خاص. قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم معه. فقلنا لهذا الرجل: هذا الرجل الأبيض. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ أنت ابن عبد المطلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك، نعم. فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب بل تحمل. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحفه بلطفه وقال له: سل عما بدا لك، اسأل. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. وفي رواية مسلم قال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال الرجل في رواية البخاري: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي أو أن نصلي؟ في رواية أخرى: الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. وفي رواية مسلم: وسأله عن الحج أيضا. ثم قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.

قالت إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقولن بقولي وعلى مثل رأيي. يعني هي تمثل جماعة المسلمات. إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات. مقصورات يعني محجبات في البيوت، مخدرات في الخدر، حتى إذا نحن محجرات قواعد بيوت. وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم. أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه فقال هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل الإحدى كن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. لا ينطق عن الهوى. الإنسان أيام بجامل، إذا إنسان سئل هذا السؤال والسائل امرأة بجاملها لعله يقول أنت أفضل من الرجال. أما النبي مشرع، مجاملة، مبالغة، إرضاء، محاباة، هذه لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أسمعوا هذا لزوجاتكم، انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، يعني أن تكون زوجة صالحة تقوم على شؤون زوجها وأولادها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا في الموضوع نفسه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معاشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك. المؤمن يربي ابنته على هذه الأخلاق، فإذا زوجها كانت زوجة صالحة. الله يلهمنا جميعا أن نربي بناتنا على هذه الأخلاق، لأنه إذا عرفت المرأة أن جهادها في خدمة زوجها وأولادها وأن هذا العمل يعدل الجهاد في سبيل الله، انطلقت إلى خدمة زوجها وأولادها من منطلق كبير. هي لا ترضي زوجها الآن، ترضي ربها من خلال خدمة زوجها. وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي قتادة أنه قال وفد وفد

0: النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه، فقال له أصحابه: يا رسول الله نكفيك ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم. يعني أحيانا لما بتقدم خدمات لنفسك لإنسان له فضل عليك، هذا شيء رائع جدا. زرت إنسان في بلد وبالغ في إكرامك، فلما جاء ينبغي أن يراك في المطار، ينبغي أن تأخذه إلى بيتك، ينبغي أن تحمل أمتعته بنفسك. هذا من كرم الضيافة ومن حسن الاستقبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم وفد النجاشي بنفسه، فلما قال أصحابه: يا رسول الله نحن نكفيك، أي نكفيك القيام بضيافتهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم. ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من شمائله العظيمة، مقابلته للإحسان بأجمل الإحسان. أخواننا الكرام، وطن نفسك أن إنسانا ما إذا قدم لك خدمة ينبغي أن تراها دينا عليك إلى الأبد، وألا تنسى فضله ما حييت. ووطن نفسك أيضا أنك إذا أسديت إلى إنسان معروفا يجب أن تنساه. قال ربيعة بن كعب: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله فبت عنده من شدة محبته، من شدة تعلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا أراد النبي أن يصرفه يبقى على عتبة النبي يستمع ماذا يقول النبي في الليل من صلوات وتهجد ودعاء. فكان إذا جاء الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيناي فأنام. والنبي يتهجد ويدعو ويسبح ويستغفر. فقال لي يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة. قلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي وأن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. فقال: أعني إذن على نفسك بكثرة السجود. المقامات العليا عند الله لا تنال بالوساطات، تنال بالأعمال، تنال بالجهود، تنال بالجهاد، تنال بالعزائم، تنال بالإنفاق. وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. معنى يسأل الناس عما في الناس، يسألهم عن أحوالهم، عن أحوالهم المعيشية، عن الأمطار في بلدهم، عن المواسم الزراعية، عن أولادهم. إذا أنت التقيت بأخيك اسأله عن أولاده. من الأدب، من المحبة أن تسأله عن أولاده وعن أهله وعن عمله
1: وعن تجارته وعن صحته وعن أحواله كلها، ألا تريد أن تكون أخا مؤمنا؟ لذلك روى أبو يعلى بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه. فأنت لما تتفقد أخوانك أنت أصبحت عنصر بأسرة، ما عاد موضوع جماعة، أسرة أصبحنا جميعا. هذا الذي أريده منكم. كان عليه الصلاة والسلام إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. هذه السنة. مر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، سأل عن بعض أصحابه، في واحد غمز أنه شغله بستانه، فقال صحابي آخر: لا والله يا رسول الله، لا نعلم عليه إلا خيرا، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فلان ما شفنا الجمعة، عامل سيران سيدي، ما لك بتأكد أنت؟ سوء ظن هذا، لعله مريض. قال له: والله لا، ما علمنا عليه إلا خيرا، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. ننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حفظه للود واحتفاظه بالعهد. أورد البخاري في صحيحه في باب حسن العهد من الإيمان، ثم أسند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت، ماتت قبل أن يتزوجني النبي 3 سنين، لما كنت أسمعه يذكرها أن يثني عليها خيرا، ولقد أمره ربه أن يبشرها بالجنة ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي إلى خلانها من لحم هذه الشاة إكراما للسيدة خديجة وحفظا للود وحسن عهد لها. لا يفتأ يذكر خديجة، وقد ماتت خديجة. هل إذا واحد زوج امرأة بعد زوجته وذكرها بالله ما في مثلك أنت، الله ريحنا منها، هكذا يقول بعض الأزواج. حسن العهد من الإيمان. وروى الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة إكراما لخديجة، وأن حسن العهد من الإيمان. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها رداءه. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعته، أي هي حليمة السعدية رضي الله عنها، مد لها رداءه. وروى أبو داود أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يعني زوج حليمة السعدية أبوه من الرضاعة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له بعض ثوبه
0: فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له النبي عليه الصلاة والسلام فأجلسه مكانه، ما عاد في محل، أمه وأبوه وأخوه. وكان رسول الله بعد أن جاءه الوحي هو كان طفل صغير. ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور أصحابه، كما قلت قبل قليل قد يتوهم متوهم أن زيارة الكبير لمن هو دونه مما يقلل شأنه، لا، العكس هو الصحيح. كان عليه الصلاة والسلام يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة. كان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله، وإذا زار عامة أتى المسجد. وروى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وجاء في الأدب المفرد للبخاري في باب من زار قوما فطعم عندهم، ثم أسند إلى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. يعني إذا كان زرت أشخاص وأطعموك أدعو لهم، قل اللهم بارك هذا البيت وبارك أهله وزد فيه الخير، وقل أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده. شيء جميل جدا أن تدعو لأهل البيت بالبركة وبالخير. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد خفيا صوت منخفض. وعند أبي داود بعد أن رد سعد خفيا قال قيس قلت ألا تأذن لرسول الله؟ فقال سعد ذره حتى يكثر علينا السلام. فقال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله أي ثانيا، فرد سعد خفيا، ثم قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثالثا. فرجع النبي فاتبعه سعد فقال يا رسول الله قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا السلام. قال فانصرف معه رسول الله، أي ذهب معه مع سعد إلى منزله، دخل البيت فأمر له سعد بغسل أي بماء ليغتسل تبردا. أيام الإنسان بيكون جاي من السفر استقبله إنسان شيء جميل جدا يدعيه إلى حمام، الإنسان إذا اغتسل بتنشط على أثر تعب. فشوف الصحابي الجليل أمر بغسل ليبترد النبي. إذا إنسان دعا إنسان يجب أن يدعو إلى حمام، إلى استلقاء، إلى تغيير ثيابه، هي مبالغة بالإكرام. فسيدنا سعد أعد للنبي ماء ليغتسل فيه ويبترد، فاغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران وورس فاشتمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. أخواننا الكرام، من أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه، ولا سيما المسافر. كل إنسان له بيت، له غرفة نوم، له مطبخ، حمام، بيتكئ، بيرتاح، بيغير ثيابه، بيستلقي. لكن إذا سافر هو في أمس الحاجة إلى إكرام، إلى مبالغة بالإكرام. هكذا فعل سيدنا سعد بن عبادة. ثم أصاب من الطعام، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف قرب إليه سعد حمارا، الدابة. هلأ بتلاقي شخص أيام بيزور شخص وسيارتين ثلاثة واقفين على الباب والدنيا مطر وبرد، له مع السلامة. وصله إذا كان إنسان غالي عليك، وصله يعني تحسب عند الله، لك أجر كبير. قرب إليه الدابة، وضع عليها قطيفة، فقال سعد: يا قيس، يخاطب ابنه، اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: قال لي النبي الكريم اركب، فأبيت، فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف، ما في حاجة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستهلك جهد الآخرين بلا ثمن أو بلا فائدة، الوقت ثمين. قال له: اركب معي، فإن لم تركب فانصرف. قال: فانصرفت. وفي رواية أخرى: أرسل سعد ابنه قيسا مع رسول الله ليرد الحمار، فقال عليه الصلاة والسلام: احمله، يعني ضعه بين يدي على الدابة، أي أمامي على الدابة. فقال سعد: سبحان الله، أتحمله أمامك؟ فقال: نعم، هو أحق بصدر الدابة، هو أحق بصدر الدابة. فقال سعد: هو لك يا رسول الله. قال: إذن احمله خلفي. قال: فانظر إلى كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته ورعايته للحقوق وإعطائه كل ذي حق حقه. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.
2: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لقد كان الحسين عليه السلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صبيا صغيرا، وقد كان أبو بكر يحبه حبا كثيرا، بل كان يبش له ويضحك له ويلاعبه. وفي يوم من الأيام صلى أبو بكر الصديق بالناس صلاة العصر فخرج، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فأسرع أبو بكر إليه يلاعبه وعلي معه يضحك مع أبي بكر الصديق، فحمله أبو بكر وعلي يضحك له، وأبو بكر يقول: بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك ويبتسم. هكذا كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سادات هذه الأمة، بل مع سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين. بل إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أبنائه أبي بكر، ربما تيملا وحبا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هكذا كان أبو بكر الصديق مع الحسين رضي الله عنه.

ممن يعرف لأهل البيت منزلتهم وقدرهم. كيف لا وهو سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفعه إلى أن يطرق باب علي رضي الله عنه ليخطب ابنته أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. وانظروا ماذا فعل عمر عندما وافق علي على هذا الزواج. انطلق إلى المسجد النبوي الشريف وأخذ ينادي في أصحابه قائلا: ألا تهنوني؟ ألا تهنوني أيها الناس؟ قالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. هكذا تم الزواج المبارك بين عمر وبين أخت الحسين أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. وقد أنجبت له رقية وزيد، وزيد هذا كان يفتخر بهذا النسب فيقول: أنا ابن الخليفتين. نعم، فأبوه عمر وجده علي بن أبي طالب، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح ضياء. والمواقف التي جمعت بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين صهره الحسين كثيرة وجليلة، ومن بينها ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة عن الحسين بن علي رضي الله عنه عندما كان صغيرا، يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى إليه الحسين وقال: يا عمر، انزل من على منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فابتسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا حسين، إن أبي لم يكن له منبر. يقول الحسين: فأقعدني عمر إلى جنبه وقال: يا حسين، من علمك هذا الكلام؟ يقول: فقلت له: لا أحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا بني، وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم؟ يا بني، لو تأتينا وتزورنا وتغشانا. هذا موقف. وموقف آخر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال بأنه قد قدم على عمر أمير المؤمنين حلل من اليمن فكسى الناس، فأتوا إلى عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكرونه ويدعون له، وعمر رضي الله عنه كان جالسا بين المنبر وبين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين. لما حزن عمر؟ لأنه لم يكن في تلك الحلل ما يصلح للحسن والحسين. ماذا فعل عمر؟ عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عامله في اليمن بأن يرسل له حلتين مما يصلح للحسن والحسين ويعجل بهما. فلما وصلت تلك الحلتين كساهما عمر بنفسه وقال: الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. أقول هكذا فلتكن المحبة الصادقة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من بعثته بالرسالة الكاملة الشاملة التامة عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار في دربه وبلا يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا معاشر المؤمنين في استبيان منهج الحياة نطالع سيرة أكرم الخلق على الله، ولقد حمل أعباء الدعوة والتبليغ عن الله تبارك وتعالى وأحسن أداء الأمانة على الوجه الذي يرضاه مولاه، وبصبره وتحمله وبمواصلته الجهد وبما آتاه الله من قوة وعزيمة ويقين ننعم اليوم وينعم الملايين على ظهرها.